0: موج مع الموجة.
1: DJ Sammy on the mix.

Yes, yes, I'm fine. In the sun. Say less, do more.

0: الثور.
1: مواليد برج الثور يعرفون بثباتهم وصبرهم الكبيرين.
2: انا برج الثور يا فرشور، انا ما بحبش اعيش الدور، مش عمور انا امور، انا بمزاج اقول ياس اور نو.

0: Joana da Navarro.
1: Joana, Joana.
2: E Joana.
1: E Joana. Joana.

7 24 3000 29 100 والا 73 24 3000 جوهرة FM Music Number

حسبت مع قديش من موج عرفتك تتحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما

Yeah. Shorty, I know what you need.

0: 24 3.
1: تسعة وعشرين مية مية وإلا 73 24 3000. جوهرة FM Music.

0: TFM FM
1: 정하라 FM
0: 써나 스테이션
1: 무주 말 무자

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: جوهرة FM Music Non-Stop

0: 4 جويلية 2026 الموافق ل 19 من محرم 1448 للهجرة. صباح النور، صباح الخيرات لكل من اختار الجوهرة فام. إشارة التوقيت في استوديواتنا مستمعينا هي 6 متاع الصباح، وخير بداية ليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ ماهر المعيقلي يتلو علينا ما تيسر من السورة المكية سورة الزمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمعوا الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: و24 دقيقة على جوهرة اف ام، بداية المشوار في الماتينال ويكاند. أهلا وسهلا، صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في رونديفو جديد من الماتينال ويكاند بتاريخ السبت 4 جويلية 2026، الموافق 19 من محرم 1448 للهجرة. موعدنا يبدأ توا ويتواصل معكم إن شاء الله حتى لتسعة متاع صباح كالعادة، ريتم صباحي، إيقاع صباحي، معلومات وأخبار وفقرات صباحية نرافقكم من خلالها في نسق تصاعدي لنهير جديد. إن شاء الله مبروك وسعيد عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم ليكيب الكل، تسلم عليكم. اليوم رافقكم سمية صغير في الإخراج التقني وسنم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية تكون كالعادة مع السيدة فيروز، بعد شوية كارول سماحة، ونرجع لكم الستة ونص بالضبط مع أولى الفقرات اللي هي لانفو غمالي، من خلالها ناخذ فكرة على آخر المسردات في تونس والعالم، وإن شاء الله الفقرة هذه باش تأمنها من الجبلة من قسم الأخبار.

0: الانفوغاما.
1: رجعنا لكم بالانفوغاما اللي من خلالها تكونوا على باج مع اخر الاخبار وكل التفاصيل. اليوم اتأمنها منال جبلة. صباح النور منال، اهلا وسهلا.
2: صباح الفل والياسمين، ريحه الاستوديو بالفل من عند
1: سمية صغير. اذا شميت الفل ولا ياسمين راي سمية صغير
2: ما شاء الله معنا. ريحه فاوحه. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهايه اسبوع موفقه للجميع.
1: يعيشك منيلا. دونك شنو اللي عندنا اليوم ان شاء الله من اخبار باش نتابعوها في السبعه؟
2: باش نبداو بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم. البارح جلسه استماع اولى الى وزير الاقتصاد والتخطيط بخصوص مشروع المخطط التنموي 2026-2030. وزير الاقتصاد كان في مجلس النواب، جلسات لمده تقريبا 3 أيام للاستماع ليه بخصوص هذا المخطط ومناقشته. والبارح العشيه كانت جلسه مع المجلس الوطني للجهات والاقاليم بخصوص نفس المخطط. تم ترفيع في العقوبه السجنيه ضد مستشار سابق بديوان وزيره العدل من اجل تهمه الخيانه الموصوفه. على المستوى الدولي، عمان توافق على العمل مع فرنسا وبريطانيا لابقاء مضيق هرمز مفتوح. الرئيس الأمريكي يقول أنه منح طهران أسبوع من أجل تشييع خامنئي. وباحث إيراني يقول أنه أكثر من 20 مليون شخص مش يشاركوا في تشييع المرشد دعما لإيران. ونختم في الأخبار الدولية مع الرئيس الروسي اللي قال أنه أو أشاد بالسيطرة على مدينة استراتيجية في أوكرانيا. والرئيس الأوكراني يتوعد بأسلحة نوعية. هذا فيما يتعلق بالأخبار الوطنية والدولية. بالنسبة للعناوين الرياضية اللي مش تجيكم بالتفاصيل في 7:30 مع أنيس الذوادي، لحوم ملوثة وراء نتائج إيجابية في اختبارات المنشطات لعدد من اللاعبية المنتخب التونسي، تقريبا 8 لاعبين. وأكيد مش نتبعوا أبرز ردود الأفعال على هذا الموضوع. أيضا مش نتبعوا نتائج البارح ومباراة اليوم في المونديال وبرنامج الثمن النهائي وآخر الأخبار مع أيضا تفاصيل المواعيد انطلاق البطولة وآخر أخبار الميركاتو.
1: أكيد مع أنيس الذويدي نلقاو التفاصيل، ومعك أنت زادة بعد أقل من نصف ساعة من خلال النشرة الإخبارية الأولى على موجاتنا اللي تسمعوها إن شاء الله في 7:00. شكرا ليك منال، يعطيك الصحة. مشوارنا يتواصل توت سويت بالموسيقى من عند شهرزاد، أحب اسمك. بعد شوية وائل كفوري، نرجوكم أكيد بمتابعات وأخبار أخرى تلقوها معنا في الماتينال ويكاند على جوهرة فهمة.

0: تسمعوا الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام. موج مع الموجة.
1: صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم من جديد في الماتينال ويكاند 6:54 دقيقة على موجاتنا. بعد شوية الموعد بيش يكون إخباري مع منال جبلة، وإحنا بعدها بيش نقدمو لكم التطورات الجوية. الطقس اليوم السبت 4 جويلية 2026، هل ترى فما نسمة كما البارح وإلا لا؟ أكيد بيش تلقاو معنا أكثر تفاصيل في علاقة بدرجات الحرارة الدنيا والقصوى المتوقعة، لكن خليني نتوجه بمساج لكن الناس اللي في الصيف رغم حرارة الطقس يحاولوا أنهم يتجنبوا ماكسيموم أجهزة التكييف، يعني الكليماتيزور، واللي كي تجي تحكي معهم يقول لك نحسوا يقلقني، نحسوا يمرضني، نحسوا يهبط لي عالم فاصلي. فحبيت نقول لكم اللي الإحساس اللي قاعدين تحكيوا فيه ذاك راهو الكل صحيح ومثبت علميا، لكن الغالب الضرورة أنه نستعملوا أجهزة التكييف، للضرورة أنه نستعملوا مبردات هذية باش الواحد ينقص شوية من الإحساس بالسخانة. علاش نقول لكم كلامكم صحيح وإحساسكم صحيح؟ على خاطر وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر البارح قدموا بلاغ مشترك وأكدوا فيه الكلام هذية، أنه قالوا صحيح فما انعكاسات سلبية لأجهزة التكييف هذية، فما تأثيرات تنجم تقوم بها على صحة الإنسان. هذيك علاش ذكرت بمجموعة من التوصيات والإرشادات للاستخدام السليم لأجهزة التكييف بطريقة صحيحة وآمنة تمنع من ظهور مخاطر صحية على المستخدمين، وفي مقدمتها بيان سور الصيانة. الصيانة راهي لازمة سنويا يلزمها تصير لأجهزة التكييف، وملزمهاش تفوت 7 درجات بين الفضاء الداخلي والفضاء الخارجي، ويلزم بطبيعة رغم وجود الأجهزة هذية يلزم الغرفة ولا الفضاء المكيف يتهوى طبيعيا ما بين 10 و15 دقيقة أقل حاجة يوميا. بطبيعة بكلنا نعرفوا كالعادة السنوية نتاع نصفوا لفلتر المرشحات بانتظام، ونضبطوا الحرارة بين 26 و27 درجة مئوية، ونتجنبوا خصوصا التعرض المباشر لتيار الهواء البارد وقت اللي انت تدخل من بلاصة سخونة. دونك ردوا بالكم من الشوك هذاك اللي تنجموا تاخذوه، وعدم استعمال المبيدات الحشريه في غرفه مغلقه ومكيفه. هذه التوصيات الضروريه واللازم جدا للناس اللي تحب تستعمل المكيف وتحب تستعمل اجهزه التبريد. واكدت وزاره الصحه والوكاله الوطنيه لتقييم المخاطر في البلاغ نتاعهم، قالوا ردوا بالكم راوك الاحاسيس اللي عندكم تاع يتعبني ولا يقلقني ولا نحس روحي عيني تحرقني ولا يهبط لي على انفاصلي، راهي كلها مؤشرات نتاع انه فما بعض المخاطر اللي تنجموا تتعرضوا لها. فردوا بالكم، الاستعمال السليم راهو يحميكم، راهو انكم تضبطوا درجه التبريد على 26 او 27 راهي من طرق الوقايه والحمايه ليكم انتم. ساعات نسمع عبيد يقول لك 26 نحسوا ما يبردش، ما يبردش بشويه شويه وقت بدا تحسوا يبرد، فقط وقت اللي درجه الحراره نتاع جسمك انت تتاقلم مع درجه الحراره نتاع الفضاء اللي انت موجود فيه. وان شاء الله احنا نقولوا اليوم فما شويه نسمه ما تستحقوش للكليماتيزور، وان شاء الله تعدي ونهير مزيان، نهير صيفي هو صحيح، لكن تفاصيل درجات الحرارة وتوقعات الجوية الطقس اليوم تلقاوها مباشرة بعد أخبار السبعة، فخليكم معنا.

روحك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. منال جبلها.

البداية بالعناوين. وزير الصحة في زيارة فجئية إلى مستشفى سهل، وتحرك بريطاني فرنسي لنشر بعثة عسكرية في مضيق هرمز. وفي تفاصيل أخبارنا، زيارة فجئية لوزير الصحة مصطفى الفرجاني مساء أمس إلى قسم الاستعجال بالمستشفى الجامعي سهلول للوقوف ميدانيا على مختلف الإخلالات والنقائص والعمل على تحديدها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفق ما نشره رئيس المجلس الجهوي بولاية سوسة محمد القدرة. المجلس الوطني للجهات والأقاليم نظم مساء الجمعة جلسة استماع أولى إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، خصصت لتقديم مشروع المخطط التنموي 26 و2030 و2000. وفي مستهل الجلسة، أفاد رئيس المجلس عماد الدربالي وفق بلاغ للمجلس بأن هذا المخطط يتميز بكونه أول تجربة من نوعها في تاريخ تونس المعاصر، تقوم على فلسفة جديدة في التخطيط التنموي تقطع مع الأساليب

0: محاوره التنموية، ومبينا أن الأهداف التي يتضمنها تعد أهدافا واقعية قابلة للإنجاز، خاصة إذا تمت تعبئة جهود جميع مكونات الدولة ومؤسساتها الدستورية وهيكلها المنتخبة لتحقيق الأهداف التنموية الواعدة التي يطرحها هذا المخطط. كما استعرض الوزير أبرز الإحصائيات المتعلقة بمساهمة المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم المنتخبة، والتي فاقت أكثر من 40,000 مشروع، وإلى العملي الذي أفضى إلى تضمين مشروع المخطط التنموي لأكثر من 20,000 مشروع سيتم تمويلها من ميزانية الدولة وبمساهمة القطاع العام وعبر مختلف آليات الشراكة. الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تقضي بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد المستشار السابق بديوان وزيرة العدل مكرم جلاصي وتعديل نصه بالترفيع في العقاب المحكوم به من 5 أعوام إلى 8 أعوام سجنا، وذلك من أجل تهمة الخيانة الموصوفة وفق ما أكده مصدر قضائي. وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت في شهر مارس 26/2000 بثبوت إدانة المتهم مكرم جلاصي فيما نسب إلى إثر شكاية رفعتها ضده الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات وسجنه من أجل ذلك مدة 5 سنوات. دوليا، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يعلنان في بيان أن عمان وافقت على العمل مع بريطانيا وفرنسا لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا. ويأتي هذا البيان في الوقت الذي تستعد فيه المملكة المتحدة وفرنسا لإطلاق مهمة عسكرية للحفاظ على مضيق هرمز دون حصار مستقبلي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفيد في خطاب ألقاه اليوم بمناسبة يوم الاستقلال أن أمريكا منحت إيران مهلة أسبوع لوقف العمليات من أجل إقامة مراسم جنازة المرشد علي خامنئي من منطلق اللطف، مؤكدا أن الإيرانيين يتطلعون بشدة وبكل الطرق من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مع الجانب الأمريكي، مشيرا أيضا إلى أن إدارته وجهت ضربات قاسية جدا إلى طهران وحسمت المواجهة أيضا مع فنزويلا في يوم واحد. الباحث في العلاقات الدولية محسن فرخاني يقول إن تشيع علي خامنئي سيشهد مشاركة أكثر من 20 مليون شخص دعما للجمهورية الإسلامية، وسيشكل رسالة إلى واشنطن وتل أبيب بأن الضغوط لن تنال من تماسك إيران وأن شرعية النظام تستند إلى الدعم الشعبي. وبدأت إيران رسميا اليوم مراسم تشيع المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي والتي تستمر 6 أيام. ختاماً، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشيد بسيطرة قواته على مدينة استراتيجية في شرق أوكرانيا، بينما تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإنتاج ما يكفي من الأسلحة عالية التقنية لتتجاوز قدرة روسيا على المدى الطويل.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net

0: Meteo على جوهرة FM.
1: السبعة وستة دقائق على جوهرة FM. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا كالعادة، مباشرة بعد الأخبار يكون موعد مع التطورات الجوية. الطقس اليوم السبت 4 جويلية 2026، بقايا أمطار بالسواحل الشرقية منتظرة صباح اليوم، سحب قليلة ببقية الجهات تتكاثف تدريجيا آخر النهار بالوسط الغربي مع أمطار مؤقتا رعدية تشمل آخر النهار فقط مناطق الشمال الغربي. الريح اليوم بشكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية بالسواحل ومعتدلة ببقية الجهات. البحر عامة بشكون مضطرب أول النهار في شديد الاضطراب آخر النهار، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و 33 درجة بالسواحل والمرتفعات وبين 34 و 39 درجة ببقية الجهات.

0: معي ذاك اليوم. سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
1: السبعة واربعتاش دقيقة على موجاتنا في المتنة الويكند، رجعنا لكم بموعد الفرحة وأعياد الميلاد في قوم عيدك اليوم. دونك ديما نذكركم 85-990 على ذمتكم مستمعينا، 24 على 24، 7 على 7 بشتهني العزيز عليكم بأعياد ميلادهم اليوم. 4 جويليا هو تاريخ ميلاد فاطمة جديدي اللي نقول لها صباح النور. يا فاطمة أهلا وسهلا.
2: بخير عسامة،
1: صباح النور يا لله، صباح الفرحة وإن شاء الله كل عام وانت حية بخير.
2: عايشك عشقتي ربي يحيك الأمثال.
1: فاطمة فرحانة بعد ميلادك، ما تفكرت وما
2: مالك
1: فاطمة مالك، قولي باش ننسي أنا التاريخ هذايا. أي يا فاطمة، أنت أول مرة تتعدى معنا في جوهرة فام؟
2: أول مرة
1: إن شاء الله مش الأخيرة يا لله، وإن شاء الله وإن شاء الله تكون فرحانة عادة بالسوربريز هذايا اليوم.
2: إن شاء الله أنا فرحانة. ما
1: عاية لله. دونك طلع معايا شكون اللي حاب يودك بالمداخلة هذية ويخلي لك هكا ذكرى طيبة إن شاء الله وتتفكر تقول فك العام تعديت في عيد ميلادي على جوهرة فام. زعما شكون؟
2: والله ما عندي، شكرا ما
1: تقول أنت الحبيب ولا أصحاب برشا؟
2: هاي
1: أقربهم إلى قلبك.
2: والله ما عنديش، ما عنديش شكون معناها أصولادي ما
1: طيب ولا لمحت لك يا فاطمة، قلت لك أقربهم إلى قلبك نغمل ما هو معاش تتخمم تقول يا أولادي. مريم ومرام ويقين هكا ولي
2: عايشك ربي يحيك
1: ربي فضلهم لك يا لله
2: عايشك
1: وتفرح بيهم إن شاء الله. شكون الكبيرة في البنات؟ شكون؟
2: مريم.
1: ملا مريم هي صاحبة الفكرة وهي اللي بعثت لسماس وهي اللي قالت لأخويتها نعمل ماما سوربريز.
2: عايشة ربي فضلها، هي أخذت الباك
1: إن شاء الله. ألف
2: مبروك عليها. عايشك بارك الله فيك ربي يحييهم ويفضلهم
1: ان شاء الله ديما فرحة
2: معكم وربي
1: يفضلك البنات ان شاء الله وان شاء الله دموع الفرحة ديما.
2: عايشك شكرا لك ربي يحييك.
1: شكرا لك ان شاء الله نهارك سعيد. نتعديهم سي المنجي مرزوق من سوسة. اهلا وسهلا سي المنجي.
3: صباح الورد والفل والياسمين والخشنة الغالية.
1: يا خويا مرحبا بك وان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
3: يعطيك الف صحه وبارك الله فيك ونسلم على الناس الكل.
1: يعيشك يا سي المونجي. لو طون اللي حكينا مع مدام فاطمه اكيد انت قاعده تخمم زيدا هكا ولا
3: بطبيعه بطبيعه.
1: جاوبني مال على سؤالي.
3: والله عندي شك، والله عندي شك بنيتي آية في المهديه مريضه في مقيمه في المستشفى واني في سوسه.
1: ربي
3: خاطر عايشه خاطر قاعده تعدي غادي، لكن كتب لها القدر انا مقيمة في المستشفى هذه وربي يشفي ان شاء الله.
1: ربي فرج عليها ان شاء الله. ايت عليها هي في روحها تواسي المنجي ما عليهاش ملاب.
3: ما لا اختي اللي عرضتها ألفة ان شاء الله وكاون يكونوا كان الزوجة دوما مغرومين هذوما.
1: بنتك ألفة ربي يفضلها لك ان شاء الله ويفضل لك ايه يا زيدة. دونك ألفة هي اللي بعثت المساج وقالت لك باباتي راني نحبك برشا وربي يفضلك ويخليك لينا ويطول في عمرك ان شاء الله.
3: يعيشك واني ديما نتبع فيكم واني يخدم تاكسي والحمد لله في سوسة لهنا.
1: اي
3: وما شاء الله ما شاء الله عندي 42 سنه كاين والله العظيم اخت سنه كاني بديت تو انا نخدم كاني بديت اول عام نخدم. علاش؟
1: على
3: خاطر اكثر في الضغط نتاع في سوسة والضغط نتاع التاكسي الفردي والضغط نتاع الحراره والطقس والحمد لله الهبط حريف نتاع الحريف مسرع نبي ننسى كل المشاكل نتاع الضغط نتاع
1: الامبوتياج
3: والحمد لله والفضل لله ان شاء الله يا رب.
1: الحمد لله وربي يشدك بصحه البدن وان شاء الله الكارير مازالت طويله قدامك ويعطيك الصحه يا سي المنجي. شكرا لك.
3: يعيشك يعيشك يعطيك الصحه
1: يعطيك الصحه. هذا شنو اللي عندنا اليوم في قوم عيدك اليوم. نتعداو للفوت تو سويت. يلا اغزروا لي ليكيب يعيشكم اي اختاروا لي رقمي هاي نستنى فيكم. زوز محليهم نعرف اي زوز محليهم وزوز يستاهلوا وزوز معزهم اما عنا كادو بركة عنا مونجيلا بركة. دونك رقم واحد مدام فاطمة ان شاء الله الف مبروك يا فاطمة جديدي مونجيلا من اهداء سيتي واتش وجوهرة فام تلبسها بالصحة يا لله وان شاء الله ديما فرحانة وان شاء الله ايامكم كلها اعياد وكلها فرحة على جوهرة فام وفي قوم عيدك اليوم.
0: قوم عيدك اليوم. سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.

0: عندك دار كهرباء ارض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990 جوهر سبورت. مع ليكيب سبورت على جوهر FM.
1: برعاية تحب تحكي. اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
2: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي. وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار. وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اوريدو طور عالمك. جوهر سبورت.
3: صباح النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. بداية مونديال 2026

0: على FM TV.
1: بعد خيبة المونديال وصفر من النقاط في منتخبنا الوطني التونسي، صدمة جديدة البارح كانت في ليكيب ناسيونال، أكدتها صحيفة ديلي ميل البريطانية اللي أكدت أنه فحوصات المنشطات خلال كأس العالم أظهرت مادة محظورة عند 8 ملاعبية من المنتخب الوطني التونسي، وسبب يرجع لتناول لحوم ملوثة أثناء إقامة المنتخب الوطني في المكسيك، خاصة أنه المادة هذه تصنف ضمن المحظورات الرياضية وتستخدم أحيانا في تسمين المواشي. وحسب آخر الأخبار مش تكون فمع عقوبات في حق ملاعبية منتخبنا الوطني التونسي. مصدر من الجامعة التونسية لكرة القدم في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء قال أن السبب يرجع لاستهلاك لحم متاع بقر تم حقنه بمكملات غذائية وليس له أي علاقة بتناول أو استخدام مواد محظورة، من بينهم ما أكدته أيضا صحيفة ديلي ميل زوز ملعبية اللي هما حنبال المجبري وأنيس بن سليمان معهم 6 ملعبية أخرين. وقال أيضا المصدر هذا أنه الفيفا تمنع استيحاب بعض البهارات وطباخ، لهذا تم تناول المواد والأطباق الغذائية المتاحة في المكسيك اللي كان تعرضوا أيضا عديد الحالات في السابق في المكسيك حالات مماثلة جراء تناول لحم البقر. ونذكر أنه منتخب النرويج على عكس تقريبا ما أكدوا بعض الصحف أيضا أنه شفنا النرويج هزت أكثر من 400 كيلو حوت وأكثر من 180 كيلو جبن وغيرهم من الماكلة في ستاج وأيضا خلال تواجدهم في مونديال 2026. نحكيو على الكرة، نحكيو على التشويق المتواصل من البارح حتى اليوم الفجر في مقابلة الدور 16. البارح المنتخب المصري تأهل على حساب أستراليا بركلات الترجيح 4-2 في ركلات الترجيح في 120 دقيقة بالتعادل هدف مقابل هدف. إمام عاشور كان سجل المنتخب مصر دقيقة 13 وأيضا قاعد يقدم في مقابلات كبيرة، هذا الهدف الثاني ليه مع مصر في مونديال 2026. وعدل محمد هاني بالخطأ في مرماه في دقيقة 55 قبل ما يفوز منتخب الفراعنة كما قلت بركلات الترجيح 4-2، منها بانينكا كانت لمحمد صلاح في ركلات الترجيح، وهكا مصر تحقق إنجاز تاريخي بالوصول لأول مرة في تاريخها لثمن نهائي المونديال. الأرجنتين تفوز على الكافير في الحصص الإضافية 3-2. الكافير اللي أحرجت الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي وبقية النجوم. ليونيل ميسي كان سجل هدف الأول دقيقة 12، عدل دوارتي للكافير في دقيقة 59، 90 دقيقة وفات على نتيجة التعادل هدف مقابل هدف. ثم المرور إلى الحصص الإضافية كان لاعب ليساندرو مارتينيز الثاني للأرجنتين، ثم كابرال عدل للكافير في دقيقة 103 قبل يسجل ديني بورجيس بالخطأ في مرماه ويهدي التأهل للأرجنتين في الحصص الإضافية. لكن حقيقة شابوبا بالنسبة للكافير، بلد 500,000 نسمة فقط اللي أبهروا العالم في أول مشاركة لهم في المونديال، خاصة الحارس فوزينيا مردود خرافي في عمر 40 سنة وكان تألق البارح في مواجهة ليونيل ميسي. اليوم الفجر المنتخب الكولومبي فاز على نظيره الغاني هدف مقابل صفر، الهدف الوحيد في المقابلة هذه كان سجله جون أرياس في الدقيقة 14 مع تألق للويس دياز اللي خذا جائزة أفضل لاعب في المباراة. اليوم في البروغرام زوز مقابلات، أولى مقابلات الدور الثمن النهائي، قمة أولى بتكون انطلاقا من 6 متاع العشية في مدينة هوستن الأمريكية. المنتخب المغربي يحمل آمال العرب وأيضا الأفارقة من خلال مواجهة المنتخب الكندي، وحتى مدربه محمد وهبي قال هذه بتكون أصعب مواجهة في المونديال. 10 متاع الليل في فلاديلفيا في أمريكا، المنتخب الفرنسي القوة الضاربة إلى حد الآن في المونديال خاصة هجوميا باش يلعب ضد منتخب الباراغواي اللي كان مفاجأة وأزاح منتخب الألماني. بقية البرنامج في الدورة الثمن النهائي، غدوة 9 متاع الليل البرازيل تلعب ضد النرويج، برشا نجوم باش يكونوا ضد بعضهم منهم فينيسيوس جونيور باش يلعب ضد هالاند. نهار 30/6 جويليا زوز مقابلات، أولى ساعات الفجر انطلاق الماضي ساعة متاع الفجر المكسيك تلعب ضد انجلترا، 8 متاع الليل قمة بين إسبانيا البرتغال باش تكون مواجهة ما بين كريستيانو رونالدو ولامين يامال. نهار 3/7 جويليا 3 مقابلات، أولى ساعات الفجر انطلاقا من ماضي ساعة الولايات المتحدة الأمريكية تلعب ضد بلجيكا، 5 متاع العشية الأرجنتين تلعب ضد مصر، مواجهة باش تكون ما بين ليونيل ميسي ومحمد صلاح، و9 متاع الليل كيف كيف نهار الثلاثاء المنتخب السويسري يلعب ضد المنتخب الكولومبي. ليونيل ميسي نجم الأرجنتين يواصل الهروب في صدارة هدفي المونديال تاريخيا بوصوله للهدف رقم 20 بعد تسجيله البارح لهدف في مباراة الكاب فير، وبعيد زوز أهداف على كيليان مبابي نجم المنتخب الفرنسي اللي عنده 18 هدف، وميسي هو هداف المونديال إلى حد الآن بسبع أهداف. مبابي عنده 6 أهداف في النسخة الحالية، هالاند هاري كين عندهم 5 أهداف، وديمبيلي عنده 4 أهداف. اتحاد الإكواتور لكرة القدم تقدم بشكوى رسمية للفيفا وطالب بفتح تحقيق شامل في الأحداث اللي سبقت مباراته ضد المكسيك، وتعرض سلامة ملاعبيته وأيضا جماهيره للخطر. وأكدت تقارير صحفية أنه بعض الملاعبية متاع الإكواتور تلقوا تهديدات من عصابة مكسيكية قبل مواجهة المكسيك في المباراة اللي جمعت. 7 منتخبات إفريقية تودع المونديال في الدور 16، اليوم جنوب أفريقيا، الكوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، السنغال، الجزائر، كاب فير وغانا. مازالوا 2 منتخبات يحملوا أمال إفريقيا والعرب اللي هما كل من المغرب ومصر، ونذكروا أنه تونس هي الوحيدة اللي كانت ودعت المونديال منذ الدور الأول.

0: Joe FM TV.
1: نحكيو على كرتنا في تونس في النجم الرياضي الساحلي. اليوم باش يكون الموعد مع الانطلاق بيع القميص الرسمي للموسم الجديد باش يكون في اليو اس اس ستور من 3 متاع العشيه حتى ل 9 متاع الليل, وغدوه ايضا باش يتم بيعه من 9 متاع الصباح حتى ل 9 متاع الليل كما قلت في اليو اس اس ستور. في السي اس اس البارح انعقدت الجلسة العامة الانتخابية وتم انتخاب السيد مهدي الفريخة للفترة النيابية 2026-2028. التركيبة تاع الهيئة المديرة السيد مهدي الفريخة باش يكون رئيس, ثامر الفندري نائب رئيس, الأعضاء سامي بوسرسار, أيمن بوعتور, سهير داود, مهدي الصافي, مهدي الغريبي وخالد السربيجي, في انتظار تحديد بقية الأعضاء وتوزيع المهام صلب الهيئة المديرة. وحسب آخر الأخبار فأيضا فإنه المدرب ميليتون سيردوفيتش الملقب بميتشو منتظر يكون هو المدرب الجديد للسياسات خلفا لمحمد الكوكي في انتظار الاعلان الرسمي. نحكيو على الميركاتو. الترجي الرياضي التونسي تعاقد مع اللاعب السابق للنادي الرياضي الصفاقسي يوسف بشا لمده العقد 3 مواسم. في المقابل اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي زكريا العايب صحح عقد في الملعب التونسي مدته 2 مواسم. كما سبق وقلنا بطولة الموسم الجديد 2026-2027 باش تبدا يومي السبت والاحد 22 و23 اوت. مراسلة وصلت من الجامعة الى الاندية ورسمي البطولة باش تبدا ب 16 فريق على عكس ما تم تداوله والحديث اللي كان على امكانية الغاء النزول. نحكي وهوند المدرب الألماني البوسني دراغان ماركوفيتش هو المدرب الجديد للنادي الإفريقي في كرة اليد. المدرب هذا اللي كان أشرف على البوسنة في أول مونديال لها عام 2015 مع مسيرة حافلة مع عديد الأندية الأوروبية. نواصلوا مع الهوند. رسميا حارس المرمى السابق للنادي الإفريقي مطيع الإمام ابن السهم الرياضي برأس الجبل رسميا يغادر فريق باب جديد ويمضي البارح للترجي الرياضي التونسي عقد مدته 4 مواسم. نختموا بالباسكيت. منتخبنا الوطني التونسي ربح رواندا البارح في الجولة الثانية من النفذة الثالثة المؤهلة لمونديال قطر 2027 في الباسكيت بنتيجة 83-67. كانت هذه أولى نشرتنا الرياضية لليوم. قدم لكم أنيس اللاذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة فهم بوانيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرة فهم. شهركم أسعد ليام.
0: نسمع دار العيلة مع أشرف بدر الدين. على جوهر اف ام. برعاية في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70-286-820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
2: جوهرة بوبليسيتي
0: سوسة دولي منظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
2: جوهرة اف ام بوبليسيتي
0: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند

0: Tasman fait le week-end. Matinale week-end.
1: ماتينال ويكاند على جوهرة فام وجمعة الموجة. وردوا بالكم اليوم راهو فما البحر باش يكون مضطرب في شديد الاضطراب آخر النهار، وإن شاء الله بعد 10 دقائق من توا باش نقدموا لكم آخر التحينات بالنسبة للمعطيات الجوية والتحينات بالنسبة للطقس. اليوم السبت 4 جويلية 2026، ولو أنه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية البارح هبطت بلاغ تحذر فيه من اشتداد ظاهرة النينو في الأشهر الجاية، دونك وتتوقع أنه تتطور إلى مستوى قوي جدا بين شهر جويليا وشهر سبتمبر، الشيء اللي بيخلي احتمالات متاع حدوث ظواهر جوية قاسية في عدة مناطق من العالم. تونس هي واحدة من بلدان العالم بيانسيغ، ما احناش باش نكونوا الاستثناء، لكن خبراء الطقس في تونس يأكدوا انه ظاهرة النينو هذه ما لازمهاش تخوفنا برشا، على خاطر احنا نتأثروا اساسا بالعوامل الجوية اللي موجودة في البحر الابيض المتوسط. دونك من المنتظر بين جويليا وسبتمبر باش يكون هطول امطار غزيرة وموجات حر على اليابسة وفي البحار، وباش تأثر أكيد على أنماط الطقس والمناخ في العديد من المناطق حول العالم. كما قلت لكم خبراء الطقس في تونس المشهود لهم بالكفاءة واللي عادة ما نرجعوا لهم ونرجعوا لتصريحاتهم ونرجعوا لتدويناتهم على صفحاتهم الرسمية على الفيسبوك، أكدوا أنه تونس صحيح هي واحدة من بلدان العالم لكن ما عندهاش تأثر مباشر بظاهرة النينو هذية، بما أنه احنا نتأثروا أساسا بالعوامل اللي تكون في علاقة بالبحر الأبيض المتوسط وليس بالمحيطات الأخرى. كما قال محرز الغنوشي وقت اللي قال لأنه الظاهرة هذه هي ظاهرة محيطية أساسا، صحيح، لكن هي من أهم المحركات المناخية على مستوى العالم، وهي ظاهرة ارتفاع درجات حرارة المحيط الهادي. هذاك علاش التأثير الكبير يكون لبلدان الجوار المطلة على المحيط الهادي، وتأثر تأثير كبير برشا في حركة الغلاف الجوي وتغير توزيع الأمطار والحرارة والرياح على مساحات شاسعة من الكرة الأرضية. بلادنا صحيح هي بعيدة على المحيط الهادي، لكن التأثيرات هذه تنجم توصلنا بطريقة غير مباشرة من خلال تغير أنماط الدوران الجوي العالمي وتفاعل الغلاف الجوي مع البحر الأبيض المتوسط اللي يشهد بدوره ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة متاع المياه متاعه. دونك أبرز السيناريوهات المتوقعة في الأشهر القادمة موجات حر تكون أكثر شدة وأطول مدة، واستمرار الحرارة غير العادية لمياه البحر، يعني البحر باش يكون سخون ولا دافئ بعديد السواحل التونسية، مما يرفع الطاقة الكامنة في الغلاف الجوي، ووقتها تولي الظروف الجوية مناسبة وتشكل اضطرابات رعدية قوية قادرة على إنتاج أمطار غزيرة جدا في وقت وجيز مع برد ورياح محليا تكون هامة وكثيفة في المناطق هذيك، مع ارتفاع قابلية اندلاع وانتشار حرائق الغابات والأراضي الفلاحية وتفاوت واضح في توزيع الأمطار بين فترات جافة وأخرى فترات تشهد هطول أمطار غزيرة في وقت قياسي جدا. دونك مهم جدا أنه الأطراف المعنية والإدارات المعنية والهياكل المعنية بالرصد الجوي تاخو بعين الاعتبار التحذيرات الجوية هذه. الطقس في بلادنا يبقى رهين تفاعل عدة عوامل مناخية أهمها حرارة البحر الأبيض المتوسط وموقع المرتفع الأزوري والمنخفضات الجوية الجاية من أوروبا، إضافة إلى تذبذبات المناخية الأخرى. احنا نتمنى والخير وربي يلطف بينا ان شاء الله ديما ويلطف بالناس الكل، ما به انه نكونوا نقراو استباقا كما نقولوا للاحداث ونكونوا على علم بتطورات الجويه القادمه. دونك الفتره الممتده من اواخر الصيف حتى للخريف باش تكون من اهم الفترات اللي تستوجب المتابعه الدقيقه، على خاطر باش تكشف مدى تاثير الحدث المناخي العالمي هذايا على حوض البحر الابيض المتوسط بما فيه تونس. وربي يحفظ تونس ويحفظ الجميع ان شاء الله. كما قلت لكم بعد شويه باش نرجعوا لكم باخر التحينات بالنسبه للطقس اليوم، شنو يقول المعهد الوطني للرصد الجوي في التحينات هذه، وقبلها بيان سور تستناو جولتنا مع الصحف الالكترونيه والورقيه في تونس شنو هي ابرز المقالات الصادره.

0: Tassement fait le week-end. Matinale week-end. Revue de presse.
1: في الماتينال ويكاند نواصل المشوار لقيت هذية بالغوفيو دو بريس جولة مع أبرز المقالات والأخبار اللي تنجموا تقراوها وتعديوا معها قيوة الصباح اليوم. رحبوا من جديد بمنال جبلة. صباح النور منال, أهلا وسهلا.
2: صباح النور, صباح الورد والفل والياسمين ليك ولكل مستمعي ومشاهدي جولة فام. إن شاء الله نهاركم سعيد. جولتنا نبدأها بجريدة الشروق الورقية من عناوينها البارزة في صفحتها الأولى. 18 عام سجن ل 42 تونسي وأجنبي تورطوا في تهريب المرجان الأحمر, فيهم اللي في حالة سراح وفيهم اللي في حالة فرار. تفكيك شبكة دولية لتبييض الأموال وتجارة المخدرات زعيمتها موظفة بوزارة, وكانت هي اللي تنسق العمليات الإجرامية بمساعدة زوجها ومجموعة أخرى. من العناوين أيضا اللي نلقاها في جريدة الشروق, بعد فرحة الباك صدمة التوجيه تربك ألاف الناجحين. كما تعرف سناء التوجيه الجامعي محطة مهمة بالنسبة للناجحين في البكالوريا, محطة مهمة في حياتهم. التوجيه الجامعي وحسن الاختيار مهمة.

0: المكسرات الجامعية. أيضا الجريدة تحدثت على المخدرات وقالت الحرب على هذه الآفة تطيح بشبكات إجرامية خطيرة وتنشط في الترويج وغسيل الأموال. في الصحف الإلكترونية موقع حقائق أونلاين تحدث على قرار الغرف النقبية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بتنفيذ إضراب يوم 13 جويلية المقبل، بيشمل الإضراب هذا التاكسي الفردي الجماعي السياحي اللواج والنقل الريفي، احتجاجا على عدم تطبيق الاتفاقيات وخاصة منها الزيادة في التعريفة. في جريدة الشعب نيوز لمنظمة توصيل الأطباء الشبان دعات إلى تحرك احتجاج يوم الاثنين المقبل بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير، ثم تحرك أمام مقر المحكمة الابتدائية بالمنستير، وذلك على خلفية اعتداءات متكررة على عدد من مهني الصحة داخل المؤسسة الاستشفائية، وآخر اعتداء على أستاذ مساعد في جراحة الكلى بمستشفى فاطمة بورقيبة داخل مقر العمل متاعه وأدى إلى إصابته بكسر على مستوى الأنف، وغيرها من الاعتداءات، كما أيضا اعتداء صار على طبيب في القيروان. تقريبا هذه كانت أبرز اهتمامات الجرائد اليوم، بالإضافة إلى اهتمامات بالمهرجانات الصيفية، وإحنا على أبواب هذه المهرجانات نلقاو البرمجة متاع بعض البرامج بعض المهرجانات، كما البارح الحمامات تم الإعلان على
1: تفاصيل الدورة،
0: تفاصيل الدورة هذه وكل العروض الموجودة فيها، وتلقاوها في مواقع الكل وأيضا موقع جغرافية.
1: أكيد. دونك شكرا لك منال، يعطيك الصحة على الجولة هذه. وتشويت نبدلوا الاختصاص ونعملوا طلع سبور. الأخبار الرياضية وأبرز المقالات الصادرة في الصحف الإلكترونية والورقية، شو النجم نقرأ واليوم من شأن وطني من أخبار عالمية في علاقة بالمونديال والتفاصيل الكل معك أنيسة داودي. مرحبا من جديد.
2: صباح النور سناء، تحية ليك، تحية كل تابعوا فينا على جوهرة فام تي في. نبدأ بجريدة الشروق اللي كانت عنونت خاصة بعد النجم نقول الخبر الصادم البارح بخصوص منتخبنا الوطني التونسي، والعنوان كان المهزلة متواصلة، لحوم المكسيك تضع لاعبي منتخبنا في أزمة منشطات. كنا حكينا على خبر هذا اللي كانت أكدته صحيفة ديلي ميل البريطانية، واللي فما 8 ملاعبية العينات كانت إيجابية بما فيهم ثنائي حنبع المجبري وأنيس بن سليمان، هذا مزوز أسماء اللي تم الكشف عليهم، وستة أسامي أخرين. أيضا بين العناوين نقرأها في جريدة الشروق، جماهير المنتخب فريقنا في قبضة السماصرة ولا تراجع عن المحاسبة، كيف كيف بين العناوين دائما على المنتخب الوطني التونسي. وبعد الخيبة متاع المونديال أطلقتها مجموعات الأحباء في فرقنا الرياضية حملة فيسبوكية واسعة لإسقاط الجامعة، هذا ما نقرأه في الشروق. أيضا نقرأه في جريدة الصباح نيوز بخصوص المنتخب الوطني التونسي، الخبر اللي كما قلت كان البارح تصدر حتى الصحف العالمية لكل، مادة محظورة لدى لاعبين من المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. صريح كيف كيف حكيت على المونديال وحكيت على بعض المقابلات، الإلغاء وارد، مباراة أنجلترا والمكسيك في دائرة الخطر، لكن حسب آخر المعلومات والتحيين أن المقابلة هذه باش تلعب في موعدها. صلاح باكين قد تكون الأخيرة، محمد صلاح بعد الإنجاز التاريخي منتخب مصر بالمرور إلى الدور الثمانية. نقرأ أيضا في الصريح، مصر تطيح بأستراليا وتعبر إلى ثمن نهائي المونديال. كيف كيف تسائل جريدة الصريح، إيرفي رونار مدربا جديدا لمنتخب السنغال، اللي كان أشرف على منتخبنا في زوز مقابلات وكان من المنتظر أن يكون اجتماع عليه مع الجامعة التونسية لكرة القدم بمواصلة المشوار. دونك نستنيو التطورات اللي بتصير بخصوص المدرب الجديد. وأيضا نقرأ بعد الإقصاء من المونديال، منتخب هولندا يلجأ للقضاء بما أنه فما دوسي متاع عنصرية، دونك هولندا تلجأ إلى القضاء في الموضوع هذا.
1: شكرا لك أنيس، يعطيك الصحة. أكثر تفاصيل ومتابعات رياضية تقرأها محينا ديما في روبريك سبور على موقعنا www.jawhara.fm.net.
3: ميتيو على جوهرة FM.
1: نواصلوا توتسويت مع آخر التحينات بالنسبة للطقس اليوم السبت 4 جويلية 2026. برشا يتسألوا على تطورات الجوية لليوم، طقس يعوم وإلا لا، طقس صيفي وإلا لا. احنا نبشركم ونقول لكم الطقس باش يتواصل صيفي حسب آخر التحينات اللي قدم هنا المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة لدرجات الحرارة متاع اليوم، لكن العنصر الأبرز يبقى عنصر الريح اللي باش يكون قوي وعنده تأثير على البحر بكافة المجالات البحرية، لكن هذا ما يمنعش انه نحكي على بقايا أمطار بالسواحل الشرقية اليوم في الصباح، سحب قليلة تكون أكثر كثافة تدريجيا آخر النهار بالوسط الغربي.

مع أمطار مؤقتة رعدية، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية بالسواحل ومعتدلة ببقية الجهات. دونك تردوا بالكم للناس والمصطفين بسواحل بنزرت، سواحل تونس والسواحل الشرقية الكل. البحر عامة باش يكون مضطرب أول نهار في شديد الاضطراب آخر نهار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و 33 درجة بالسواحل والمرتفعات، وبين 34 و 39 درجة ببقية الجهات.

0: Tassement fait le week-end. Matinale week-end.
1: رجعنا لكم بالبنا بالمنيو الصيفي كل عادة كيف كل نهار سبت مع شيف لطفي بن عربية. شيف صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مع السلامة سلام هني، مرحبا بيك ومرحبا بكل الكيب ماتينال ويكند وكل يسمع في جورة فام وشاهد في جورة تي في. مرحبا سنة،
1: يعيشك يا سيدي، مرحبا.
2: على الغيبة راهو
1: مصيف الصيف
2: هكا صيفي ديما احنا
1: في اسمع وخلينا في المنيو الصيفي، يعيشك. هكا الشخط نتاعنا كيما عمناول ما نطولوش في الكوجينا، منيو اكسبريس فيسع فيسع.
2: وين نمشيو؟
1: نمشيو اليوم على المنيو الاسياتيك هكا حاجة كيما هكا انت قلتها.
2: فوالا بعد ما نحضروا نقولوا احنا القضية
1: اي
2: نمشيو للبحر اليوم.
1: نمشيو للبحر علاش ليه ما نسيش روحنا مع الريح وكها.
2: الله يبارك.
1: يلا سيدي اي منو اليوم شو باش تدبر علينا بطريقه اكسبريس على السريع ما تشدنيش برشا وقت.
2: اكيد اكيد.
1: سورتو ماكله يحبوها الكبار والصغار.
2: اكيد. نسلموا عليك انت ساعه سنة وعلى كافه العائله، كيما نسلموا على اماني المهيري ويصال الحمزاوي مروه القاسمي وإسراء بوميزة، قولوا لها ألف ألف مبروك النجاح البكالوريا، إهداء من خالك الأستاذ سامي أحمد.
1: إن شاء الله ألف مبروك.
2: نتمنى كل النجاح وكل التوفيق للتلاميذ اللي قولوا احنا نجحوا بصفة عامة.
1: أكيد.
2: تجاوزوا مرحلة المراحل الكل، إن شاء الله ربي يوفقهم. ميني صيفي اليوم شكون خفيف نظيف، نعرفكم تحبوش تقعدوا برشا في الكوجينة، مش ناخذوا نعملوا سلطة متاعنا، هي منها سلطة ومنها جرنيتير ومنها ديسير، هكا ثلاثة في واحد مدام.
1: أي
2: نعرف تحبش تقعد برشا في الكوجينة.
1: مش هيني راو يا شيف شخصيا.
2: أكيد أكيد.
1: سيلي يسمعوا فيك الكل راو. أي أميني واحدة منهم راو.
2: أكيد. أي رقم واحد. مش ناخذوا شوية دلاع، ناخذوا برج دلاع نحيلوا القلوب متاعه، وناخذوا كيف شطر كعبة بطيخ ولا حتى كانتالوز ولا كيف اذا كان عندي كوير بارزيان. كوير بارزيان اللي هي كيما السكينه اما فيها المغرفه المدوره هذيك، نحطوها في الكعب الدلاع ولا في البطيخه ونعملوا هكاك الدوره تخرج لنا كيما الكوره، سينو نقصوهم مربعات بعد نحيلهم من القلوب نتاعهم، وناخذ شويه فروما سيريز وناخذ شويه روكات وناخذ شويه حليب نتاع جوز الهند معاه شويه خردل وشويه حبق ريحان الشايح. مش خلطوهم كل مع بعض مع عصره نتاع قارص ورشه صغيره فلفل لكحن وملح. هنا دخلنا في حاجه حلوه وحاجه مالحه ومام طون، فما زاد البو اللي هو الحاجه الحاره اللي نتاع الفلفل لكحن. نقول قايل دلاع وبطيخ وفروماج فيه الريحان فيه زيت زيتونه والقارص، الرشه نتاع الفلفل لكحن هذيك هي اللي مش تعطينا البو نتاع سلطه الازياتيك، سيرتو كي نخلطوا الفلفل لكحن مع الحليب نتاع جوز الهند. نجم تستعملها سواء جرنيتير سواء اونتري فروا بطبيعه سلايطة، فما حتى اللي ياخذها زاد كيما العشاء تو في سيرتو في الصيف.
1: اي الناس اللي تحب تخفف كيما ضيف
2: دلاع وبطيخ وفروماج شويه زيت زيتونه وشويه توست هكا تبدأك مكركه نقولوا احنا ماشي ما تبداش، ولا حتى الخبز زاد سون جلوتين الكاليت هذيك هكا باش تولي ريجيم معناتها 100%.
1: باهي سيدي.
2: البلان برانسيبال نتاعنا مش ناخذ كويس دي بولي مش نعملوه في الفور، مش ناخذوا على عدد الاشخاص اللي عندي في الدار قداش عندنا 4-5، مش ناخذوا كويس دي بولي الفخوذ نتاع الدجاج نحيوا لهم الجلد نتاعهم بعد ما نظفوهم، باش ناخذوا كسرونه فيها الماء حط فيها وريقتين رند وشويه معدنوس وكابس في النار وخليها لين تغلي تقيم الماء غلاء نحط هكا الكويس باش نصمتوه نتاع مده 4 ساعة بالضبط يعني 15 دقيقة وخرجوه خليه يبرد، باش ناخذ شويه موطارد الخردل البوماد بالطبيعه مع شويه زيت زيتونه، وهنا باش ناخذ شويه كليل وزعتر وشويه ملح وثوم تخلطوهم كل مع بعضهم، الماء اللي صمت فيه الكويس هذاك باش ناخذ منه مغرفتين نبي نحطوهم في البلاتو، يبدا الفور محطوط على 150 مده 45 دقيقه باش نطيب فيه الكويس، دخلهم للفور شميت الريحه نتاع الريحان
1: وكل
2: ها والخردل الحاجه خفيفه، فمن هنا اللي يحب يعمل ياخذ الكويس يقول احنا نحيلوا للمعظم نتاعو بسوزي واللي يخليه حتى بالعظم نتاعو خليه لين يطيب، تنجم تعمل معاه شويه بطاطا فريت كيما تنجم تعمل شويه بومبيري زاده ما فيها باسم على شرط ماكش تعملها بالحليب العادي تعملها بالحليب التحليل نتاع جوز الهند، تحط فيها شويه نواد مسكات ولا شويه فلفل اكحل مرحي، تخلطها مع شويه زبده، واللي عندنا السلطه نتاعنا الصيافي فيها الدلاع والبطيخ والفرماج سيريز وفيها الريحان بطبيعه الحال مع الفحات اللي حطيناهم. عفوا، وعملنا البولا برينسيبال نتاعنا اللي هو كويس دي بولي ماريني بالخردل وفيه معاه الجرنيتير بومبيري، وعملنا زادة في البومبيري حطينا شوية زبدة وخلطناها بالحليب تاع جوز الهند. هكا الميني متاعنا صيافي، ما قعدناش برشا في الكوجينة مدام سيناء، وخفيف تنجم تاخذه معك للبحر، تنجم تاخذه حتى وانت تحب تعدي العشوية متاعك
1: معنا البحر يزي شيفك هاو مريقل هكايا مريقل. يعطيك الصحة على الدبرة هذية. شكرا لك شيف لطفي بن عربية، مشكور جدا. ترجعنا السبت الجاي كالعادة بالإسكال هذية اللي تكون أسبوعية في بنا على بنا، ودبارة جديدة موجهة للسيدات والآنسات اللي ما يحبوش يطولوا برشا في الكوجينة. مشوارنا يتواصل توت سويت بالموسيقى، بعد شوية نرجو لكم بمتابعات أخرى ديما في المتينة الويكاند.
3: كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام، تبداوها مع الماتينا الويكاند مع سنة مهني من 6 ل 9 نتاع الصباح. السبت لولا البيع من 9 ل 10 مع أحلام غلال، بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي، دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هيبة لوسي، ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي، موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غلال، ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريك، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التوم، ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي وكامل فريق الرياضة، فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.

0: déplacement fait le week-end. Matinale week-end.
1: الماتينال ويكند حتى لا 9 تاع الصباح. فقراتنا ما زالت متواصله وبعد شويه تستناو الاستاذ ناصر شعلول كالعاده في الفقره القانونيه علم الشيء، موضوع قانوني جديد نطرق له من باب الثقافه ومن باب المعلومه القانونيه. دونك ديما نقول لكم مستمعينا اذا عندكم تساؤلات مرحبا بكم على 36 300 ألف، ولا تنجموا تسجلوا تساؤلاتكم للاستاذ شعلول على البوت فوكال على 73 24 3000. احنا باش نكملوا توت سويت بالموسيقى في الماتينال ويكند من عند سيرفايفور of the tiger, ونرجع لكم بعد شويه.

0: Tasman fait le week-end. Matinal week-end.
1: المشاي هي الفقرة القانونية القارة كل سبت وحد على جوهر أفام في الماتينال ويكاند. مرحبا بكم الناس الكل. التوقيت 8:45 دقيقة ونستقبل بموعدنا الماتر ناصر شهلول. صباح النور ماتر, أهلا وسهلا.
2: صباح خير سنة, صباح خير لكل السادة المستمعين المشاهدين والفريق العامل معنا هذا الصباح.
1: دونك اليوم باش نبداو عندنا موضوع رئيسي كالعادة, وعندنا في إطار التفاعل مع مستمعينا والتساؤلات اللي جينا باش تحب نبداو بالتساؤلات.
2: نبداو بالتساؤلات باش نجاوبوا عليهم, لأنه عديد السادة المستمعين الحقيقة سنة. صح, موضوعنا الرئيسي شنو سنة؟
1: موضوعنا الرئيسي هو التفتيش وكف التفتيش,
2: منشور التفتيش وكف التفتيش, وهذا يهم خاصة مواطنينا بالخارج اللي يجيوا من بلدان الإقامة باش يعديوا العطلة الصيفية, يلقاو رواحهم عرضة إلى عديد الإشكاليات باش نحاولوا باش نتعرضوا لها ونعرفوا كيفاش هالمنشور هذا كيفاش يصير, ثم كيفاش يتم هالكف التفتيش وشنو المطلوب باش ربما نسهلوا على مواطنينا بالخارج أنهم يقضوا العطلة في أمان وفي واحد. صحيح هو منشور التفتيش راهو ناتج عن تخلف المعني بالأمر عن الامتثال لموجبات بحث أو الامتثال لحضور جلسة من الجلسات. أتنوضحوا بقى التوضيح الأول اللي جاني ويقول لي راهو حكيته المرة اللي فاتت أنه فما جديد في هالبركاجات هالجريمة الشنيعة هالجريمة البشعة هالجريمة الغير أخلاقية, لأنه مش معقول إنسان يكون يمشي في راحة باله في الطريق العام يقع نطر الهاتف الجوال متاعه أو نطر الساك متاعه. هو توا اسمه بركاج لكن هو في القانون اسمه السرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة أو التهديد بالعنف الشديد. صح, خليني نوضح حاجة, لأنه عديد السادة القضاة والمحامين يسمعوا فينا والطلبة يسمعوا فينا, يقول لي هو فما نص يحكي على السجن بقية العمر. صحيح فما نص يحكي على أفي اللي هو السجن بقية العمر, لكن مع توفر 5 صور موجودة في الفصل 260 من المجلة الجزائية اللي تحكي على العنف الشديد, على التهديد بالعنف الشديد, على وقوع ليلاً وقوعها ليلاً أو من عدة أفراد, وبالنسبة للمنازل استعمال منافذ ولا تكسير شباك ولا كذا ولا التسور. راهو نردوا بالنا راهو تستسهلوش الأمر تقول لا والله يتوى حكاية فارغة أتوى نقف قدام الحاكم يعطيني سرسي ونروح. راهو سادة الكرام اللي بش يجي راهو لا فيه سرسي ولا فيه ظروف تخفيف. الفصل 261 يحكي على السجن مدة 20 سنة, وضيع ليش قالوا لي أخي شنو باش تغيروا أنتوما توا كبرلمانك المرة قلتوا فما مبادرة تشريعية في تغيير الفصول 260 و261 و62 المتعلقين بالبركاجات والسرقات بصفة عامة. أو شو نقول لكم شنو اللي باش تغير؟ اللي باش تغير في مشروع القانون أنه باش يولي فما نوع من أدنى العقاب وأقصى العقاب, لأنه في الفصل القديم نعطيه سلطة تقديرية للقاضي. شو معناتها؟ في تقدير ظروف الواقع, ينجم المضر يسقط الحق التتبع متاعه, ينجم الإنسان من 20 سنة اللي هو أقصى العقاب ينجم يوصل بالنزول بدرجات الحكم إلى حتى 2 عامين حبس, ولا إذا ما عندوش نقيص سوابق ولا عنده إسقاط من المتضرر ينجم يخوى 2 سرسي, أي 2 مع تأجيل تنفيذ العقاب. جديد في البروجي دو لوا اللي موجود توا في رفوف مجلس النواب واللي بدأت المناقشة متاعه, أنه بالنسبة للسرقة باستعمال الأمرين الأولانيين اللي موجودين في فصل 260 وهو السرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة أو التهديد حتى التهديد بالعنف الشديد, وإلا استعمال أكل الفقرة الثانية متاع استعمال التصور وكذا ذاك بالنسبة لك المنازل. أما في الطريق العام يكفي أنك باش تنطر ساك متاع بنية وإلا باش تنحي تليفون الراجل والبنية وأنه يسقط أرضا وتصير له خدوش في على مستوى الركبتين, فإنه تنجم تلقى روحك في أدنى العقاب بالبروجي دو لواجي 15 سنة. راهو تعرف شو معناتها 15 سنة؟ معناتها العقاب شي يولي من 15 ل20, أي أنه القاضي انقيد له حرية الاجتهاد. القاضي تلقى مقيد بالنص يعطيك 15 سنة. بالنسبة للبركاج العادي، بنية متعدية في الطريق ولا راجل متعدي في الطريق يتكلم بالتليفون في راحة باله، تجي أنت بدراجة نارية ومعاك مرافق وتهز التليفون هذاك وتلوذ بالفرار ويمكن التعرف عليك ويقع إلقاء القبض عليك. فإنه هنا العقاب سيكون من 12 أدنى العقاب إلى 15 سنة. وبالتالي ظروف التخفيف في البركاجات اللي كثرت في تونس واللي مع الأسف معناتها ولات ظاهرة من الظواهر ستولي ما عادش تطبق، لأن الفصل 261 يحكي على 20 سنة، لكن الفصل الفصول الجديدة اللي جاية راهي باش تحكي على مارج بين 15 وبين 20 وبين 12 و15. ومن أنذر فقد أعذر، بربي ردوا بالكم ما تستسهلوش الأمر، راك نهار آخر تلقى روحك في غياهب السجن وتلقى القاضي بيدو ما نجمش يرحمك. علاش ما يرحمكش؟ لأنه النص باش يقيدو. ظاهرة الثانية اللي نحب ننبه عليها السادة المستمعين وخاصة المصطفين، بربي كي تمشيو للشطوط ما تخبليش مفتاح الكهرباء في الدبش. علاش؟ فما ظاهرة موجودة توا وتوجدت في السنوات الفارطة، نتصوروا فمن ذكر عام 11 سيارة تهزت من الشطوط التونسية وخاصة الشطوط المستير، ولاية المستير برك 11 سيارة وارتكبهم واحد برك وتم الكشف عليه، لكن السيارات مشات قطايع ومشات كذا. ما تحطوش مفاتح سياراتكم في الدبش متاعكم وتدخلوا تعوموا، راهو فما ناس تترصد فيكم. لا لا لا لا اسمعني اسمعني، شوف سنة شوف يا اما يكون عم معاك مرافق ولا فرد من افراد العائله، ما تمشيش تعوم وحدك بسيارتك، راهو اشكال. اذا نقولوا مع الم الحقيقه مبدئيا يلزم يكون الانسان وقت يدخل يعوم يكون امن، يكون امن على دبشات والبرة، ويكون الناس خرجت ما قادش دبشها وما قادش لايكها وكذا. الظواهر موجوده صحيح. علاش احنا ما نحطوش راسنا كي النعامه في الرمل وما نراوش مشاكلنا؟ مشاكلنا موجوده. وبالتالي السيارات اللي عشتوت راهو فما شكون يترصد فيك البرة، وفما بالهاتف الجوال يطلبوا ويقول له هو حط دبشوا او دخل، هز المفتاح ويهزوا السيارات هذيك، والسيارات هذيك تتبخروا في ظرف 24 ساعة وفي ظرف سويع تتبخر ومعاش نلقواها وتتبع قطايع. وبالتالي نحب ننبه السادة المصطفين اللي عندهم سيارات واللي مشوا يسبحوا في الشواطئ التونسية، ردوا بالكم على سياراتكم، راهو فما عصابات منظمة وراهو الناس هذملاي وقت اللي يحلوهم على المحاكم ما يحلوهمش على السرقة مجردة متى 5 سنين، راهو متى تكوين وفاق قصد الاعتداء العملاك الفصل 131 من المجلة الجزائية اللي يوصل فيها العقاب ل 12 سنة. وبالتالي هو تنبيه، والحقيقة فما مجهودات أمنية كبيرة لأنه فما شرطة شاطئية راجلة تكون موجودة على الشواطئ، لكن اللي يسرق يغلب اللي حاحي، وإن شاء الله ربي يهدي الجميع. وراهو كي توصلوا للأمور هذه راهو ما عندكم وين هربين، راهو يتم الكشف عليكم ونهار آخر تلقاك في الحبس وتاخو 6-7 سنين من حياتك من عمرك هكاك سبهلة، لا لأنك استسهلت الأمر وقلت هاتو نهز السيارة ذي ونفتقها ونبيعها قطايع، لكن يكشفوا أمرك وكما قولها وين باش تروح مهما كان من أمر باش تتشد. نرجعوا لموضوعنا سناء وبعجالة، منشور التفتيش شنو هو منشور التفتيش؟ هذا هو إجراء إداري، الإجراء إداري لإنفاذ القانون وللسعي في إلقاء القبض على الإنسان المفتش عليه للامتثال إما لمحكمة أو لإجراء أبحاث. وهناك سند قانوني موجود في مجلة الإجراءات الجزائية وهو الفصل 95. علاش حبيت نتطرق لهذا الموضوع؟ بمناسبة رجوع أبنائنا ومواطنين بالخارج أو ما يسمى بالتيرو تونيزيان ريزيدون أليترانجي في بلد الإقامة، يتفاجأ وقت اللي يهبط في البرت ولا يهبط في المطار. احنا في مصر يقول لهم انتظار قائمات الوصول، انه وقت اللي عون الامن في شرطة الحدود يقلب الباسبور متاعه ويعديه على الآلة العجيبة اللي عندهم، فانه تكشف البيانات الكل ويخرج في الناظم الآلي هذاك اللي موجود وفي الجهاز متاع الإعلامية اللي هو موجود قدام العون، انه الانسان هذا اما ارايس ريان سينيالي ما عنده شيء، وبالتالي يطبع له في باسبوره ويقول له برا اقصد ربي ومرحبا بيك في بلادك، او انه يقول له لحظه تضح انه عندك منشور تفتيش صادر على وحده امنيه او صادر على محكمه في حكم صدر عليك راهو غيابي انت ماكش حاضر. هو مواطنين بالخارج البعض منهم مع الأسف تصير لهم عديد الإشكاليات في فترة الصيف اللي جيوا فيها. ثم نظرا لضيق الوقت يغادر التراب التونسي لمقر الإقامة باش يخدم، لأنه هو عارفه الفرنساوي ولا عارفه الألماني، عنده التزامات ما يرحموش. غبت يا ودي ما عندكش تبرير تنجم تفصل عن العمل. يلقى روحه أنه هو غادر التراب التونسي، خلاك الإشكال هذا كان مطروح. الباحث يبعث له استدعاء لمقر إقامته هنا في تونس الوقتي باعتبار أنه مقر إقامته خارج أرض الوطن. يهز التليفون الباحث، لأنه مش راه الباحث من تلقى نفسه حط أي إنسان في منشور تفتيش، راه الباحث راه ما يعمل خطوة إلا بناء على تعليمات من النيابة العمومية، وبالتالي النيابة العمومية وقت اللي يقع استشارتها فإنها تطلب إدراج المعني بالأمر بالتفتيش. يولي منشور تفتيش في الوحدة الأمنية وينجم تتعدى القضية للمحكمة ويصدر عليه حكم غيابي عادي، نقوله حكم غياب عادي. يولي منشور تفتيش آخر من المحكمة باعتبار أنه ما جاء عفوا لا جاء لا اعترض على الحكم الغيابي لا سوى وضعيته، وبالتالي يلقى روحه هابط بسيارته بصغيراته بمرته وما ينجمش يتحرك، لأنه الشرطة العدلية تخدم في خدمتها في الميناء متاع حلق الواد ولا ميناء جرجيس. يقع استشارة النيابة العمومية الساعة أول ما نتصلوا بمصدر التفتيش ألا هو مثلا شو دينا مبورتكوا، نقولوا المركز الأمن الوطني مثلا بيرجيش ولا بأي مكان آخر من ولايات الجمهورية، قلوا هذا مفتش عليه برا شاور عليه النيابة العمومية. كيهز فمن نيابة العمومية في استمرار معناتها الأربعة متى الصباح الخمسة متى الصباح تلقاها موجودة النيابة العمومية استمرار برمنانس. يطلب النيابة العمومية يقول له راهو الشخص هذا مفتش عليه لفايت كذا كذا كذا. فما نيابة عمومية، وهنا راني باش نقول برش بعض الملحوظات بكل لطف، تقول له خليه يروح واعطيه استدعاء باش يسوي وضعيته. وفما نيابة عمومية يقول لك لا أخويا أنا بالنسبة لاني مفتش عليه عمل له محضر احتفاظ واتلو عليه حقوقه وواجباته في محضر الاحتفاظ، وقل له راهو باش يقع الاحتفاظ بيك الليلة وراهو غدوة باش نحولوك إلى محكمة الاستئناف بالمستير ولا بيسوسة ولا محكمة ابتدائية باش تسوي وضعيتك، ولا باش نحولوك للوحدة الأمنية اللي أنت مفتش لفايدتها باش تسوي وضعيتك. وهنا بكل لطف أعتقد وأنه بالنسبة للنيابة العمومية شوية نوع من الليونة في التعامل مع مواطنين بالخارج، خاصة في جرائم بسيطة مثلا تلقاها عامل عركة، تلقاها معناتها واحد شاكي بيه قال لا تحيل علي، الآخر قال سبني كذا. هل القضايا البسيطة مش قضايا الكبيرة، القضايا الكبيرة أنا معا أنك تحتفظ بيه باعتبار أنك باش تضمن البحث متاعه باش تضمن أنه يمشي يعترض قدام المحكمة وكل. فإنه نستعمله شوية الليونة مع مواطنين خارج اللي جاي فرحان لبلاده واللي جاي مع الأسف هو ظروفه اقتضت أنه يغادر التراب التونسي في تلك اللحظة
1: قبل
2: ما يتم الحسم في القضية باعتبار أنه عنده التزامات. فرجاء أعضاء النيابة العمومية أنه يعتمدوا بعض الليونة، كما مثلا في عدم أداء الواجب العسكري، تو في عدم أداء الواجب العسكري النيابة العمومية خاصة النيابة العمومية العسكرية عادة ما تقول له سلم له استدعاء، لأنه بش يتصل بالمحكمة العسكرية ويعترض عك الحكم الغيابي الأصدر ضده ويسوي وضعيته ويقو كف تفتيش ويمشي يصبه في القرجاني والقرجاني تنحيه من قائمات التفتيش. وبالتالي استعمال نوع من الليونة خاصة بالنسبة لمواطنين بالخارج اللي مرتكبوا جرائم خطيرة بجرائم بسيطة متاع أخلاق حميدة، قذف عنف حكاية فارغة صارت في الصيف اللي غالب في لحظة كما قولها اللي غالب طيش ولا غير طيش ولحظة غضب. فما بالتالي هو راهو بيدو بشقد مفتش عليه، معناتها هو وقت اللي يدخل تونس ما ينجم يرجع هو لبلاده إلا ما يسوي وضعيته، وبالتالي هو تحت ذمتك كنيابة عمومية أو كمحكمة أو كوحدة أمنية. وبالتالي أدعو الإنسان اللي عنده منشور تفتيش أنه ما فيها باس يا سناء يسوي وضعيته في أقرب الأجال، ما يخليش ليلة صلى الله ليلة اللي بش يروح راه وقت اللي بش تخرج للمطار بش يلقاك مفتش عنك، وبالتالي لا يمكن أنك ترجع. ملاحظة بأسلوب برقي في خصوص كف التفتيش، توا كي ناخذوا كف التفتيش احنا من اي مكان ما نمشيو نتنقلوا لاداره الشرطه العدليه للقرجاني ونصبوها في مصلحة في التروازيم ايتاج تسمى مصلحة كف التفتيش، ونحب نحييهم لامس برك كنت بحذاهم، والحقيقة قبول حسن وبشاشة والكل. نحب نحيي مصلحة كف التفتيش اللي موجودة في الجرجاني. لما لا أنه نعموا الإجراء متاع رقمنة كف التفتيش والمو

0: يولي يمشي مباشرة عن طريق الإعلامية للجرجاني ويتنحى. مش لازم باش انت تتنقل وتهبط للجرجاني وتصب كف تفتيش وتصب كذا كذا، ولا مواطن زاد يمشي وحده ويصب كف تفتيش متاعه، ولا محامي اذا من كذا. ونحب ننبه كذلك للسادة المستمعين وخاصة مواطنين بالخارج، قبل لا تهبط كلم محاميك ولا كلم اي محامي يشوف لك وضعيتك. راهو ينجم المحامي يسوي لك وضعيتك قبل ما تهبط، وكي تهبط تهبط تلقى روحك RAS ريان أسينيالي، وتهبط وتقضي عطلة رائقة بين أحضان العائلة وفي بلادك، وتبقى ديما راهي بلادك وإن جارت عليك تبقى دائما عزيزة.
1: بالضبط هذا هو. شكرا لك أستاذ ناصر شهلول، يعطيك الصحة على المعلومات القيمة اللي قدمتها لنا اليوم في علم الشيء. ومعاك نكون وصلنا لختام موعدنا اليوم الماتينال ويكاند. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا مساء تاع الصباح حتى لتوا. التحية توصلكم من عند ليكيب الكل، نرجس قليلة رفقتنا في الديجيتال، سمية صغير في الإخراج التقني، من الجبل حاضرة وتسويت باش نقدم لكم موجز لآخر الأخبار. وسلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. موعدنا يتجدد معكم بحول الله غدوة كالعادة على نفس الفريكونس في نفس التوقيت من 6 حتى 9 في الماتينال ويكاند. إن شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل. باي باي.
2: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990.

0: صراحة مرضية لمدة 28 يوما، إضافة إلى حادثة اعتداء ثانية على طبيب شهدها المستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان خلال الأسبوع ذاته، معتبرة المنظمة في بيان لها: تكرر مثل هذه الحوادث يعكس تفاقم ظاهرة العنف داخل المؤسسات الصحية العمومية واستمرار ما وصفته بثقافة الإفلات من العقاب. قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر في بيان أن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم الترفيع في الجرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينارا شهريا لألاف المتقاعدين إجراء قسري يزيد في هشاشة وضعية شريحة مهمة من المجتمع ويعمق الهوة والفقر في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية مع فقدان الأدوية وفق نص البيان. القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين يدين في بيان ما وصفه بمواصلة المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين سياسة التعنت والتنصل من الالتزامات القانونية والاتفاقية، مؤكدا المجلس تمسكه بمطالبه المهنية وعدم التفريط في أي مكسب من مكاسب القطاع، مقررا مواصلة خوض التحركات الاحتجاجية بكافة الأشكال المشروعة إذا تواصل التجاهل وعدم الاستجابة لحقوق الموظفين، حيث فوض المكتب التنفيذي للجامعة العامة تحديد تاريخ الإضراب العام القطاعي القادم وحمل الشارة الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة المالية والبنك المركزي وكل مؤسسات القطاع. دوليا، نائب وزير الخارجية الإيراني يحذر من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز، مشددا على أن هذا المضيق ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، مؤكدا أن الدول الساحلية المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه. وكانت أعلنت بريطانيا وفرنسا استعدادهما للمشاركة في بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدتين أن المضيق يمثل شريانا حيويا للاقتصاد العالمي وأن ضمان العبور الآمن للسفن يحظى بأهمية دولية. ختاماً، ما يسمى بتحالف دعم الشرعية في اليمن يتوعد اليوم بالرد بكل حزم وبقوة غير مسبوقة على أي محاولات لاستهداف السعودية وانتهاك سيادة اليمن عقب تهديد جماعة الحوثي باستهداف مطارات ومصالح حيوية في المملكة، ويأتي ذلك بعد أعلان الحوثيين التصدي لطائرات حربية سعودية حاولت منع هبوط طائرة مدنية إيرانية في مطار صنعاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ربي عايش اختي هبه كلمنا السناد الله يخليك. شوف لنا شنو حكايه الميم مقوسي وليت نسي راهو كل عشيه من الاربع نتاع العشيه حتى الثمانية نتاع الصباح والميم مقصود. علاش عملنا لهم لمطر صبت خيرات تبارك الله؟ قالوا لنا باش نعديو لكم الميم نتاع تحليه مياه البحر. وين هذا الكل؟ قالوا لنا ما نقصوا لنا الميم في الصيف. عليه عذبتونا؟ ليش عملنا لهم؟
2: بربي الناس اللي انتقل الفقاعية تقريبا شهر كل يقص علينا. ما هوش وقت يعني مثلا واحد نقوله من الليل لليل كيما مستانس مش عقلوا نعرفه. بيكلمتهم قالوا تصليح بنكلمهم كله حتى يتعب الخزان. توا معذرا كيما هلايا متهدومة متاع الجمعة هذية الماء يقص من الخمسة دال عشية بيضع الستة مع اللي ما عادش فما ماء ويرجع الأمس مثلا على رجع تسعة اليوم ها ما رجعش لحد الآن عشرة غير ربع وما رجعش. معناتها أقل ما نفهموا ندراش نقعدوا هكا وضعية الصيف كامل فما شنين مش معناتها أقل يقولوا لنا الوقت اللي باش يرجع فيه من إلى نعبيه باش واحد يبقى ما يقضي الشرو الحاجات الأساسية وبارك الله فيك.
3: هو باهي أنه وزارة البيئة القومية خرج بيان تطلب فيه تنظيم حفلات اختتام السنوات المدرسية لكل معهد. أما اللي مش عادي ببهد أن تقول في البيان اللي سمعني قرأوا فيه في أخبار الإذاعة من الإذاعات لسنة 25-26 أخي حتى ما تقول في الوزارة ما راجع البيان وما فاق أن السنة المدرسية 25-26 وفات ديجا وتلامذة في عطلة وكل واحد في جهة خزام نرجعوهما.
4: الحقيقة المرأة اللي تكلمت على قطعة في حي الرياض هو يقص ويرجع أما مبالغة فيها المداخلة متاحة مبالغ فيها الإدارات العامة هذه لو دين يعملوا بالعاني على المواطن يسمعوا فيه يشكي ويبكي وهو مبنيها وصار هاو كان يجب يعملوا بالعاني ما يقضي بشي. أول اللي تكلمت على

0: كنت على الماء وهو قصت علينا في الماء وهو زيدت بالك كما هيك ولي عمل عاني والله ولي عمل بالعين حتى ما عنده مش ما يخدم يقص عليك الماء اي قص برا طور رجل
1: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك
2: يا مرحبا مع هلا الزوادي مع هلا الزوادي على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع
3: برعاية
2: اسباس حمزة بنان كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة انفولاين 99-866-399 اسباس حمزة بنان تدلل يا غالي
3: جوهرة اف ام تي في

0: الجوهرة اف ام. اسمعوا ليلى البيا مع احلام غيلان على جوهرة اف ام.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم، صباح الخير، صباح الورد، ان شاء الله الناس كل تكونوا بخير، صباح النجاحات. خليني نقول لكم ان شاء الله نهاركم مبروك. خليني نهني انا زاد صديقتي الحقيقه جيهان الحومه جبل، نقول لها مبروك للبنوته، اكيد راهو زملائي بركولها، لكن نحب نبارك لها شخصيه زاد للبنوته، ما شاء الله تبارك الله. نفرح برشا انا هوني من طاقم الاذاعه الكل كي نلقى النجاحات كي من هكا، كي نلقى الحقيقه وليداتنا بارزين ما شاء الله. دونك ديما نقول لله البيا هي الخير والبركة، للبيا هي الرائدة في الجميع المجالات، وأقولها الحقيقة مش وأمر كهوى، ونحط عليها تحت ثلاثة أسترة مزيانين برشا منقوشين. علاش؟ على خاطر كل درب تلقاه في تونس إلا وثنيته باش تكون فيه سيدة الحقيقة، اللي تكون هي عمد الأسرة، ثم زادة تؤمن بالمسؤولية وتؤمن بها اللي هي تكليف وليست تشريف. صباح نقولكم أنا نهير الشباب اللي كيفكم، صباح اليوم وليداتنا اللي ناجحين في الباك إن شاء الله، زادة وليداتنا في دورة التدارك إن شاء الله كيف كيف، إن شاء الله يكونوا من الناجحين والبارزين. لكن خلينا نقولكم كي نحكي كي من هكا، نحكي على خاتمة رابط اليوم في ضيفنا اللي موجودين. قبل ما نقول لكم على ضيفنا خلينا نقولها سمية صغير، مرحبا بك في الإخراج التقني، الإخراج الرقمي، جيهان برحومة يعجبك توا هكا، نرجس يعجبك، نرجس قليلة في الإخراج التقني، يلزمنا الضحكة ذيك في البرنامج باش نعطيو فسحة أكثر للمستمعين زادا. خلينا نعطيو الضحكة للناس الكل شوية أخرى، موغا أكاديمي زادا، علاش نقول هكا أنا؟ على خاطر زادا اللي حب يحضر روحه للباك فرونسي يلقى روحه مع موغا أكاديمي، باش يكون شوية أخرى معنا أستاذ زادا الحقيقة غنومي في ذاك وذو كفاءة ولا ذي كفاءة بيداغوجية الحقيقة معترف بها. لكن نحكي لكم أنا توا، نقولها هي يقولها مديرة المعهد العالي للتصرف السيدة أمل هيلي. يلا لا مرحبا،
2: يعيشك وبيك، ميرسي بوكو مدام أحلام على انفيتاسيون، ديما الحق سباقة وديما عندك دعم متواصل للجامعة التونسية سبيسيالمون جامعة سوسة واللي يجي نتاع سوسة، ميرسي انفينيمون.
1: مرحبا بيك، وإذا كان ما نعملوش احنا هذوما الحقيقة ليزيليت نتاعنا والنخب نتاعنا تبين في الإعلام، علاش مالها موجود الاعلام هذا باش يخلي الثنيه ديما موجوده والاسس موجوده. ما جيتش وحدك اكيد، جات معاك السيده سونيا عياشي غنوشي، هي استاذه بالمعهد العالي للتصرف بسوسه واستاذه الحقيقه ما شاء الله. عسلامة لله.
3: عسلامة،
1: مرحبا بك،
3: ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون.
1: انت بحذانا اول مره في استوديو، عجبك؟ عجبتك الإذاعة ككل كمكسب؟ أي خنقولوا مكسب للساحل قبل وبعد نقولوا مكسب للجمهورية كامل.
3: جوهرة اف ام سي اون فيغتي بالنسبة للسوسة وبالنسبة للساحل وبالنسبة لتونس الكلها.
1: بالنسبة لتونس الكلها، باهي أنت جيت بحذانا اليوم، لكن احنا اليوم مش نشدوك، نعرفوا منك أكثر التفاصيل فيما يخص لانفورماتيك دو جيستيون الإجازة هذية اللي ما يعبر عندها كما قلت لي أنت بيزنس هكا،
2: بزنس كمبيوتر.
1: كمبيوتر لازم نقولوا كمبيوتينغ هكا،
3: كمبيوتينغ خاطر احلى توا اللغه الانجليزيه هي الكل.
1: اوكي،
3: il n'y a pas que les jeunes qui se mettent à l'anglais، اما احنا زاده كاساتذه جامعيين توا ما عندناش حتى خيار غير ان نستعملوا دو بلوز ان بلوس اللغه الانجليزيه في التدريس نتاعنا في الابحاث نتاعنا.
1: تري بيان، وهذا ما ينجم يكون كان الحقيقه شيء يشرف الاساتذه ويشرف زاد وليداتنا ولا الطلبه نتاعنا. دونك خلينا نتوسعوا اكثر سيدتي في هذا المجال، ثم اكيد باش نحكيوا مع مديرة المعهد العالي للتصرف السيدة أمل هيلي، مش نحكيه الإجازات بصفة عامة في الاقتصاد والتصرف بمعهد العالي للتصرف بسوسة تحديدا. دي ما نقول هكا شنو جديد توا عندنا وليداتنا اللي نجحوا في الباك واللي يستنيوا في الثنية وحبوا يعرفوا الثنية هذه أكثر ويعرفوا المجال أكثر، كيفاش نغرموهم بهذا؟ خاصة أنا كي نحكي كي معك راه أخترني عشت الحفل متاعكم 30 سنة هكا ولا لا، عشت الحفل هذيك وعشت زادة ما شاء الله لي كومبيتونس اللي طلعوا من المعهد العالي للتصرف بسوسه ما شاء الله من مديرين عامين من ناس عندهم بوفوار كبير ياسر في خارج الوطن دونك هذاك علاش نبه برشا انا بالاختصاصات حب نسمع منك سيده امل هيلي
2: شكرا جزيلا سيده احلام يعطيك الف صحه effectivement انا جو ريبونديغ على كنت تقول فيه لي جي المعهد العالي للتصرف بسوسه مؤسسه عريقه كما كنت انت تقول عندها توا اكثر من 30 سنه تخرج في دي شيف دونتربريز دي زوم دافير دي اكسبير comptables, des managers, des marketeurs, des auditeurs, des informaticiens, développeurs, programmeurs. Des histoires de réussite naissent justement où on est fiers de ça. Oui. Où grâce à l'expertise, l'expérience, ou bien sûr, alors, au fait, on a les nouveaux bacheliers. Mais on les accompagne un peu في الشوا اللي باش يعملوه معناها كي يجيب شي ورقه يعمر الورقه دونك اللي مثلا يطمح باش يطلع يتبع معناتها ليكونومي لا جيستيون لافورماتيك دو جيستيون الكيستيون علاش مثلا يحط لي جي دو سوس كوم بروميير شوا فان بليزيور ريزون ان فيت اول حاجه ديجا هو احنا باش نخرجوا بعد لي زاني يونيفرسيتير بعد ما نقراو باش نخرجوا بديبلوم الدبلوم تاعنا هذاك قداش يسوى قداش شنو هي الفالور نتاعو في à l'échelle nationale et internationale. احنا كي تجي تشوف لي ديبلوم تاعنا في لي جي دو سوس تلقى كل ديبلوم فيه ساعة تابع تاع ليزو 21001 avec la double accréditation تاو دي تحكينا بروفيسور سونيا رانوش على l'accréditation جديده dont on est vraiment fier elle grâce à l'équipe ta professeur Sonia Ranouchi ou tout le département de l'informatique de gestion on vient de l'avoir et on en est très fier. Donc un petit diplôme تاعك diplôme use, il pèse lourd. À la rater anti diplôme aidé quelqu'un cool ISO 21001 certification ISO ou elle accréditation HCRS en sciences de gestion ou elle accréditation business computing. Je m'en ai vraiment une reconnaissance internationale.
1: Bedapt.
2: M'en ai un des diplômes aidé qu'est-ce que tu me dis on reconnaît sa valeur. À part diplôme je n'en fais pas un diplôme. Femme une formation embêtant. Femme une formation en sphère. Elle est très lié ou l'aide hadrin bichyutr le matériel de la vie professionnelle. M'entend avec un bagage محترم جدا. وذيك سيتي لو مو دوردر كي بدات الكامباني دابيليتاسيون وحابين اون لونس دو نوفيل ليسانس ونبدلوا في لي ليسانس اكطويل المو دوردر سيتي احنا كيفاش نخرجوا ولادنا حاضرين المعترك سوق الشغل باش جوستمون احنا قلنا فيت سورتو دون لو كونتكست اكطويل معناتها لي في برشا انسيرتيتود ديجيتاليزاسيون دورابيليتي برشا حاجات داخله توا اون لين دو كونت دونك كيفاش نحضروا قلنا او فيت برينسيبالمون هو كي باش يخرج من لي جي مثلا ولا ايور هذا بي يا اما يلونس سون بروبر بروجي ولا باش يدخل يخدم معناتها سوا كامل 3 سنين ولا 5 سنين مي شنو هما لي زاتو برينسيبو احنا انا قلنا اربعه برينسيبالمون الهارد سكيلز اللي هما لي كومبيتونس تكنيك لي لوجيسييل تاو ما عادش فما حتى فورماسيون مغير ما اون ميتريز دي لوجيسييل كيما تاو زيد بروفيسور سونيا تزيد تحكي من بعد الباور بي اي البايثون الاس كيو ال اس بي اس اس معناتها لي لوجيسييل اللي لازمين تاو pour معناتها باش pour analyser des données تاو ولات معناتها لي دوني سون اكسيسيبل دو بلوس ان بلو دونك تاو انت كيفاش تعمل الديستينكسيون بتاعك سور لو مارشي دو ترافاي انت كيفاش تعمل الاناليز نتاع لي دوني هذوما وانت كيفاش tu les utilises من بعد pour en créer des connaissances دونك هذيك احنا لسبري نتاعنا دونك عندنا دون بار الهارد سكيلز سوفت سكيلز خاطر انت زايده وقت اللي باش تتعامل مع ناس في البروجي نتاعك والا كي باش تعمل انتروتيان دومبوش والا ان كونكور باش تخدم كيفاش انت تتعامل كيفاش تكنيك دو كوميونيكاسيون الانتيليجنس ايموشنيل كيفاش تجيري معناتها كيفاش تجير لو ستريس نتاعك كيفاش تتكلم اون بوبليك كيفاش تعبر كيفاش تنظم افكار كذا الكل نقراوها احنا معناها
1: اونلاين سي دي سكيلز معناها مهارات هذوما نكتسبوهم معاكم ونقراوهم
2: في لي ليسانس نتاعنا الكل موجودين ونخدموا عليهم على الاخر اون بليس اللي هما يتقراو فما دي كاد ايتود و دي زوم دو تيران يجيو يزانترفيان مي اون بليس عندنا لي زيفينمون ديما عندنا نتوركينغ عندنا لي جورني بورت اوفيرت اللي يحلوا البيبان مع باش يتعاملوا ديريكتومون تاع لابا نتاعنا مع لي زومبلويور باش يكتسبوا خبره في التعامل يكثروا في النتورك نتاعهم وفي الريزو انسي سويت دونك hard skills soft skills توا كيفاش تاخذ ديسيجن خاطر مش كان hard skills و soft skills لازم زيد اون تيت بيان فيت كي ريفليشي واخر حاجه ليتيك اللي هي توا الاخلاقيات اللي
1: هي
2: دونك احنا لي ليسانس نتاعنا الكل هذاك هو سيتي لو مود اوردر وفي لي ليسانس نتاعنا الكل اللي كنت نحكي عليه هذا الكل موجود ومتوفر باش ولادنا يخرجوا حاضرين بالكدي لسوق الشغل. شنو هما لي ليسانس احنا جدد عندنا ليسانس جديده ان ميثود كوانتيتاتيف اللي هي دونك احنا كي باش يجي الطالب باش يختار ايكونومي جيستيون والا انفورماتيك دو جيستيون بزنس كومبيوتر. باهي انا باش نحكي سورتو على ايكونومي جيستيون وبعد بروفيسور سونيا باش تحكي على الانفورماتيك دو جيستيون. كي باش يدخل الطالب يختار ايكونومي فما دو بوسيبيليتي يا اما باش يعمل اون معناتها ليسانس اسمها ايكونومي دونتربريز اي انوفاسيون اندستريال اللي هي تعملت اتروتمون مع لي بارتنير سوسيو ايكونوميك مع كونستركتور اوتوموبيل مانيش نسمي بور ايفيتي لا بوبليسيتي اما عرفت عطانا كاريمون هام لي بوزوان اي اون ليزا معناتها فريمون تريتي انا معناتها باش ولادنا كالعاده قلت لك كيما قلت لك يخرجوا حاضرين وعندنا لي بوسيبيليتي الاخرى كي مش تبع ايكونومي اللي هي الميثود كونتيتاتيف اللي هي اون ليسانس اون داتا اناليسيس اون ايكونومي اي اون فينانس يخرج بعدها هي كابابل باش يكون كونسلتان داتا اناليست معناتها دي ديبوشي كبار على الاخر وعنده لا كاباسيتي اللي نحكي عليها انه يوفق ما بين لي دوني لو تريتمون اي الاناليز بعد اخر حاجه هي الجيستيون كي باش تمشي الجيستيون عندنا لي 4 معناتها اي فوالا سوك لي 4 باركور نتاع الجيستيون اللي هما اكريديتي اتش سي ار اس بالطبع دونك اللي هما الفينانس كونتابيليتي ماركتينغ ومانجمنت الاربعه هذوما كيما كنت نقول معناتها فيهم لي 3 مود اوردر ديجيتاليزاسيون ايثيك ودورابيليتي افيك لانتروداكسيون دي ماتيير معناها فورماسيون اللي تيلمون خدموها تشارا واحد ودا بيه يرجع لي بون دو ليكول يعاود يقرا
1: معناها دونك الافاق كبيره مع المعهد العالي للتصرف بسوسه سورتو افيك لاكريديتاسيون بعد باش نحكيو بزنس كومبيوتينغ هكا مع السيده سونيا عياشي غنوشي الاستاذه بالمعهد العالي للتصرف فاصل صغير اشهيري وراجعين
0: الاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105
4: جوهرة FM
5: Publicité.
6: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس
7: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900 مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس
8: عندك الانستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
9: مع أريدو تيفي سي فيك بأحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026
10: أريد طور عالمك
4: جوهرة FM
5: بوبليسيتي

0: اسمه ليلى البيا.
1: ليلى البيا
0: مع أحلام غلال.
2: مع أحلام غلال
0: على جوهر اف ام.
3: مرحبا بكم من جديد. صباح الخير اللي تحقوا بينا توا واللي فاتهم شنو قالت مديرة المعهد العالي للتصرف على الإجازات بالمعهد العالي للتصرف بالنسبة اللي باش اللي يجدد السنة. إن شاء الله ربي معاكم وإن شاء الله ربي مع وليداتنا في دورة التدارك كيف كيف. خليني نقولكم ترجعوا على صفحة رسمية جوهرة فيم لايف أوسي تلقاو كل ما يلزم تعرفوه. هي ليلى البيا هذيك علاش احنا نخمو فيك انت ليلى البيا في الدار، خاطر تبدا حايره يا ربي ولدي باش يتواجه بنتي باش يتواجه شنو باش نعمل كيفاش نعمل. دونك الحلول ديما معنا على الدنيا وما فيها خاصه زاده كي تكون معنا الاستاذه سونيا عياشي غنوشي اليوم كي باش تحكي لنا لاكريديتاسيون. نحكي اليوم بزنس كومبيوتينغ هكا، والله علمتني حاجه مزيانه اي جو سوي فيير الحقيقه. دونك خلينا نعرفوا اكثر هذا باش نحكيوا لا لانفورماتيك دو جيستيون هكا. نحكيوا شنو هو هالمجال هذا، شنو معنى اكريديتاسيون، خلي الطالب يفهم اكثر ما يمكن.
4: Très bien, توكلنا على ربي. دونك الليسانس نتاعنا ان انفورماتيك دو جيستيون ماهيش جديده. اون ا كومونسي ا لاسوري في اي اس جي سوسا من عام 2007 يعني توا 18 عام. من الاول كنا نقولوا انفورماتيك دو جيستيون كما خممت انت. من بعد بالاشعاع نتاع استعمال اللغه الانجليزيه ولا يخرج في الجيد دو لورينتاسيون تحت اسم بزنس كومبيوتينغ وبيان سور المحتوى زاد تطور. اي دونك من عام 2019 ولينا نوفروا الاجازه في البزنس كومبيوتينغ للطلبه نتاع المعهد العالي للتصرف بسوسه. واحنا في الاي اس جي اخترنا السبيسياليتي بزنس انتليجنس اللي معروفه بالمختصر بي اي. دونك سيت ليسانس بزنس كومبيوتينغ سبيسياليتي بزنس انتليجنس تشمل بيان سور دي ماتيير دو باز اللي اي طالب في الاعلاميه يلزم يكون متمكن منهم. دونك ديجا عندنا تو سكي الغوريتميك سيستم دانفورماسيون باز دو دوني، يعني الاساس الكل موجود. وبيان سور نزيدوا عليهم مواد يخصوا السبيسياليتي بزنس انتليجنس. هيك علاش نلقاو لي ماتيير نتاع الداشبوردينغ نتاع الداتا وير هاوسينغ نتاع داتا اناليسيس وغيرهم. نحب زيدا نأكد على أنه عنا قسم خاص بالبزنس كمبيوتينج. دونك الديبارتمان تاعنا وقعت الكرياسيون تاعو في عام 2022، دونك عنده 4 سنوات ديجا. وعنا رئيس قسم سي كمال قروش يعطيه الصحة avec des réunions périodiques avec une discussion de toutes les préoccupations تاع الطلبة نتاعنا. واخر خبر كيما قلت انت دونك تري ريسامون الحقيقه الشهر اللي فات جوان 2026 المجهود اللي بذلناه على سنوات عده وبفضل دعم من جامعه سوسه pour laquelle nous sommes très reconnaissants. دونك ليكيب نتاع الديبارتمون خدمت de manière acharnée وتحصلنا على l'accréditation في الإجازة هذه نتاع البزنس كومبيوتينغ سبيسياليتي بي اي. واللي خير من هذا سي كو nous avons pu décrocher un double label. دونك عندنا لابيل من عند l'organisme accréditeur allemand اللي اسمه ازين وعندنا كوم دوزيام لابيل اورو انف اللي هي تعطيه ايكواني كي اي ان اورغانيزم accréditeur de renommée à l'échelle européenne. باهي هل الحكايه اللي بديتها من عام 2007 حبيت نبرهن بها على النضج والخبره اللي وصل نيلها في تدريس الإجازة هذه المتخصصة في البزنس انتليجنس. ونحب نأكد على أنه tout le long de ces années pendant lesquelles nous l'avons assuré, nous avons continuellement fait évoluer et apporter des améliorations à cette licence. Donc, من نقاط القوة اللي عنا هو أنه المواد طورت وتجددت en continu. يعني زدنا مواد تبع التندانس الجديدة بالكل. Rien que la toute dernière réhabilitation اللي عملناها مع وزارتنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خليتنا نزيد ندخلوا مواد مرتبطة بالذكاء الاصطناعي مرتبطة بالكلاود كمبيوتينج بالميثود الجديدة ديفوبس باللي لانجاج كونتمبورين منهم بايثون اي جان باس راهو الحقيقة دخلنا برشا مواد
3: عطينا اجمالا باش يفهموا الطلبة دو كوا يساجي معناتها اجمالا يفهموا يمشيو لوين يمشيو يتجهوا ديريكتومون بمعهد العالي للتصرف شنو باش يعملوا لاكسي للمعهد العالي للتصرف تعطينا عندنا السيت نتاعنا عندنا الباج عندنا باش يعرفوا وعندنا شنو مختص زاد في المجال هذا اي
4: بيان سور المعطيات الكل موجوده على السيت ويب نتاع المؤسسه تلقاو التفاصيل نتاع المواد تلقاو وصف للطرق البيداغوجيه تلقاو لي ستاج اللي هما عندهم امبورتونس كبيره برشا في البروفيسيوناليزاسيون دو ديبلوم دونك احنا عندنا اون بيداغوجي انوفانت اللي هي تمهد الطالب لانه يكون اكتور دون لانتربريز لا او il va travailler. Donc on fait beaucoup de pratiques, on leur fait beaucoup de projets. نعتمدوا على البروجيكت بيسد ليرنينغ اللي تخلي الطالب ليزي يتمكن من التكنيكال سكيلز اللي يخليوه اوبيراسيونيل نهار اللي باش يدخل الشركه اللي باش يخدم فيها وزيدا نميو السوفت سكيلز على خاطر يكولابور مع زملائه على خاطر الي امني ا بيان كومونيكي مع زملائه نستعملوا زيد اللغه الانجليزيه راهو اي دونك عندنا برشا مواد ندرسوهم للطلبه نتاعنا بالانجلي كيما ديجيتال بزنس ترانسفورميشن كيما بي اي اند داتا اناليسيز ايتترا
3: دونك عطيناهم احنا المجال ده باش يدخلوا للسيت يعرفوا اكثر ما هكا دونك ماذا بيا تختم سيدتي ماذا بيا تختم
4: باش نختم بالاضافه لا فالور اجوتي تاع لاكريديتاسيون اللي تحصلنا عليها دونك لاكريديتاسيون اللي تحصلنا عليها تعطينا une reconnaissance à l'échelle internationale donc شهادتك ولدي ولا بنتي راك كي يبدا عليها اللابيل انفو اورو انفو ازين راهو اي بلاد باش تتوجه لها اما باش تواصل قرايتك ولا باش تطلب انك تدخل في شركه عالميه نوتر ديبلوم اي ركونو بالطبيعة احنا نتمنيو انه الفرص هيكم يخليوهم ينميو ويزيدو إزانغيشيس ويرجعو لنا
3: هذا نحكيه في إيميسيون أخرى قطر ذي يشدك نهار كامل هذا ما يخليك احنا المهم توا مدام احنا حكينا سيدة الأستاذة سونيا عايشة غنوش حكينا كيفاش بدينا في السبيسياليتي هذية وصلنا بها للأكريتاسيون وصلنا باش نخدموا بها البرا دونك المجال مفتوح خاصة أن تكون شهائد معتمدة دونك معناها راك هذية الفالور أجوتي الحقيقة اللي موجودة دونك ما ينجمو كان يدخل على السيت ويب تاعكم اللي هو
1: je voudrais justement insister à le fait que l'IEG de Sousse, c'est le seul établissement de gestion accrédité en business computing. C'est le seul aussi établissement LIAT, formation préparation de l'IELTS, pour rebondir à la formation en anglais, où il y a justement للديفي واللي
4: نتاع سوق الشغل سيدتي انا اخيرا نحب نزيد ناكد على البروفيسيوناليزاسيون تاع ديبلوم نتاعنا حبيت نقول على الكولابوراسيون تري ايتروات اللي نعملوها افيك لي بروفيسيونيل سور لو تيران اللي نون سولمون يقبلوا الطلبه نتاعنا ان ستاج وانما يعطيونا شنو ما لي بيزوين دو مارشي اكطوالمون وندخلوهم احنا في البرنامج ونخدموا بهم
3: هذا يا مدام اللي من الاول قلتولنا يا استاذتي هذا اللي يقولولنا من الاول ومن بعد دخلنا في التفاصيل
1: ليه عاد هما برشا
4: لازمهم يعرفوا
3: ماني نعرف لونشين مو لكن
4: لازمهم يسمعوا الماتيري
3: هكا يفرحوا يسمعوا تخي بيان احسن ما عملت احسن ما ختمت سيدتي الحقيقه دونك اش باش نقول لكم
1: يعطيك الصحه
3: نحكي مع
4: اللي يقولولي الكل سجل
3: كلهم سجلوا كلهم. شكرا لك سيدتي أمل هيلي مدير معهد العالي للتصرف بسوسة، مرحبا بك. شكرا لك الأستاذة سونيا عياشي غنوشي، مرحبا، وإن شاء الله في مناسبة أخرى نحكيه أكثر هكا موسعا أكثر من نص ساعة. يلا إن شاء الله هاركم مبروك شوية أخرى مع موقع أكاديمي سينو زادة، باش نشيو ببيوتي نشوفوا الستوندونس بتاع رئيس نسناء وحظك مع ريما شاكرا.
0: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105.
2: تحب تحكي
5: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
6: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك.
7: جوهرة FM. Publicité.

0: لنا البيع مع أحلام غلال على جوهر اف ام.
1: لدريسة
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. كيف العاده لدريسة موغان اكاديمي. خليني نقول لكم هذه هي موغان اكاديمي ليتابليسمون سكولير اللي تخولك باش تعدي باك فرونسي وانت مرتاح, تعدي باك فرونسي افيك اون بون مويان, تعدي باك فرونسي وانت ديريكتومون ضامن روحك وين باش تقرا في جامعه, اي جامعه باش تختارها انت موجوده في البرة. دونك خليني نذكركم بالرقم 55 77 60 70 ولا 55 70 73 73. خليني نقول لكم هذا هو العنوان اللي تمشي له, زاد السيت ويب نتاعهم www.morgan-academy.com. يلا الناس الكل تدخل وتبدا تسجل وتعمل انسكريبسيون نتاعها, سورتو في اوت هما باش يبداو, زاد لي كور باش نبداو التحضير للسنه القادمه ان شاء الله. اليوم خصيصا باش نحكيو على البروغرام سيكل. هذا شو معناه في الباك فرونسي؟ بروغرام سيكل هذا ايش باش يخول لك هذايا, سورتو كي باش نحكيو على الناس اللي نجحت ما وصلتش للسكور اللي تحب عليه, الى بون موين اللي معناتها اسبيري ياخذوها ولا باش يوصلوا بها اللي يحبوهم. اكيد عن عنوان جميل جدا الاستاذ اليوم ناجي بجليسة معنا, استاذ تاريخ وجغرافيا استاذ تاريخ وجغرافيا الحقيقه, اللي باش يحكي لنا شو معناه هذا بروغرام سيكل في ظل النتائج اللي وصلنا لها من نجاحات في الباك.
3: مرحبا بكم في جوهرة فام, مرحبا بكم في مورا أكاديمي. كما تعرفوا الآن نعيشوا فترة خروج نتائج البكالوريا, فما فرصة جديدة بالنسبة للتلامذة اللي ربما ما حالفهمش الحظ ولا نتائجهم محدودة شوية, أنه بإمكانهم الالتحاق بالبكالوريا الفرنسية عوضة عن سنتين. يمكن اجتياز هذا الامتحان في سنة واحدة, نسميه العملية هذه باك فرونسي بروغرام سيكل, وهي بكالوريا تجمع سنتين بريمير بروغرام بريمير وبروغرام ترمينال او ميم طون. دونك هي فرصة سانحة بالنسبة خاصة لتلامذة اللي ربما ما عندهمش حظ في نتائج معناها البكالوريا التونسية, أنهم يقوموا بدراسة بكالوريا فرنسية في عام عوضة عن سنتين.
2: مهمة جدا المعلومة هذه. دونك عندك البروغرام سيكل هذية عوض عامين الباك فرنسي تعمل في عام واحد هكا ولا لا؟
3: أي.
2: عنده الحق في عام واحد.
3: عام واحد
2: خبية.
3: لكن يدرس كامل برنامج سنتين, السنة الأولى بريمير والسنة النهائية ترمينال.
2: تخبيا هذا كله تلقوه مع موغا أكاديمي. ستون شانس الحقيقة بروغرام سيكل, بربي تذكروها الكلمة دي بروغرام سيكل, تتوجه بها إلى موغا أكاديمي اللي بيشتقوها في خزامة سهل برشا. أي
3: دونك تلام ذا مش يقرأوا الزوز برامج, مش يقرأوا دونك الترون كومان اللي فيه التاريخ وجغرافيا, فيه اللونغ فيفانت اون اللي هي الانجليزيه ولونغ فيفون دو اللي هي العربيه ومواد اخرى كيما لونسينيمون سيونتيفيك واللو ام سي ايتترا.
2: تخي بيان جميع المواد
3: اللي نقراوهم, وعندهم لي ماتيير دو سبيسياليتي ثلاثه مواد يختارهم التلميذ كيما يحب.
2: هذاك باش يختارهم وقت اللي يدخل على السيت بتاعكم, وقت اللي يمشي يعمل انسكريبسيون بتاعو, دونك غادي باش يلقى التوجه بتاعو, باش يلقى شكون اللي باش يوجهه. زاده ثم اطار بيداغوجي, نجم نجي انا نحب نمشي نعمل باش نحب نكمل نقرا من بعد سوا ديزون نحب نعمل ميدسين ولا غيرها, تنجم انت توجهه في الانسكريبسيون تقولوها وانت فاش مؤهل تنجم تكون. دونك الاستشاره موجوده عندك, مضمونه بيداغوجيه, مضمونه زاده نفسانيه للاحاطه بالوليدات اللي موجودين, ثم التوجه نتاعك باش يكون باك فرونسي. اذا كان باش تخدم بروغرام سيكل انا نقول لكم يلا توجهوا, خاصه وليداتنا اللي ما اسعفهمش الحظ في اون بون مويان ينجم هنايا يغكتفي وياخذ ثنيه اخرى مسار اخر كما يحب عليه هو, ويمشي للسكور اللي يحب عليه, خاصه كي نحكيو انه باش يبداو يقراو رانا عندنا من اوت بقدره ربي باش يبداو لي كور يذول لي هكا.
3: صحيح
2: عملنا كل شيء استاذنا الجليله
3: بارك الله فيك
2: استاذ خد استاذ راه كان سايبو باش يتكلم بقدره ربي رانا نكملوا. وما نشبعوش منك استاذنا راه
3: بارك الله فيك.
2: دونك موجود الاستاذ نجيب جليسه موجود في مخا اكاديمي اطار بيداغوجي مهم جدا مع وخياتو الاخرين الكل. دونك خلينا نعاود نذكر مرحبا بك على جوهره فهم. خلينا نعاود نذكركم تطلبوا مع 55 77 60 70 سينو 55 70 73 73. ان شاء الله العام الجاي كما لقيت هذايا ولا قبل لقيت هذايا يجيونا مغا اكاديمي ويقولون على النتائج نتاع وليداتنا اللي عداو معاهم الباك فرونسي واللي سكولاريتي كامله كانت مع مغا اكاديمي خزامة بيان سور. نجموا تدخلوا على جي بي اس تكتبوا مغا اكاديمي تتوجهوا ديريكتومون الغادي ساهله برشا باركينغ وتحطوا كراهبكم كليماتيزاسيون كامله تلقاوها في السيف. دونك شوفوا سنترال هكا ولا لي امورنا واضحه ادلال على طول مع مغا اكاديمي لافاريه تحلوه برشا مع مغا اكاديمي سيت اون بون ادريس. يلا تتوجهوا الناس الكل مغا اكاديميه.

0: في بيوتي أكيد والعنوان واضح جداً مع سبية اللي نعيت لها أنا سبية سبرية. سبرية جينا ديما مسهلين، جينا خبيرة التجميل. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا.
0: شنو
1: الحمد لله الحمد لله.
0: دونك باش نحكيو التوندونس سناء عرايس 2026 هكا ولا لا؟
1: عرايس 2026
0: توندونس مكياج شنو
1: هو؟ توندونس المكياج نتاعهم في الغوص، في السومون، في السموكي كما قلنا المره الاخرى. وشويه نتاع العروسه شنو تحب خطرتها، ولا ابروبول شويه نتاع العروسه شنو هي، شنو تحب تعمل، شنو لي كولور، شنو فهمت، المهم لي كولور الكل كي توندونس تون سور تون، الغوص في العينين، في الفراجو، في الروج على ليفر.
0: تري بيان باهي. اغزل لي سبي مثلا كي تجيك انت العروسه، اسكو انت تنصحها تقول لها راه انا نحب مثلا نحب رواني كيما
1: اكيد
0: نانسي عجرة من في المكياج،
1: اكيد
0: ايش نعمل انا كيما تخرجني كي نانسي عجرة؟
1: اكيد سبحان الله كل واحد وجهه. اكيد فما ديكوريكسيون، فما عروسه ساعات هي بطبيعتها تشبه لك الشخص هذاك، ولا تشبه النجمه الفلانيه، ولا تشبه كل كي تتمكيجي تقول سبحان الله معناها عطيتها الوجه
0: دونك الكونتورينغ ديما هذاك هو
1: ديما هذاك موجود، هذاك باش تصليح الوجه موجود هذاك الكونتورينغ لي فون كيما نقولها كيف زاد كيما قالت تخدم على الوجه سويفون لابو سويفون البو نتاع الوجه. ساعات عروسه تقول لك انا نحب روحي بيضه وهي تلقى مثلا في الطان تاع البران فما عروسه تقول لك انا ما تبيضنيش بكل كي نحب طان سير طان كولور وجهي ما نحبش معناها نتغير برشا ما نحبش تبدل برشا.
0: هو توا التوندونس في بالي مش برشا
1: لا
0: بيضو توا
1: صحيح لا هو توندونس طان سير طان تخدم العروسه تحسها جي مزيانه تحسها حلوه صافت صحيح معناها ما تحسهاش كي تغزر لها تقول معناها تفجع منها كما نقولها.
0: فهمت الطريقه توا نتاع انها تقبل العروسه حاجه هو الكل توندونس معروفه توندونس ماكياج شنو اللي موجود
1: واللي كولور كولور كل سليفون ما يموتوش حتى كولور فما يموت ولا يجي غير ولا غير كل وحده شنو يخرج عليها وكل وحده شنو تحب فهمت
0: توا الغوج غوج
1: الغوج الغوج
0: ديما موجود
1: هذاك ديما موجود هذاك ديما لغوا ديما موجود
0: النيود لي كولور هذوكم النود معناها
1: اي فما اي موجودين هذوكم النيود كالكسوا في العينين كالكسوا في الوجه كالكسوا في الغوج على ليفر فما اغلب العباد اغلبهم لو بلوبار نتاعهم يحبوا حاجه جي حاجه سوفت حاجه نيود ما يحبوش حاجه كلي
0: تري بيان
1: فهمت فلاغون هيك معناها اوزي تبدا كترا
0: انا كملت انا عرست ولو لوندوما قبل ما روحت لداري نحب انا نحي المكياج نتاعي بالدي ماكيون ولا غيره اي نوع شنو رتح من بعد البو نتاعي من المكياج هذاك الكل وقادر
1: فما برشا بخدويات انت من غدوه تجي المكياج
0: شحال في البرودوي اعطيني حاجه في الدار بعد ما كملت بدي ماكيون هنا والكل باش نرتح البوم تاعي
1: ترتح البوم تاعك تبدا خاطر لي بور تبدا محلوله والكل كي ترتح البوم تاعك حاجه ناتوريال عربي موجوده في الدار كيما نقول لك كيما نقول احنا كلك سوا الخميره العربي ولا عندنا الواحد ولا
0: عندنا هكا روحت من عرسي ورحيت المكياج حط الخميره
1: تعمل اي تعمل يا لالا تعمل الخميره العربي خاطر تعمل البوتوكس الخميره وتجبد الوجه الخميره يا لالا الخميره العربي بالميلورد خاطر هذيك يستعملوا تعرف يستعملوا فيها اكبر المشاهير
0: انا قدرة ربي سبت جاي تلقاني مبيته الخميرة العربية
1: لا مش بيتها الخميرة العربية مش تعملها حكاية درجين من زمان معناها ما
0: تعرفنيش قدرة ربي
1: مش في وقتها عاد حلوم ولا تعمل شوية باروق ولا تعمل شوية حاجة
0: اكيد باروق ديما بحلاه
1: اي باروق بالورد
0: اللي هو باروق وما ورد
1: باروق باروق باروق وما ورد
0: باروق وما ورد
1: عروسة صباح صباح باروق وما ورد
0: محلاها ريحته
1: صحيت أو خفيف ولا حتى الخميره حتى مش خايبه راه
0: فهمت
1: بالميل ورد جربها وتشوف
0: اوكي
1: قلت لك اكبر المشاهير يعملوا بها بدون ذكر الاسامي
0: انت جيتنا وانا نحب نمتعك توا نحب نسمعك حويجه هكا تفاؤل بالنسبه لتزيله الاسبوع خلينا نمشي مع حظك مع ريما
2: ملا انت مع ريما ملا انت مع ريما
0: ملا انت مع ريما وصلنا لتفائل الاسبوع ديما يا ريم في درج ما شاء الله عليك تعطي الحظ الكل وتخلي العبيد الكل تسمع كامل خفلف رسمح لي المساج
3: احسن حاجه
0: اسمح لي خير
3: مبروك ساعه
0: مرحبا بيك
3: نبداو برج الحمل
0: اوكي
3: دخله
0: اي
3: برج الحمل تقول سي الكاس فاضي يقول لك ليه مازال الوقت باش يكاسي فيه اما وكل وقت تعطيه وقته وفما حاجه مش توصل لها اما فما مفتاح انت مثلا مش تبدل عتبه كرهبه قسم جديد ان شاء الله وباذن الله امر بك من حاجه برج الثور، برج الثور صحيح تغدرت والغدره هذه ما واتتكش وتعلمت منها، اما ما نصورش مش تتعلم. برج الثور ادلاش والصحة الراس نتاعك مش يفوت لك، يقول فوت لك بي. اما رد بالك يا برج الثور، كون في الواقع وكون يلزمك انت تعرف كيفاش تتصرف مع الناس اللي دايرين بيك، برشا حظ مش يجيك والحظ جايك قريب ان شاء الله. برج الجوزاء التفاؤل والحب والأمنية مش تتحقق، برج الجوزاء إن شاء الله وبإذن الله، أما يلزمك ما تحكيش برشا. برج السرطان، وعيد ميلاد برج السرطان، نحنا برج السرطان تقول أنت ناس الكل مدورة وجهها عليا، ليه؟ باش أنت تتعلم وتعرف كيفاش تتصرف، ويلزمك تصرفاتك هذه تكون في الخير، أما باش تنجح في قراية في حاجة مش تاخذ عندك حق مش تاخذه يا برج السرطان، على قريب إن شاء الله. برج الأسد، برج الأسد تفاؤل متاعك والمحبة متاع الناس إن شاء الله، فما برشا خير، عندك خدمة اللي تحب عليها أنت مش توصل لها برج الأسد، على قريب على قريب. أما الأمثلة أنت تقرب قريبك لي وباهية معايا نقول لك ربي لك منها. كذكر أنثى كان أنثى ذكر،
0: العكس بالعكس،
3: العكس بالعكس صحيح. برج الجوز، برج العذراء، برج العذراء قد ما تخدم تتعب تعملهم الكل تقول ما عنديش الزهر، لي عندك الزهر ومش يجي الزهر وقت ويتعدى، يقول لك هذاك ربي سبحانه وخب مش يخيرك ومش يشوف الطاقة الصبر متاعك يا برج العذراء.
0: تحياتي إلى برج العذراء.
3: برج برج العقرب، برج العقرب إن شاء الله مميزاتك في الخير، أما صحيح أمورك المادية وطايحة وديون والطاقة متاعك سلبية، خلي طاقتك إيجابية وفما شكون مش يعاونك وفما شكون مش يقف معك يا برج العقرب. برج الميزان، العتبة جديدة إن شاء الله والخدمة جديدة والسفر على قريب، أما مش غربة، بعد وقتين ثلاثة أوقات مش تسمع خبر مش خايب، أما هو في خير ليك أنت باش أنت تتعلم يا برج الميزان. برج القوس، برج القوس والروتين اللي أنت عايشة فيه، عندكم شكون مش يجيب في برج القوس أنت يا برج القوس، فما شكون حبيلة صغير مولود جديد،
0: احنا ثلاثة احنا ثلاثة ثلاثة
3: أو قوس ايه إن شاء الله توجد في حاجة على الفلوس، برج القوس موجودة الفلوس، موجود الفلوس صحيح أمور قد قد، أما ديما عندكم شكون سحر الليساء، رد بالكم منه يا برج القوس.
0: اللي يجينا مثلا يبدأ بكلام حلو كل
3: ايه ليه ما عادش تخطف، لا لا لا ديما حاضر ديما حاضر. برج القوس رد بالك. برج الجدي، برج الجدي طموحك والحاجة اللي انت تستنى فيها مش تجيك، تفائل والتفائل به على الاخر، اما انت سكيتك يقولك سكيت ذهب كل وقت، يلزمك تتكلم وتاخو حقك من اقرب حاجة مش تحبها وعندك مكتوب قريب. برج الدلو، برج الدلو مميزاتك يا برج الدلو وتعطي من قلبك وعقلك الإنسان هذاك، نقول لك ليه صحفظها روحك وصحتك ثم صحتك، ودعاو الوالدين ديما في جرتك يا برج الدلو، خاطر انت بيه وتخرج من يديك وان شاء الله قد ما تعمل قد ما انت مش تلقى، اما فما شكون مش يساندك ويقف معك في سفرة. برج الحوت والمحبة، برج الحوت تقول ما عنديش زهر في المحبة والحب، عندك زهر كي إنسان يحبك مكش أنت تحبه، خاصة الوقت هذا خلي الإنسان اللي يحبه خير برج الحوت، خير ما أنت تحبه تخرج من طاقتك وإن شاء الله فما خير القدام، أما الماء يجي تسقيك من أقرب الناس ليك رد بالك وإن شاء الله عندك برشا خير وعندك عتبة جديدة.
0: مشكورة برشا ريما شقرا في حظك تلت الأسبوع، عملها أنت مع ريما دونك سرك في حظك،
3: سرك في حظك ريما شقرا، واللي حبي يتبعني يكلمني على الواتساب 94 423 260.
0: شكرا لك ريما، شكرا لك صابرينا، تحياتي للساحلين والعميرين الكل، تحياتي للوردانيين، وشكرا للي كانوا ضيوفنا اليوم تبلا البياغ، وإن شاء الله تلقاونا بإذن الله، وباش تلقاو زادا كيدس الموزيك جينا غدوة تلقاو بديش فقيز حلوين برشا. شكرا لك سمية صغير في الإخراج التقني، خرج رقمي نرجس قلالة، نخلي مكاني المنال جاب الله، يلا نقولكم باي باي، أنا أحلام غيلان.
2: نسمع دار العيلة مع أشرف بدر الدين، أشرف بدر الدين على جوهر اف ام، موجة موجة.
4: برعاية
2: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل، المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
4: جوهرة أفلام بمليسيتي. يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي عزيزة.
5: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
6: Business News. Business News.
7: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. معطيات تم تقديمها خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أفادت بأن قطاع تربية الماشية في تونس يشهد خلال السنوات الأخيرة تراجع هيكلي متواصل انعكس على حجم القطيع الوطني والإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والحليب. وبين ممثل وزارة الفلاحة أن هذا التراجع يعود أساسا إلى تراكم عدة عوامل من أبرزها تداعيات الجفاف ونقص الموارد المائية والأعلاف وارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج، إلى جانب الصعوبات التمويلية اللي يواجهها المربين مما أدى إلى تقلص القطيع الوطني وتراجع عدد الفاعلين في القطاع. كذلك وضح ممثل الوزارة أن هذه العوامل أسفرت خلال السنوات الأخيرة عن تقلص قطيع الأبقار وتراجع عدد المربين وانخفاض الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء والحليب الطازج، فضلا عن استمرار التبعية لتوريد الأعلاف، كما تضمن العرض التوجهات الاستراتيجية للوزارة في أفق سنة 2020.

0: كانت منظومة المتابعة وتطوير الموارد العلفية مع اعتماد تمويل مشترك بين ميزانية الدولة وصندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وعدد من الموارد الخارجية. الشركة الجوية للنقل ببيجة تسلمت 5 حافلات جديدة مخصصة للنقل الحضري بكلفة تناهز 2.6 مليون دينار، وتمثل هذه الدفعة القسط الأخير من صفقة محلية شملت اقتناء 15 حافلة تم استلامها بالكامل، وينضاف ذلك إلى 18 حافلة مزدوجة جديدة تم اقتنائها سابقا من الصين تمثل حصة الشركة في إطار الصفقة الدولية العامة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحافلات الجديدة لتدعم بها الأسطول ببيجة مؤخرا إلى 33 حافلة جديدة موضوعة على ذمة المسافرين لتأمين تنقلاتهم. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 2 جويليا ارتفع إلى حدود 1112 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ غرة جويليا في حدود 937 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية وصلت بتاريخ 3 جويليا إلى حدود 24539.6 مليون دينار، أي ما يعادل 97 يوم توريد مسجلة تراجع بالمقارنة مع نفس التاريخ من سنة 2025 بما يعادل 3 أيام توريد، كما تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 2.05% وسجلت مداخيل السياحة شبه استقرار لتبلغ 3352.4 مليون دينار في 30 جوان 2026، بينما وصلت تحويلات التونسيين في الخارج إلى حدود 4405.2 مليون دينار. هذا ويشار لأنه العجز التجاري لتونس تفاقم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026 ليصل إلى حدود 10415.6 مليون دينار مقابل 8365.7 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025 حسب إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء، وأبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية إلى موفى شهر مايو 2026 أنه قيمة الصادرات قد بلغت 29169.8 مليون دينار مقابل 26831.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2025، أما الواردات فقد بلغت 38585.4 مليون دينار مقابل 35197.2 مليون دينار تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2025. دوليا ارتفعت أسعار النفط في جلسة يوم الجمعة لأنها سجلت خسارة أسبوعية مع ترقب المتعاملين لمحادثات السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وأمل التوصل لاتفاق نهائي بما يعزز تعافي الإمدادات عبر مضيق هرمز، وزادت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنت أو 0.45% إلى حدود 72.12 دولار للبرميل لتنهي الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.6% مقارنة بسعر التسوية يوم الجمعة الماضية. الذهب ارتفع بأكثر من 1% يوم الجمعة مسجل أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع وسط تراجع توقعات المستثمرين بشأن سياسة الفيدرالي الأمريكي بعد صدور بيانات توظيف أمريكية جات أضعف من التقديرات، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية البارح بنسبة 1.28% إلى حدود 4175.37 دولار للأوقية مسجل أعلى مستوى ليه منذ 23 جوان، وسجل المعدن النفيس مكاسب أسبوعية تبلغ 2.3%. وكل عادة نختم بسوق الصرف، الأورو 3 دينارات و376 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و958 مليم، الدينار الليبي 461 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و219 مليم.
1: بيزنس نيوز جوهرة اف ام
2: برعاية مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: بوريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة موعد جديد يكون لقيت هذايا في فقرة توندونس. اليوم باش نحكيوا على الصين اللي تستعيد صدارة على المستوى العالمي خسرتها من 2017، فاش هو في سباق الحوسبة الفائقة عالميا بعد ما نجح الحاسوب الجديد نتاعها واللي سماوه لاينشاين في تجاوز الحاسوب الامريكي الكابتن، وباش يولي اقوى حاسوب فائق الأداء في العالم وفقا لأحدث تصنيف خرجته قائمة التوب 500 العالمية المتخصصة في قياس أداء الحواسيب العملاقة. نظام اللاينشاين اللي نلقاه موجود في المركز الوطني

الصيني للحوسبة الفائقة بمدينة تشين تشين عمل قدرة حوسبية وصلت ل 2.198 إكزافلوب اللي عادل أكثر من 2 مليارات مليار عملية حسابية. 2 مليارات مليار عملية حسابية بار سكوند. وهكا ولا أسرع حاسوب تم التحقق من أدائه بشكل علني على مستوى العالم. وهذا كما قلت قبيلة يمنح الصين المركز الأول للمرة الأولى من 2017. بالنسبة للحاسوب الأمريكي الكابتن واللي هو تابع المختبر لاورنس الوطني في كاليفورنيا نلقاه في المركز الثاني. المراكز التالية نلقاه أنظمة أمريكية أخرى إلى جانب الحاسوب الألماني جوبيتر ضمن قائمة أقوى الحواسيب العملاقة عالميا. بالنسبة لتصدر الصين للتصنيف العالمي يقول لك المنافسة في قطاع الحوسبة ما عادش تعتمد كهو على امتلاك أقوى رقائق للذكاء الاصطناعي لكن تشمل تصميم الأنظمة وكفاءة البرمجيات وإدارة الطاقة والابتكار التقني المحلي. دونك الصين نقاها ترجع بعد غياب استمر سنوات من 2017. الصين عودت رجعت باللاين شاينا في المركز الأول. هذا شعنا اليوم. غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.

0: اسمه لي بون بلان مع اسماء الجربي.
1: اسماء الجربي
0: على جوهر اف ام.
2: بونجور بونجور، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده وموسم جديد صيفي بيان سور في جوهر اف ام من بون بلان فوتر بروميير غيد دو بونز افير ان تونيزي. كالعاده لي بون بلان، دونك نعمل سويتش المره هذه للي بون بلان الصيفي اللي تنجموا تلقاوهم، ولكن سون بيردر لانتيغي بيان سور، لانتيغي جينيرال دو لا فامي، الصغيرات اللي باش نمتعوهم معنا كيف كيف لونتربرونيريا باقي مازلت مكمله معنا بيان سور، والاحداث الثقافيه اللي تنجموا تدخلوا انتوما وصغيراتكم وتكتشفوهم، وبيان سور غراتوي اي اوفير او بوبليك. بيان سور كالعاده نعملوا دورتنا في لي بون بلان ويكاند، نعملوا دورتنا زاده في لي بون بلان اي اي، دونك باش نحكي وزاده اليوم بطلب من الجمهور. نعم، كيفاش نجم نجيب عملاء جدد وكلاء جدد عن طريق الذكاء الاصطناعي؟ ظهر لي اليوم سي لو مايور بون بلان اللي تنجموا تسمعوها. باش نحكيوا على الكسوف الجزئي للشمس اللي هو باش يكون قريبا اكيد في مدينه العلوم بتونس، وباش نحكيوا على قافله صحيه للمسنين بيان سور باش تكون في الموعد. دونك هذا واكثر اكيد، والغنيات ولي زونت بوزيتيف معنا في لي بون بلان. خليكم معنا، نبداو بالغنيه الاولى. دونك شكون معنا؟ شنو شكون شكون؟ محمد حمائي. عيني على محمد حمائي، يلا نبداو بيه ونرجعوا لكم تتسويت في لي بون بلان.

0: بيان سور مدام نحكيو عن نجاحات بنحكيو على الباك كغفان 2026 وجهني نحكيو صفاقس تونس وسوسة. صفاقس نهار 4 و5 جويليا، تونس نهار 11 و12 جويليا، وسوسة نهار 18 و19 جويليا. اكيد باش تكون معاكم باش تعطيكم اكثر تفاصيل على التوجيهات الجامعيه وشنو ما لي زوبورتونيتي الموجودين. دونك احفظوا لي دات وبيان سور بيان سور تلقاو لافيش، تفكركم ديما وترجعوا لللايف نتاعنا وين تلقاو لافيش موجوده، اذكركم بالليدات. مدينه سوسه تحتفل اكيد بيان سور بدخولها ضمن شبكه المدن المتعلمه لدى اليونسكو. تتشرف بلديه سوسه بدعوه اكيد دعوتكم الكل للانضمام لفعاليات نهار الجمعه 10 جويليا بمقر البلديه انطلاقا من 9 نتاع الصباح. الفعاليات هذه هي احتفاء بالحدث التاريخي اللي تعيشه مدينه سوسه، هو تسجيل انضمامها الى قائمه اليونسكو العالميه لمدن التعلم. بيان سور فما افتتاحيه علميه للاعلان الرسمي عن تسجيل مدينه سوسه في قائمه اليونسكو للتعلم، يحضرها ثله من المسؤولين والمخبراء في الهندسه المعماريه، في التاريخ، في التربيه والتعليم، وممثلين عن المجتمع المدني، ويقدموا من خلالها ابرز المشاريع الكبرى والرائده اللي اهلت سوسه للقبول في هذه القائمه العالميه والشراكات اللي اسهمت في تحقيق التتويج هذا. التتويج هذا مهم برشا لينا الكل، هو اعتراف دولي بالمجهودات اللي بذلتها مدينة سوسة وشركائها في ترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة وتعزيز جودة التعليم. إذن الدعوة عامة وأكيد للتنسيق فما رقم على ذمتكم وهو 23-915-604. بلدية سوسة تقولكم مرحبا بكم الناس الكل، أي تساؤل أي تفاعل دونك بيان سور أكيد باش يكونوا موجودين باش نحتفلوا مع بعضنا ونجاوب على كل التساؤلات نتاعكم. نتعداو لي خبر نورمالمون يهم أخشيما غدوة، ولكن خليني نقول لكم عليه اليوم على خاطر يهم زاد المواطنين الكل، وهو انطلاق المنصة الوطنية الرقمية تعمير للتصرف في رخص البناء، خطوة نوعية نحو رقمنة الإدارة وتحديث خدماتها. تم رسميا إطلاق المنصة الرقمية تعمير. المنصة هذه باش تكون على 16 بلدية بمختلف ولايات الجمهورية، وتهدف إلى رقمنة إجراءات إيداع ودراسة وإسناد خاص البناء، توحيد وتبسيط مسارات معالجة الملفات البلدية، تقليص أجل دراسة الملفات وإصدار الرخص، تعزيز الشفافية والحوكمة الرقمية. ونعرفوا اللي عنا بارشة مشاكل في رخص البناء، عنا مشاكل متاع ديلي، عنا مشاكل متاع الغيفيزيون اللي تاخذ برشة وقت. دونك المشروع ذايا مشروع مهم جدا ينجم يعاون الناس الكل، وإذا كان بيان سور نطوروا من المنظومة متاعنا نجموا نلقاوه يستوعب أكثر من 50,000 رخصة بناء سنويا. تسويت نحب نذكركم اللي اليوم تربحوا معنا زوز ساكر لحضور العرض الفني الحدث. بيان سور هو مزيج بين الماضي والحاضر، غنوا معنا بقيادة المايسترو أنيس معالج اليوم بمسرح الهواء الطلقة دونك بسيد الظهر بسوسة. معليكم كان تبعثونا بيان سور SMS في بي كيما بون بلون على 85-990 وشوية خل نعملوا السحب أكيد باش تربحوا معنا زوز ساكر تبدلوا بهم الجو وتحضروا معنا العرض الفني. نختموا أكيد بحملة، الحملة هذه هي حملة مجانية لتلقيح الحيوانات ضد داء الكلب غدوة 5 جويليا 2026 في حمام سوسة. لأكثر تفاصيل معنا السيدة هالة الكيلاني بيان سور باش تحكينا أكثر تفاصيل على الحملة هذه. مدام هالة أهلا وسهلا بك.
1: شكرا
0: لك مدام هيلة، شكرا على الانتظار وشكرا زيدا اللي باش تحكي لنا وتعطينا اكثر تفاصيل عن النشاط هذايا وشكون اللي نجم يكون حاضر فيه.
1: اوكي، احنا جمعيه كفل البيئه بحمام سوسه في اطار الانشطه الدوريه السنويه نتاعها. دونك احنا في كل سنه على الاقل ننظموا حمله او اثنين من تلقيح الحيوانات السائبه والا الدومسيل. هو في إطار الحد من انتشار داء الكلب اللي في المدة الأخرانية ولا يضر شوية. دونك دعوة هذه مفتوحة للجميع اللي عنده قطوس ولا اللي عنده كلب اللي على مدة التلقيح فاتت بين 3-6 أشهر ينجم يجيب قطوسه ولا يجيب الحيوان بتاعه إسانسيالمون الكلاب وقطاس حشاء. ثم هي دعوة، هي تلقيح مجاني، هي حملة مجانية، معناها ما نطلب المواطن حتى مقابل. الحملة هذه نظموها جمعية الفل بالشراكة مع وزارة الفلاحة إدارة الشؤون الثروة الحيوانية. هما دونك هما اللي يوفروا لنا التلقيح اللازمة، وإحنا علينا بالتنظيم بالشراكة زادة مع بلدية حمام سوسة.
0: واضح، دونك من غير انسكريبسيون من غير حد شيء توجه
1: غدوة 8 نتاع الصباح غدوة قدام مقر بلدية حمام سوسة، يلقاونا غاديكا، يلقاو لي سون، يلقاو لي فيتيرينير. عندنا لي فيتيرينير اللي هما تابعين وزارة الفلاحة، وعندنا أصحابنا لي فيتيرينير اللي هما كنا نتعاملوا معاهم، كان عندنا رفوج تحت نشرفوا عليه. دونك عندنا أصحابنا، عندنا نتورك نتاع أصحاب محبي الحيوانات، دونك يجيو يعاونونا في الحملة خاطر في التفاصيل. عملنا تحليل تلقيح أكثر من 500 حيوان، دونك احنا نصفوا إن نعملوا 500 وأكثر، نختموا الرحمة ذاك. إن شاء الله العباد بتجي خاطر توا فترة شهر سخانة، دونك والعباد بتتر يتهاو على تلقيح الحيوانات نتاعهم، دونك هذه فرصة ليهم باش نذكروهم اللي هي فرصة باش يلقحوا حيواناتهم. زاد دعوة إذا كان ثم دي كارتي فيهم كلاب سائدة ما يتعيش في لي كارتي هذوكا، دونك المواطنين نتاع لي كارتي هما اللي لاهين بهم ويوكلوهم. دونك ما فيها باس إذا كان عندهم سلطة أنهم ولا قدرة أنهم يمسوا في الكلب هذاك وينهجموا يشدوه ويجوا يلقحوه، يا حبذا، لأنه بالحق يلزمنا نتلاهوا كلاب السائبة أكثر من كلاب القطط. في الكلاب اللي نعيش خاطر أي واحد يربي حيوان هو باش يتلهى به فورسيمون، كيما واحد عضو من العائلة. دونك هي تحذير، معناها تذكير للناس أنهم يجيبوا قطاطهم، ما دعوة زادة للناس اللي عندهم في اللي تحكي كلابات هكا لاهين بهم ويحسوهم هما راهم هذوكا جزء من الحي، دونك هما يحرسوا الحي. فما فيها باس كان ينجموا يجيبوهم ويلقحوا لهم زادة باش يكونوا مطمئنين على رواحهم وعلى الطيارة.
0: بادرة طيبة، شكرا لك مدام هالة الفلاني، بالتوفيق إن شاء الله للحملة هذه، وشكرا أكيد لكل الفاعلين، جمعية الفل بحمام سوسة وبلدية حمام سوسة، وزادة كيف كيف الفيتيرينير اللي باش يكونوا غدوة موجودين. دونك هكا نعدي وصيف مرتاحين الكلنا إن شاء الله. مازلنا كاملين في لي بون بلون تاعنا، خليكم معنا، هنا رجعي.

0: حدث علمي كالعادة يسنى فيكم في مدينة العلوم بتونس. الكسوف الجزئي للشمس قريبا، أكثر تفاصيل مع مدام سارة سنوسي رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم بتونس. مدام سارة أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك، مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين.
0: شكرا لك مدام سارة، كانت تعطينا أكثر تفاصيل على الحدث المتميز هذايا وكيفاش النجم نكونوا حاضرين ونواكبوا بيانسيغ الكسوف الجزئي للشمس اللي هو باش يكون قريبا. تعطينا الموعد وتعطينا التفاصيل.
1: أيه إن شاء الله نهار الأربعاء 12/2026 باش يكون هناك ظاهرة فلكية مميزة اللي هي تتمثل في الكسوف الكلي للشمس، واللي هو يتعدى الكسوف مسار الكسوف الكلي من مناطق اللي هي في خاصة في شمال الكرة الأرضية كما غرينلندا وإيسلندا وإسبانيا. لكن هذايا الكسوف باش يكون كلي، صحيح باش يكون كلي في المناطق اللي ذكرتها، لكن بدا من تونس الناس منشاهدوه، لكن باش نشاهدوه على شكل كسوف جزئي للشمس. وقتاش يصير الكسوف هذايا؟ باش يكون وقت غروب الشمس، معناتها وقتها احنا في تونس يوصل القمر يحجب من تونس، معناتها نجم نشوف القمر كي يحجز 60% من قرص الشمس. دونك لهنا باش نشاهدوا كيفاش دخول الشمس، دخول قرص القمر، معناتها يبدا يغطي بشويه بشويه حتى لين يوصل 60%، ثم يعاود يرجع يبعد عن الشمس. هذه هي الكسوف باش يصير، يبدا ان شاء الله من تونس مع 7:45 معناتها 46 دقيقه مساء، وقت اللي تكون الشمس على ارتفاع معناتها 6 درجات فوق الافق. وقت اللي يبلغ الكسوف الذروه نتاعو اكثر الماكسيموم اللي نجمو احنا نشاهدوه هو 7:11 دقيقه، وقت يكون الشمس على معناتها 0 درجه فوق الافق، معناتها قد هو والافق. دونك وبعد يكمل الكسوف، لكن احنا ما نجمش نشاهدوا خاطر لان الشمس باش تغيب تحت الافق، هذاك علاش سميناه ديجا كسوف تحت الافق. دونك هذيا المراحل نتاعو، معناتها البدايه باش تكون نبداوها 7:45 باش نوصلوا تقريبا 7:04 بعد عند غروب الشمس، لان غروب الشمس يصير 7:19 دقيقه. لكن هذا باش نمكنوا الناس من متابعة هذه الكسوف وباش نعرفوا به ونقربوا أكثر الظواهر هذه الفلكية ونعرفوا بها للعموم، حضرنا أنت قمنا ببرمجة الظاهرة هذه في مكان اللي يساعدنا باش نشاهدوا الكسوف هذايا، اللي هو يلزم يكون الغروب معناتها يكون معناتها وين الغروب يكون ديجاجي شويه، فين قناه ديجاجي؟ في المنطقه هذايا سيدي مشرق اللي هي في سجنان من ولايه بنزرت، معناتها باش يكون هنا الافق معناتها مفتوح بالكامل، معناتها نقولوا ديجاجي ما فما لا جبل لا حتى شيء، جست نراو البحر. وقتها نشاهدوا كيفاش الشمس وقت الغروب واضحه جدا، وقتها نجموا نشاهدوا الكسوف بالكدا. دونك هذاك علاش حضرنا البرنامج ولوجنا ولقينا المكان هذايا اللي قلت لك عليه سيدي مشرق، واللي هو نبداو ان شاء الله من 6 معناتها تقريبا قبل 6 نبداو متواجدين غاديكا، يبدا 6:30 نبداو نتابعوا في المراحل الكسوف الجزئي للشمس. بالطبيعه باش نكونوا معناتها مهيئين بالتلسكوبات اللي هي مجهزه بالمرشحات الشمسيه اللي هما بالفلتر، وكيف كيف باش نوفروا غاديكا باش نكونوا عندنا دي لونيت اي كليبس اللي هما نظارات معتمدة خاصة وقت رصد الكسوف الشمس، خاطر ما نجموش نظهروا بالعين المجردة، لأن وقت الكسوف
0: أي
1: فوالا أي لأن وقت الكسوف
0: عام 97 ولا تبدلوا لليونات؟
1: لا تبدل الاسم نتاعهم الإيزو، معناتها الريفيرونس نتاعهم تبدلت، دونك باش نكونوا مجهزين بهذوما لونات أي كليبس موجودين غاديكا على عين المكان، باش ما ينجمش حتى ويخر مش حتى وننبهوا أكثر وأكثر باش ما يظهروش بالعين المجردة، لأنه كي تتغطى الشمس ثم الطبقة الخارجية الآخر الطبقة للشمس كي تظهر هي مضرة برشا للعين.
0: واضح
1: كي تغطى
0: العام في تونس الكل يعني
1: بالطبيعة بالطبيعة، وهذايا نحضروا كلي معناتها مش تماما باش ما يقدرش الجملة، لأنه ديجا أنت كي تهز عينك حتى ما فماش كليب حتى شيء ما تنجمش حتى تطول، لكن وقت الكسوف تنجم تغزر خاطر وقتها باش تغطى الشمس كلها ويقعد أكل جهة أكل اللي قلت عليها الطبقة الأخيرة هي اللي ما يتمناش نغزروا لها. دونك احنا باش نوفروا هذوما اللي قلت عليها من النظارات المعتمدة، وخاصة باش يكون تدا حتى التلسكوب اللي باش نشاهدوا به باش يكون فيه دي فلتر اللي هما يكونوا حامين معناتها معناتها يكونوا بطريقة آمنة للعين. دونك هذايا هو المراحل نتاع الكسوف، لكن مش باش نوقفوا غاديكا جوست بعد ما تلزم شوية الدنيا باش نقوموا احنا بعرض علمي حول الكسوف الجزئي للشمس يوم 12 أوت 2026. باش تحكيوا شنو هي، كيفاش صار الكسوف وكيفاش المراحل نتاعو تصير وشنو هي اصلا ظاهره الكسوف. باش تحكيوا شويه زاد نقدموا الكسوف الكلي اللي باش يصير نهار 2 أوت 2027، دونك اللي هو باش نعيشوها ظاهره حلوه برشا، باش نعيشوا معناتها الليل في عز النهار، دونك هذه باش نحكيوا عليها زاد شويه. ثم باش نقوموا بسياحه نجميه خاطر نهارتها ليلتها باش تكون فما كوكبات فصل الصيف، وابرز الكوكبات فصل الصيف باش نحكيوا عليهم، وكيف كيف باش نحكيوا على باش نرصدوا كوكب الزهره اللي هو متواجد ثاني كوكب بعد الشمس نلقاوه موجود في السماء ليلتها. دونك هذه هي التهريه، هذا هو البرنامج. ندعو الجميع اللي يحب وسقطوا اللي يحب يتعرف على الظهره هذه، ومش ديما تصير الظهره هذه صحيح ماهيش برشا، مش بتظهر برشا خاطر 60% بركة باش يتغطى قرص الشمس مش في ظلام الدنيا، لكن أما راهو منظر حلو برشا كيفاش القمرة قاعدة تتحرك قدام الشمس. دونك هذاك علاش ندعو الجميع باش يجيو بحذانا، تلاميذ طلبة العموم الكل اللي مغرومين يجيو بحذانا مرحبا بهم. البلاصة في سيدي مشرق معروفة برشا معناتها ستيشنين،
0: ماهيش بس ولا بلاش مدام سارة؟
1: لا لا لا بلاش، اللي يحب مرحبا به يتفضل بحذانا.
0: تخي بيان تخي بيان، شكرا لك، بالتوفيق ان شاء الله لجميع الفعاليات في مدينة العلو في تونس. أكيد تنجم تدخلوا الصفحة الرسمية باش نجموا تتابعوا زادا دونك لي فورماسيون، تنجم فما زادا ليكول ديتي، دونك فما برشا فعاليات اللي نجموا يثقفونا احنا ككبار ولصغيراتنا زادا، ينجموا فرصة لهم هما اللي مغروم بالفضاء ولا اللي مش مغروم ينجم يكتشف أكيد ويولوا له أغرام جديد. مثلا مكملين في لي بون بلون، خليكم معنا هنا راجعين، ولكن نفكركم باش تربحوا معنا زوز سكر لحضور العرض الفني الحدث الليلة، مزيج بين الماضي والحاضر، غنوا معنا بقيادة المايسترو أنيس معالج الليلة بمسرح الهواء الطلق بسيدي الظاهر سوسة. ما عليكم كان تبعثوا بي كيما بون بلو على 85 990، أقل من نص ساعة ونعمل السحب إن شاء الله، 12 من الناس باش يمشيوا ويعيشوا معنا سهرية إكسبسيونيل. خليكم معنا.

0: Where did Uncle John get
1: the Nicola Show header?
0: ما نيكو شو هذا؟ وعبر على رأيك.
2: وعبر على رأيك.
0: كان نيكو شو هذا على 29 وإلا 76 24 3000. 29 وإلا 76 24 3000. En illimité, où est-on fait gigawatt?
3: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو. وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك. اي سي لو لوكس vous emmenait plus loin. Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride, rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
1: Johara FM. Publicité.
0: Placement les bons plans, ma Asma Jerbi.
3: Asma Jerbi.
0: À la Johara FM.

10:43 دقيقة على موجة جوهر اف ام. كما قلنا اليوم باش نعلموكم كيفاش تلقاو كليونات عملاء جدد عن طريق الذكاء الاصطناعي. على هذاك اليوم مانيش باش نحكيو على شات جي بي تي لا جيميناي لا جوجل لا حتى حد. المساند الرسمي لوجود العملاء الجدد هو كلاود. دونك كلاود تمشيو ديريكتومون تعملو تيليشارجمون، تنجمو تهبطوه في التليفونات نتاعكم، تنجمو بيان سور تستعملوه في لي بي سي نتاعكم، ولكن الفايدة كي تحلو لازم تحل الكونت نتاعك بيان سور باسمك وتنجم تخدم معاه. الكلاود هذايا مهم ومهم برشا برشا الناس يستعملوا فيه كيما شات جي بي تي، ولكن كلاود عنده تشات كيما شات جي بي تي تسأله ويجاوبك، عنده لو كوورك اللي هو تنجم تخدم معاه، ينجم يعملك تلخيص نتاع الفايلز نتاعك، تنجم فما ديزاجون اللي ينظموا لك ويرتبوا لك كيما نقولوا الملفات نتاعك على البي سي والا اللي هما ارشيفي. دونك هذا يخدم لك انا جون اسيستون اللي نجم يخدم لك الخدمه الكل، وتنجم زاده فيه البروجيكت اللي هو فما اون بارتي تنجم فما دي تاسك اللي هما كل مره تطلبهم منه، دونك نجم تفكروا بانه يخدم لك حاجات معينين سو فورم دو بروجي. لهناك نقولوا حاجات معينين، راهو الحدود نتاعنا هي كيما نقولوا ذا سكاي السماء، على خاطر نجم تطلب منه اللي تحب انت وينجم يخدم لك كل شيء في فراكسيون دو سكوند. العملاء الجدد كيفاش نجم نجيبهم عن طريق كلاود؟ دونك سهله برشا. دونك ركزوا معايا في البرومب هذايا وارجعوا للفيديو بيان سور. البرومب معناها معناتها الانستركسيون اللي باش تعطيها انت للذكاء الاصطناعي باش يجيب لك عملاء جدد. انت باغ اكزومبل نقولوا احنا يا سيدي ناخذوا ان اكزومبل اللي انت عندك اون اجونس دو ماركتينغ في لي ريزو سوسيو وما لقيتش دي كليون جدد ينجموا يخدموا معاك، دونك تكتب له كالاتي، تقول له ابحث في الويب عن مشاريع تونسيه فيها انتراكشن ضعيف وحضور ضعيف على مواقع التواصل الاجتماعي معي، وتكتب له شنو هما الويب سايت التيك توك انستغرام فيسبوك، ولماذا هي مؤهلة لتكون عميلا مثاليا ليا انا حسب اللي تعرفوا عليا بيان سور. دونك لهنا باش تمشي عطيتو انت لاكسيون باش يمشي يلوج لك في لي ريزو سوسيو الكل في لي سيت ويب الكل شنو هما العملاء اللي هما فيهم انديريكسيون ضعيفه، ويمشي مع النيش نتاعك بيان سور اني انت تخدم فيها. دونك لهنا قلنا اللي عندهم انتراكسيون ضعيفه في لي ريزو سوسيو على خاطرك انت اجونس ماركتينغ سور لي ريزو سوسيو. ناخذ مثال باغ اكزومبل، اذا كان واحد عنده ان برودوي يبيع فيه، دونك كالعاده باش تقعد تقول له ابحث في الويب عن مشاريع تونسيه فيها بيوع ضعيف وحضور ضعيف كيف كيف على مواقع التواصل الاجتماعي، دونك بيان سور وفيها لي برودوي سون ليميتي. دونك لو وجع المشكله اللي في البرودوي علاش ما تبيعش، وكيفاش نجموا احنا نقدموا له حلول العميل هذايا باش ينجم يبيع باحسن طريقه. لهنا بيان سور كالعاده تعطي البرومب باش يلوج لك على العميل ويلوج لك على المشكله نتاعو، وزيدا بعد ما يلقى لك بيان سور لي ريفيرونس وتقول له اعطيني لي ريفيرونس نتاعك. دونك يعطيك السيت ويب، يعطيك الليان للفيسبوك للانستغرام، تدخل انت تعمل السيرش نتاعك وكالعاده قول له مشاريع تونسيه عملاء تونسيين، وتنجم حدد له زادة جهة سوسة جهة تونس جهة المنستير. لهنا كل ما تسيب لي البلاصة وين، كل ما تخلي له المجال يولي أقل، وبيان سور ينجم يلوج لك دون فاسون تري تيبلي. بعد نجم تقول له اقترح لي حلول للعميل الفلاني، اقترح لي حلول للعميل الفلتاني. بيان سور بعد تقول له اعمل لي بريزونتاسيون، يعملك بريزونتاسيون تقدمها انت للكليون تاعك وتبعث له حتى باغ ايميل، ولهنا تربح العميل نتاعك 100% في اقل من دقيقه واحده خدمه. لهنا شوف قداش من عميل تنجم تخدم معاه وقداش من واحد تنجم تعمل له بروبوزيسيون، وبيان سور تنجم تضيف عليها حاجات، تنجم تزيد عليها السي في نتاعك، تنجم تزيد عليها البورتفوليو نتاعك. هذا الكل ينجم يخدمه معاك كلاود وما ادراك ما كلاود. بيان سور مازلنا كاملين في لي بون بلان تاعنا، نعاود نذكركم دقائق معدوده وربحوا معنا زوز سكر لحضور عرض الليلة في مسرح الهواء الطلق سيدي ظاهر بسوسة من قيادة المايسترو أنيس معالج. سهرية تعمل 66 كيف، أبعثوا بي على 85 990.

0: نذكر بيان سور اللي عرض اليوم تربحوهم معنا شويه اخر مازالوا كلكو سكوند. خليني نقول باش نجموا تبعثوا بي على 85 990. عرض بمسرح الهواء الطلق سيدي الظاهر بقياده المايسترو انيس امعال. نمشيو بكم للمنستير. في المنستير اكيد نلقاو صحه المسنين وثقافه صحه المسنين في تنظيم ممتاز من نادي الاجيال بالتنسيق مع المكتب المحلي للمتقاعدين بالمنستير. تظاهرة صحية ثقافية ممتازة عند الأمراض الجلدية الأسباب والوقاية. تقديم الدكتورة يسرى سوى. أكثر تفاصيل مع سي فتحي بسباس. سي فتحي أهلا وسهلا بك في جوهرة فام.
1: أهلا ومرحبا بجميع مستمعات ومستمعين جوهرة فام.
0: شكرا لك سي فتحي. كان دعتينا أكثر تفاصيل أكيد على غدوة الحدث الممتاز هذايا بالنسبة لصحة المسنين أكيد في المنستير.
1: فعلا احنا في نطاق مشروعنا الثقافه الصحيه للمسنين, وهذه باش تكون تظاهره سيادتنا تتمثل كما قلت سيادتك على الامراض الجلديه, لان توا الفتره هذه فتره الصيف تكثر الامراض الجلديه بالخاصه عند الاطفال. احنا حبينا نسبقوا الاولياء نحسوهم كيفاش نتجنبوا الامراض هذه حتى نقلبوا عليهم, لان الامراض الجلديه عند الاطفال عندها حسينا الأعراض كثرت من سنة أخرى. هك علاش جبرنا باش نبرمجوا الاختصاص هذا, باش كنا ديها تحت إشراف دكتور عبد الحميد شاوش اللي كل مرة يعطينا 5 دقائق صحة للمسنين. كما المرة فاتت تكلمنا على حكاية شاب الماء, إن شاء الله غادي باش نتكلم حاجة تتعلق بأمراض جلدية, ولكن قلت فاتك باش يكون في مقر نادي الأجيال شارع الوجاد أكبر بنوسير يوم غدا يوم 5 جوليا. وهذايا بقلت فابي بندخل الدكتورة مجنر كما سوا اللي إن شاء الله يصير سوا اللي بستعطينا أكثر إذاعات. وفما حاجة بركة على طريق إذاعاتكم ممكن بربي اللي عنده ملفات ولا عنده مواعيد بعيدة شوية نجم ندخل نقضي المواعيد, وهي مستعدة تستقبل المواطنين اللي عندهم مشاكل في الأمراض الجلدية.
0: ممتاز ممتاز جدا. هذه فرصة أكيد للي يسمعوا فينا الكل كما قلت أنت باش يقدموا المواعيد متاعهم خاطر ولا الضرورة خاصة في السخانة هذه. هل لازم يسجلوا سي فتحي وإلا يكونوا موجودين فقط على عين المكان؟
1: والله ما من أفضل يكونوا موجودين خاطر تعرف هي إذا تم تسخيص يكون شخصي موجودة, فعلا أحسن حاجة حتى من طرف الولاية سوسة مهدي يا مسي مرحبا بهم رغم الساعدين حتى ما عندهم مواعيد باش نحاول نقدموا لهم في مستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة ولا حاجة نحاولوا عنا علاقات الحمد لله حتى في فهلول ولا حتى فرحات حساد ولا مستشفى الجامعي في مهدية كل ناجم نحاولوا نقدموا المواعيد نتاعهم خطر والله تجي شوف طاعة الانتظار قداش اليوم من 5 نتاع الصباح تشوف المواطنين كيفاش بالتسجيل. والله هذاك اللي خلانا نعملوا الثقافة الصحية على المسنين, لأن المسكينات أنا من جمسة قبل كيفاش مسن من 5 نتاع الصباح مسكين من نوح باش يتسجل والله أعلم في الوقت يتعدى علاش نعمل في الطواف الصحية هذه. صحيح. وشكرا جوهرة افام لان صدقني جوهرة افام سمعوا برشا من الناس جاونا في الدورات السبعه اللي فاتوا.
0: شكرا لك سي فتحي وهذايا واجبنا اكيد. دونك غدوه كونوا حاضرين غدوه 5 جويلية 2026 بدايه من 10 متاع الصباح بمقر نادي الاجيال شارع المجاهد الاكبر المنستير. اكيد كما قلنا الامراض الجلديه الاسباب والوقايه بتقديم الدكتوره يسرى سوى. شكرا لك سي فتحي بسباس وان شاء الله نلقاو تظاهرات عده دونك السيف هذايا اكيد في مواضيع مختلفه تهم المسنين كما ذكرت حضرتك زاده شرب الماء والعديد من المواضيع المهمه برشا. دونك نأطروهم ونعاونوهم باش يعيشوا لاكاليتي دو في اوبتيمال. وجينا وقت الربح زادا كيف كيف توا. دونك ربحت معانا اسلام الحسناوي من هرقلة. اسلام فيليسيتاسيون. دونك ربحت معانا زوج تذاكر اليوم لحضور العرض الفني الحدث دونك بقياده المايسترو انيس معالج بمسرح الهواء الطلق سيدي الظاهر بسوسه. واكيد ان شاء الله تكون سهريه ممتازه وتكون السهريات الكل كلها ممتازة أكيد في سوستنا العزيزة الغالية. شكرا لكم تابعتونا في بون بلان كالعادة لي بون بلان ديما متواصلين معاكم وإن شاء الله فما كان جديد ونتقابلوا غدوة زادة في أخشي ماغ من 9 ل 10. دونك ديما تابعونا واللي عنده سؤال في البتيمة غدوة يسألنا ويهز التليفون والخبراء يجاوبوا. شكرا لكم شهية طيبة يا تخي بيانت.
2: في شي أكبر هالقد.

0: سيتي اكتيف سيفك تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
0: اريدو طور عالمك
2: جوهرة
3: Publicité.
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة FM لبنى حميدة
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المعهد العالي للتصرف بسوسة يعلن عن إطلاق الإجازة في علوم البيانات للاقتصاد والمالية، وتعد هذه الإجازة وفق ما ورد في الصفحة الرسمية للمعهد اختصاصا جديدا يجمع بين علوم البيانات والاقتصاد والمالية والذكاء الاصطناعي، ويستجيب لمتطلبات التحول الرقمي وسوق الشغل في تونس والعالم. ويهدف هذا التكوين إلى إعداد جيل من الكفاءات القادرة على تحليل البيانات الضخمة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ودعم اتخاذ القرار في المجالات الاقتصادية والمالية من خلال تكوين أكاديمي يجمع بين الجانب النظري والتطبيقات العملية. مشروع مخطط التنمية 26-2030 يقترح جملة من الإصلاحات الرامية إلى النهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وأبرزها تقليص أجل التكوين القانوني للمؤسسات إلى 24 ساعة كحد أقصى وفق المعايير الدولية المعتمدة، إلى جانب إجراء مراجعة جذرية لقانون الاستثمار بهدف تعزيز جاذبية الوجهة التونسية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين. الإدارة العامة للديوان تدعو مختلف المتدخلين في التجارة والنقل واللوجستيك إلى المشاركة في استبيان يهدف إلى تقييم أجل التسريح الديوانية، وذلك قبل يوم 31 من جويلية الجاري. ويستهدف الاستبيان المتعاملين الاقتصاديين والمصرحين لدى الديوان والناقلين والوكلاء البحريين ومستغلي الموانئ والمطارات وسائر المتدخلين المعنيين. وأوضحت الإدارة العامة للديوان أن هذا الاستبيان يهدف إلى تشخيص مختلف العوامل المؤثرة في انسيابية العمليات الديوانية ومراحل سلسلة الإمداد اللوجستية، بما يساعد على اقتراح حلول عملية لتحسين الأداء وتبسيط الإجراءات والارتقاء بجودة الخدمات. وبيّنت أن الإجابة عن الاستبيان تستغرق ما بين 15 دقيقة و20 دقيقة، مؤكدة أن جميع المعطيات المقدمة ستظل سرية وستستخدم حصريا في إطار هذه الدراسة. دولياً، وصول 50 وفداً أجنبياً للمشاركة في تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وقالت وكالة إسنا الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني في طهران على هامش مراسم تشييع جثمان المرشد السابق علي خامنئي التي تجرى وسط حضور رسمي وشعبي. وختاما، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف يقول إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة تمثل أساسا لمفاوضات مستقبلية، لكنه توقع أن تكون عملية التوصل إلى اتفاقية نهائية معقدة للغاية في ظل استمرار الخلافات بين الجانبين. ونقلت وكالة

0: اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين.
1: أشرف بدر الدين
0: على جوهر اف ام.
2: موجة موجة
3: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70-286-820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
4: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا على الجوهرة اف ام وين ما كنتوا تسمعوا فينا. اللي يسمعوا فينا على الراديو في كرهبكم ولا في دياركم ولا في الخدمة الزادة, وكيف كيف الناس اللي شاهدوا فينا تابعوا فينا اون ديريكت على السيت وباج جوهرة اف ام. اليوم باش نبداو رحلة جديدة مع بعضنا فيها الجو اللعب والربح, وضيوفنا يتكونوا من زوز عائلات وكل عائلة متكونة من أب أم معهم ولدهم ولا بنتهم اللي عمارهم تتراوح بين 10 و 18 سنة. برنامج دار العيلة الهدف منه نقرب الصغار للكبار, نشوفوهم كيفاش يخموا, نلعبوا معهم اي سورتو نربحوهم. تحب تكون بحذانا نهار السبت من 11 نص النهار في برنامج دار العيلة, ما عليك كان تبعث اس ام اس في كلمة دار على الرقم 85990. انتم زادة مستمعينا ما يسنكمش, وباش نربحوكم دي بيي دافيون. اي نعم, كل بيي دافيون كل نهار سبت باش نكلموا واحد على المباشر في وسط البرنامج ونربحوا تذكره سفر من اهداء شركه نوفالير. كنت حاب تكون من الرابحين, ما عليك كان تبعث اس ام اس فيه حرف بي كيما بيي على الرقم 85990. وذاك علاش جوهر اف ام خمت فيكم في برنامج دار العيله اللي باش يكون معكم كل نهار سبت من 11 نص النهار تلت البرمجة الصيفية. على بركة الله نحلو باب دار العيلة.
0: اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين.
1: أشرف بدر الدين
0: على جوهر اف ام.
2: موجة موجة
4: هنا زوز عائلات متكونين من أم وولدها ومن أم وولدها زادة. خلينا نرحبوا بضيافنا. نبدأ على يميني. مرحبا, صباح الخير, كنت قد بنا روحك.
5: عليكم. اسمي حسن علويني, مولود في مدينة قيروان, عمري 15 سنة, نقرأ في ليسي بيلوت وباس دوزيام.
4: مرحبا حسن, باش مغروم حسن؟
5: كرة قدم.
4: لا كورة؟
5: كورة
4: جوار كورة معناها؟
5: في نجم رياضي الساحل.
4: تبارك الله, تري بيان. ما شكون جيتنا؟
5: امي. معناها
4: امك. نتعرفوا على المدام.
6: عسلامة,
4: صباح الخير مدام.
6: عيشك
4: مرحبا.
6: عيشك. دونك اروى عيسى.
4: اي مرحبا.
6: جو سوي مير دو دو زونفون, ملكة وحسن اللي بحذانا توا.
4: ربي يفضل عمرك.
6: عيشك, ميرسي. الوغ جو سوي انسيان ديبلومي دو ليش سي كارتاج, وتوا جو ترافاي دون لو دومين دو كونسلتيك.
4: بارك الله.
6: عايزة.
4: جو السؤال, علاش اختارت ولدك مش بنتك تجي بعدها؟
6: والله
4: تتفاهم مع اكثر معناها
6: الحقيقه هي بول ماما
4: مجوله تحيه. يلا
6: عايزك
4: نمشيو للكوبل الثاني. مرحبا, صباح الخير.
7: صباح الخير. هارون بوسيف 15 سنه.
4: كنت تقرب للميكرو.
7: هارون بوسيف 15 سنه, تولدت في سوسة, نقرا في ليسي بيلوت و سي بون.
4: تقراو في سوسة زاد ليسي بيلوت سوسة؟
7: اي سي بيلوت سوسة.
4: تقراو في نفس ليسي معناها؟
7: وي.
4: مرحبا بكم, تحدي البيلوت معناها. يلا مع شكون جيتنا؟
7: جيت مع امي.
4: مرحبا. مرحبا مدام.
8: عايشك. كيف تقدمنا
4: روحك؟
8: دور سافر رمضاني. ام هارون وزكريا, عندي زوز وليدات.
4: ربي يفضلهم.
8: عايشك. جو سوي جيرونت سوسيتي. ان شاء الله جيت نعملوا جو. جيت.
4: وعلاش اخترت هارون وزكريا؟ قداش عمر زكريا؟
8: زكريا اصغر, زكريا 13 ans. وهارون ولدي الكبير, ديما صحاب انا وياه واقرب لي اكثر.
4: نواجهوا له تحيه زكريا. مرحبا بكم, شرفتوني. خليني نفسر لكم الكونسيبت ومحتوى البرنامج اي سورتو لي كادو اللي نتصور مستمعين ومشاهدين الكل يستنوا باش يعرفوهم شنو هو. باش نلعبوا دي جو, اوكي, في لي زيميسيون هذوما باش نلعبوا دي جو. بيان سور لي جو هذوما يعني معتمدين على اسئله فيهم شويه سرعه, فيهم شويه تفكير, وفيهم زاده برشا تفاهم, اوكي. وكل لعبه في عدد من النقاط, واللي باش يكون عنده في اخر الحصه اكثر عدد من النقاط باش يربح ويكاند بور دو زادولت دو زونفون بور العائله الكل من اهداء أوتيل سقان السيراي مونستير. وعلى خاطر ما فماش رابح وخاسر, زادة اللي بشي يجيب أقل عدد من النقاط موش بشي روحي دي فارغة بشي يربح زادة أناكسي للعائلة بور دو زونفون و دو زادولت من إهداء تامبو بيتش في أوتيل سرايا سقانس بيتش. وكيف كيف؟ سافا سي الكادويت سافا معناها؟
5: تخي بيان
4: فرحانين بيهم الكادويت هذوما معناها؟ ساتيسفي تري بيان. وكيف كيف زادة باش تروحوا بكادو سوربريز من إهداء بوتيك بانجي مول اوف سوس. أوكي أن كادو سوربريز بور شاك كوبل. اوكي دونك كل على باش تاخذ لي كادو هذوما دونك في اخر ليميسيون. وكيما قلت لكم انتم مستمعينا ومشاهدينا انتم زاد تنجموا تربحوا معنا بيي دافيون خاطر ما نسيناكمش باش تربحوكم ان بيي دافيون على من اهداء شركه الطيران نوفالير. كان تحب تربح البيي ما عليك كان تبعث اس ام اس في حرف بي كيما بيي على الرقم 85990. ومن ننساش باش نذكر شريكنا في البرنامج أحسن أجونس دو فواياج لسنة 2025-2026 أكتيف ترافل. يلا موسيقى رجعنا.

0: عندك الانستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور، تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
1: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
2: اريدو طور عالمك.
3: جوهرة
2: بسمو دار العيلة مع أشرف بدر الدين.
4: أشرف بدر الدين
2: على جوهر اف ام.
5: موجة موجة
6: قبل ما نبدأ أول جولة وأول تحدي، نحب نفكر اللي الرابح بين العائلات باش يربح أن كادو ويكاند في أوتيل سقان السراي مونستير. سقان السراي مونستير هو الوجهة المثالية للكبار والصغار، إقامة كاملة، أكثر من مطبخ بحر صافي وشاطئ رملي، في مطعم مطل على البحر يقدم أشهر الأطباق، غرف واسعة ومريحة، نظافة وخدمات ممتازة، ألعاب مائية وتوبوغون للصغار، تنشيط يومي للكبار والصغار في جو عائلي مريح. سقانس السرايا، وين الراحة المتعة وأجمل الذكريات. يلا نبدأ أول لعبة. قديش
2: نعرف.
6: يلا في قديش نعرفك، دونك شوفوا لهنا التناسق بين الام وولدها، باش نشوفوا باش نسالكم بعض الاسئله اوكي على بعضكم. دونك نبدا من الاول بالكبار ومن بعد نبدا بالصغار، ولهنا باش المستمعين يفهموا الكونسيبت نتاع اللعبه. دونك كل واحد عنده اردواز وان ستيلو، كي باش نسال سؤال الاربعه باش نجاوبوا اوكي. دونك مثلا باش نسال الكبار، باش نسال مدام اروى، باش نقول لها اكثر حاجه يحبها ولدك، كيف زاده انت مدام درصاف نفس السؤال موجه ليك. دونك انت باش تحط احسن حاجه يحبها ولدك، انت كيف تحط احسن حاجه يحبها ولدك، وانتم من هنا هارون وحسن باش تكتبوا احسن حاجه تحبوها ريالمون اوكي. ومن بعد نشوفوا اسكو اللي جابت من الطابقه ولا اوكي. حاضرين؟ يلا حاضرين. نبداو باول سؤال، يعني الاجابات في 5 ثواني اوكي. يلا نبداو. اول سؤال، شنو هو اللون المفضل عند ولدك؟ توب كرونو. يلا نرفعوا اللوحات للزردواز، شوفوا الاجابات. مدام ارو، شنو هي الاجابه نتاعك؟
7: الوغ انا روج.
6: انت روج، صحيح، برافو. حسن زاد يحب الروج، كتب احمر. مدام درصاف
8: الاكحل.
6: تري بيان، كل واحد عنده نقطه، برافو. يلا السؤال الثاني، المهنه المفضله عند ولدك؟ توب كرونو. أروى.
7: ألو حسن ديما يحلم باش يولي انجينيور.
6: ترى نشوفوا حسن حط فوتبولر. تحب تكون فوتبولر ولا انجينيور تاو؟
9: فوتبولر أكثر.
6: اقرب الميكرو.
9: فوتبولر أكثر. أما حتى الانجينيور ما نقولش ليه الحق.
6: ما تقولش ليه. والله يعطيك صحة، يعطيك صحة. مدام درسة
8: انجينيور.
6: هارون انجينيور انفورماتيك، برافو، تصفيق عليكم. يلا نتعدوا السؤال الثالث، أكثر ماتير يحبها ولدك في القراية؟ توب كرونو. مدام أروى.
7: ألوغ الماتير هي مات.
6: مات، تري بيان حسن، زاد كيف جواب مات. مدام درسا
8: حتي تنفو.
6: مدام
8: حتي تنفو.
6: أنفو. لهنا حط مات إجابة غلطة. يلا 2-2 تحدي. يلا السؤال الرابع، أبن ماكلة عند ولدك؟ توب كرونو.
7: مقارونة.
6: كيف أحسن، برافو، إجابة صحيحة. مدام درسة
8: مقارونة.
6: شو كلكم حابين
8: مقارونة؟
6: كل يحبوا المقارونة.
8: أنا
6: قلت مقارونة باللحم ولا بالدجاج
8: صحيح.
6: باش يحبها. يلا آخر سؤال، هوايته المفضلة؟ توب كرونو. يلا مدام أروى.
7: فوتبول.
6: فوتبول احسن كره القدم اجابه صحيحه برافو
4: جو
6: فيديو جيمينج برافو اربع نقاط يعني تحدي
4: خويه شويه
6: يعطيكم يلا نمشيو للصغار توا شوفوا في الصغار باه حاضرين كل واحد دردو اللي زاردواز نتاعو دونك نسالكم انتم اسئله على اماتكم يلا اكثر ماكله طيبه امك توب كرونو حسيتك ما طيبش
4: طيبة ما نعرفش طيب كل شيء خاطر
6: طيب كل شيء نشوفوا اكثر ماكله طيبها شوفوا احسن شنو تقول قول
9: احسن كسكسي
6: صحيح برافو
5: مقرونه
4: وانا حطيت كسكسي
6: اجابه
4: مصره المقرونه
6: نقطه الاروى واحسن اوكي السؤال الثاني لون امك المفضل توب كرونو يلا احسن
5: روز
6: بار برافو
4: بيج
6: برافو نقطة 2-1 يلا سؤال ثالث الشهر اللي تولدت فيه امك الشهر جانفي فيفري مارس ابريل يلا شوفوا احسن
9: جوان
6: مدام اروى جوان صحيح برافو
5: افريل
6: هارون افريل برافو 3-2 يلا السؤال الرابع اللي اصعب شويه اسم الجد نتاع امك يعني مو جد شكون جد ام جد يلا حسن شنو جاوبت؟
9: عبد الرحمن
6: صحيح عبد الرحمن هارون
5: علي
4: جدبوه
6: لا قلت الجد متاع الأم أنا أنت شكون الجد متاع شكون هذاك الأحمد
4: أحمد جدي أنا
6: وأنت شكون هو اللي حطيته اسمه
5: علي
6: جد شكون
5: جد بابا
6: جد بوك بوك وينه هو بحذاك امك تبع يلا يعطيكم الصحه اخر سؤال يلا هوايه امك المفضله توب كرونو يلا احسن ميكرو
9: الدانس
6: الموسيقى غلط هارون
5: مسلسلات
4: طبخ
6: الطبخ غلط برافو يلا نجمع النقاط 8 عند اروى وحسن تصفيق عليهم وستة نقاط عند درساف وهارون تصفيق عليهم زيدا موسيقى ورجعين

0: دار ليلى مع أشرف بدر الدين. على جوهر اف ام.
1: يلا رجعنا لكم في دار ليلى بحذية نفكر بحذية دو كوبل بارون انفون بارون انفون مدام أروى حسن ومدام درصاف وهارون. في اللعبة الأولى كانوا النقاط نفكر مجموعة النقاط 8 نقاط الأروى وحسن وستة نقاط الدرصاف وهارون. ونحب نفكر طريقة المشاركة في برنامج دار ليلى. إذا عندك ولدك ولا بنتك من 10 سنين 18 سنة وتحب تجيب حذينا نهار السبت من 11 نص نهار, ما عليك كان تبعث SMS في كلمة دار على الرقم 85990. وكيف كيف كان تحب تربح معنا بي من أهداء شركة نوفالير, ما عليك كان تبعث حرف بي كيما بي على الرقم زادة 85990. وقبل ما نتعديو للجولة الثانية نحب نفكر اللي بش يجيب أقل عدد من نقاط في البرنامج بش يربحوه زادة أنا كسي pour deux adultes et deux enfants من أهداء تامبو بيتش في أوتيل سقانس سيراي مونستير. التامبو بيتش تنجم تهز عائلتك وأصحابك وأحبابك وتعيشوا نهار ما تنساش, تنجم تفطر وتتعشى وتذوق ماكلة ياسر بنينة توب سيرفيس وتوب سيرفيس وتسترخي على البحر مع الناس مال حلوة. وزيد فوق هذا فما موسيقى وأجواء عالمية وكل يوم إيفينمون جديد. حذر روحك زادة لأجمل لحظة, لحظة غروب الشمس في تامبو بيتش, منظر ما يتعوضش. للاستفسار أو الحجز اتصلوا على الرقم 29 979 000 وإلا 73 520 240. يلا نمشيو في التحدي الثاني اللي هو اسمه رد بالك. رد بالك شنية اللعبة هذه؟ دونك هذه كل واحد شلعبها وحده, باش نسأل خمسة أسئلة لكل واحد فيكم في 15 ثانية. أوكي ساعة حاضرين ولا ايش بكم صوتكم؟ سمعوني صوتكم مستمعين حبي اسمعوا صوتكم. حاضرين
2: طبيعه حاضرين
1: حاضري. دونك اللعبه هذه باش نسال كل واحد فيكم خمسه اسئله, لازم في 15 سكوند ديجا معناها الخمس اسئله هذوما, اما البيج اللي فيها هي كل حصيله انك تجاوبني بالغلط. اوكي متفاهمين؟ مثلا نقول لك انا توا فنا فصل تقول لي في الشتاء. اوكي ما تقوليش في الصيف. حاضرين؟ يلا نبداو بالصغار, بك بدينا بالكبار, توا نبداو بالصغار. نبدأ معك حسن.
2: إيه.
1: حاضر.
2: حاضر.
1: أوكي. توب كرونو. حيوان عنده زوز ساقين.
2: زرافة.
1: الفصل قديش فيه من شهر؟
2: 5.
1: رقم أكبر من 3.
2: 2.
1: اسم رياضة توفى بول.
2: تنس.
1: الفار حيوان كلش ولا عاشب؟
2: صحيح.
1: برافو برافو برافو برافو. نعتبروهم أربعة خمسة إصحاح عند هارون. يلا عند حسن سامحني نتعديه الهارون توا. حاضر هارون.
3: حاضر.
1: يلا توب كرونو. حيوان يعيش معنا في الدار.
3: أسد.
1: وقتاش تطلع الشمس؟
3: في الليل.
1: اسم كوكب اللي نعيشوا فيه.
3: مريخ.
1: 20+5 عدد زوجي ولا فردي؟
3: زوجي.
1: وفي الوقت يعني أربعة وفي الوقت سيبا وفي الوقت أربع ساعة. يعطيك صحة يا هارون. يلا نتعديه وتول الكبار. شو قولكم في الديفية ذي؟ حاضرين. يعتمد على السرعة سورتو السرعة. يلا مش كنا بنبدأ بيك مدام أروى. أوكي توب كرونو. شنو شكل العجلة؟
4: مستطيل.
1: شنو نلبسه فوق ريوسنا؟
4: شورت.
1: قديش من لون في عالم تونس؟
4: 5.
1: شنو يهبط من السماء كي تبرد الدنيا؟
4: شمس.
1: شنو تعطينا دجاجة؟
4: علوش.
1: برافو برافو برافو. تسبيق عليها 5 صحاح. يلا يلا مدام درساف. حاضرة.
5: حاضرة.
1: توب كرونو. بشنو نشمو؟
5: فمنا.
1: وسيلة نقل عندها زوز عجالي.
5: كهرباء.
1: اسم حيوان يطير.
5: قطوس.
1: وين نخبيو الكتب؟
5: في الفريجيدير.
1: شنو اسمك؟
5: موني.
1: برافو برافو. نحسبهم 5 صحاح. يعطيك الصحة. به يلا نمشيو غنية. زير زير غنية. أوكي.

0: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور، تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
1: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
2: اريدو طور عالمك. عندك دار، كهرباء، أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار؟ تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990، تي على 85 990.
3: En illimité, où est-on fait gigawatt?
1: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
4: جوهرة بوبليسيتي.
5: نسمع دار ليلى مع أشرف بدر الدين.
6: أشرف بدر الدين
5: على جوهرة اف ام.
7: موجة
8: يلا قبل ما نكملوا بقية التحديات ونعرفوا شكون باش يربح ويكاند في اوتيل سارايا سقانس بيتش في مستير، وكيف كيف اللي باش يربح اكسي التامبو بيتش، كيف كيف زاد لي كادو اللي باش يكونوا من اهداء بانغي مول اوف سوس. نستقبلوا بحذانا توا شريكنا في البرنامج اللي هو شريك غير عادي عندي انا، لاجونس اكتف ترافل. اليوم بحذانا سي خالد دريرة، مؤسس ومدير عام أجنس أكتف ترافل. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي خالد.
9: السلام أشرف،
8: مرحبا
9: بك. مرحبا أشرف، وتحياتي لكل مستمعي جوهرة اف ام.
8: عايشك عايشك، مرحبا سي خالد. كان هكا تقدم لنا لأجنس أكتف ترافل.
9: باه أكتف ترافل هي دونك تعملت في 2008. دونك احنا توا عندنا 18 سنة. Nous sommes une agence de voyage en ligne, une agence de voyage en ligne, plateforme كاملة فيها لي billets
8: web معنا.
9: Site web ايوا فيها البيتري لي بيي دافيون تذاكر طائرة، فيها لي زوتيل ريزرفاسيون دي زوتيل في تونس، لي زوتيل دون لو موند aussi on peut réserver فوالا في العالم الكل، ونخلصوا بالدينار التونسي. عندنا لي فواياج، عندنا بليزيور تيب دو فواياج ديفيرونت كاتيجوري، وهذا الكل نجم تريزيرفي وتخلص بالكارد دو كريدي معناها اونلاين
8: تونسيه معناها
9: تونسيه.
8: اوكي، معناها لهنا باش نلخصوا اكتف ترافل دونك اترافير سيت ويب تفكرنا فيه
9: www.activetravel.com.tn
8: اللي هو نجموا نلقاو فيه الرحلات، معناها واحد حب يدخل يقص بيي دافيون وحده ولا يقص اوتيل في تونس ولا خارج تونس، وزاد تعملوا لو باكيج يعني رحله كامله فيها البي دافيون لي زوتيل ولي زيكسكورسيون.
9: اي عندنا برشا معناها ديفيرونت تيب دو ديفيرونت تيب دو فواياج. عندنا لي فواياج ستاندار كيما سنا عاملين توا مثلا كوالالمبور بالي، ان ديبار شاك ماردي. هذوما ديجا
8: هذوما في الصيف يعني
9: هذوما في الصيف هذوما في الصيف نعملوهم في الصيف. عندنا تركيا، عندنا
8: والمده قداش ولا كيما يحب؟
9: لا هذوما دي ديبار فيكس معناها شاك ماردي يعديو ثلاثة أيام، ثلاثة نوي في ثلاثة أيام في كوالالمبور وجمعة في بالي.
8: تريبيان
9: ديبار شاك ماردي، يمشيو ماردي يرجعوا نهار الجمعة.
8: تريبيان، نحب زادة نهنيك سي خالد بجائزة أحسن أجنس دو فواياج 2025-26 كان تحكينا عليها.
9: والله وي سنا الحق 2026 خذينا دو تروفي. لو بروميي تروفي في هذايا كأحسن أجنس دو فواياج في تونس 2025-2026، وحنا فخورين بالتروفي هذايا. وهذه مناسبة باش نشكر الحرفاء نتاعنا الكل اللي عطاو فينا الثقة وبار لو فيديليتي توصلنا باش ناخذوا التروفي هذا، وخاصة زاد ناكد على ليكيب اللي ديغيغ اللي كو سوسوا في الفرونت اوفيس ولا في الباك اوفيس اللي هما في البيوع ولا في التحضيرات الكل.
6: بالطبع النجاح ماهوش نجاح واحد يعني نجاح مجموعة وراك سيرتينمون سي خالد, ويعطيكم الصحة وتحية يعني الجميع موظفي أكتيف ترافل. كنت تحكينا على العروض والوجهات المتوفرة توا في الصيف ولا
9: سمحني مش نجيدك على دوزيام تروفي زاد خذينا سنة
6: سمحني
9: مع تركيش ايرلاينز خذينا تروفي متاع نيميرو 1 في لي فواياج
6: اورغانيزي
9: en dehors de la Turquie.
6: En dehors de la Turquie. De la Turquie. خذينا يستحقوا تصفيق يعني اكثر
9: تيت ليست فوالا.
6: ميرسي جيم. اي باه سي خالد كنت تحكي لنا على لي برومو وخدماتكم يعني ولي فول ولي فواياج اللي هما في الصيف.
9: باه في الصيف عندنا الحق ديما عندنا الايرلي بوكينغ ولي برومو لي فونت فلاش بالنسبه للوتله في تونس. احنا تقريبا عندنا الوتله الكل وديما اسوامنا مناسبه تتماشى مع لي بيدجي الكل العائلات الكل عندنا لي 3 لي 4 لي 5 اتوال ومن يعني من لي ريجون توريستيك الكل في تونس وعندنا لي فواياج على لترونجي زاد الحق ديما عندنا دي دي دي, دي, دي بون تاريف. احنا كونسيدير تاو كيما هذا على كوالالمبور بالي عنا لو ميور رابور كاليتي بري خدم ديما عنا وتلا بهين 4-5 اتوال والسوم تاعنا مناسب جدا
6: السوم المناسب نجم نقولوا قداش
9: هو يمشي ابتداء من 6600
6: صح ابتداء
9: ابتداء خاطر فما اوقات اللي تكون فما البي دافيون تكون اغلى والاسعار نتاع الوتلة كيما هوني في تونس في شروط يكون اغلى
6: خاطر سيسا معناها باش تفهم الناس والمستمعين انه لاجونس دو فواياج ماكش انت المتحكم في الاسوام خاطرك انت ديجا اللي بي دافيون يعني اللي ديما في
9: السيزون باكيج
6: سكت سي تام باكيج اللي فيه برشا يعني برشا حاجات البي دافيون في لي اكسكورسيون في
9: الحقا يعني باش ناكد لك اللي احنا تو مثلا شهر جويليه كل لي كاتر ديبار كلهم تاع معبيين
6: تبارك
9: الله عندنا في كاتر ديبار في اوت زوج لو لين لو كاتر لونس تاع بيو مازالونا 18 و 25 هذوما مازالو كيلكو سياج وعندنا 3 ديبار في سبتمبر.
6: تري بيان سي خالد اللي انتريسي باللي فواياج هذوما معني اللي انت حكيت عليهم وكيف كيف اللي كيف يحب يتصل بكم باش يقصوا معاكم كيفاش نجموا يتصلوا بكم؟
9: بيه احنا عندنا بيرو في لاك 1 بيرو في صفاقس نمره تليفون 70-286-820 70-286-820 تري بيان. وعندنا السيت ويب نتاعنا www.activetravel.com.tn.
6: معليه سي خالد الحديث معاك ما تعرف الوقت يزرف فينا وان شاء الله انت باش تكون ضيف في كل حلقه ان شاء الله باش تكون بحذينا ان شاء الله باش نحكيو على اكتف ترافل حاجه تشرفنا برشا زاده. كلمه الختام سي خالد
9: انت دابور نتمنوا لك التوفيق في البرنامج الجديد هذا
6: عايشك
9: ثقتنا فيك كبيره ان شاء الله بالتوفيق وربي نشحك وان شاء الله احنا نكونوا ديما في المستوى وديما نقدموا احسن الخدمات للحرفاء نتاعنا وان شاء الله احنا ناويين ربي ساهل نحلوشي في سوسة دونك حابين نقربوا الجوهره فاهم
6: هذه بونوفيل هذه مرحبا بك
9: نكونوا قراب للكليوناتنا اللي سافروا معنا
6: مرحبا بك سي خالد
9: من سوسة.
6: مرحبا بك ونشجعوك انك انت تحل يعني اجونس دو فواياج لهنا في سوسة
9: اللي نقولوا سوسة والساحل بصفة عامة
6: سوسة والساحل بالطبيعه ويعطيك الصحه ومرحبا بك سي خالد ملتقانا ان شاء الله السبت الجاي يلا فاصل صغير ونرجع لكم عايشك باي باي.

0: اسمه دار ليلى مع أشرف بدر الدين. على جوهر اف ام.
1: يلا رجعنا لكم. قبل ما نرجع للعبة الثالثة وللتحديات نحب نفكر اللي كل كوبل يجيب حذانا من أب وصغيره ولا أم وأب وصغير معاه. دونك لهنا زاد باش يربح كل واحد فيهم أن كادو من أهداء بوتيك بانجي مول أوف سوس اللي وفر لكم عالم من الألعاب والهدايا وين تنجموا تلقاو جميع الماركات العالمية وكل مستلزمات الأم والرضيع بأحسن الأسعار. للي يحب يفرح صغيره ولا عنده مناسبة ويحب يهدي كادو مش باش يلقى أحسن من بوتيك بانجي في مول اوف سوسا. يلا نمشيو للعبة. لو كنت انا.
0: لو كنت انا.
1: يلا في الفقرة هذه لو كنت انا لعبة تحدي زادة كيف كيف. لهنا باش نسأل اسئلة للصغار وباش نسأل اسئلة للكبار وكل واحد كيش نسأله سؤال باش يحط روحه في بلاصة الاخر. معناها كيش نسأل سؤال لحسن اوكي باش نقول له لو كنت انت امك شنو تعمل وتحاول يطلع أمه في بلاصته شنو تعمل. أوكي واضحين. يلا نبدأ بالصغار. نبدأ أحسن. حاضر. به نعطيك ثلاثة مش نعطي كيف كيف زاد هارونا لهنا صغار والكبار. معنى شنو نسأل سؤال صغار باش يجاوبوا والكبار كيف كيف. معنى باستعمال ليزاردواز. أوكي يلا حاضرين ليزاردواز استيلو. أوكي باش نعطيكم في كل سؤال فما ثلاثة اقتراحات تختاروا واحد فيهم. يلا سؤال لول. لو كنت أمي أول حاجة نعملها كين فيق. واحد نشرب قهوة، اثنين شد تليفون، ثلاثة نرجع نرقد. يلا خمسة ثواني. يلا أحسن.
2: نشرب قهوة.
1: نشرب قهوة. تري بيان إجابة صحيحة. برافو. هارون.
3: كيف كيف نشرب قهوة.
4: نشرب
1: قهوة. تري بيان إجابة صحيحة كيف كيف. بوان بوان. يلا سؤال الثاني. لو كنت أمي أكثر حاجة تقلقني. واحد الفوضى، اثنين الروتار، ثلاثة الحس. توب كرونو خمسة ثواني. غير غش عايشكم غير غش رانا حيدو بوان على الغش أنا راني
4: مريقلين.
1: ردوا بالكم. يلا
2: الفوضى.
1: أحسن فوضى.
4: سيغتو الفوضى.
1: الفوضى تري بيان. دور صاف وهارون. هارون شنو جاوبك هارون؟ الفوضى.
4: حطيت الحسه ما هما الكل يقلقوا الفوضى والحس.
1: مش مشكل.
4: هما الكل
1: مش مشكل. يلا نقطه الحسن واروى. السؤال الثالث. لو كنت امي نهار لحد نحب. واحد نرتاح، اثنين نخرج، ثلاثه نقعد مع العائله. توب كرونو. يلا هارون.
2: نخرج.
1: برافو. احسن.
2: نرتاح.
1: برافو. يلا السؤال الرابع. يلا لو كنت أمي كي نفرح شنو نعمل. واحد نبكي، اثنين نضحك ونشيخ، ثلاثة ما نعمل شيء. توب كرونو. يلا
2: نبكي.
4: هيا بينا نبكي.
1: نبكي. كلكم بكيت من الماء. يلا يعطيكم الصحة. إجابات صحيحة. السكور يعني توا درساف وهارون 18 نقطة وأروى وحسن 22 نقطة. برافو. تسويق على أروى وحسن وزاد تسويق على درساف وهارون. يعطيكم الصحة. يلا نمشيو مع آخر فقرة. لو تعرف.
0: لو تعرف. لو تعرف.
1: يلا قبل ما نمشيو لو تعرف اللي هي الفقرة الحقيقة الأقرب لقلبي نحب نفكر مشاهدينا مستمعينا اللي حبوا يشاركوا معنا في دار ليلى. اللي حب تشارك معنا في دار ليلى أنت ولدك ولا بنتك ما عليك كان تبعث SMS فيه كلمة دار على رقم 85990 وتجيب أحذان لهنا في الاستوديو نهار السبت من 11:30 النهار. وكيف كيف كان تحب تربح بيد أفيون من أهداء شركة الطائرة نوفال إير ما عليك كان تبعث SMS في حرف بي كيما بي على رقم 85990. نوفال إير أول شركة طائرة خاصة في تونس بخبرة فوق 37 سنة وين يقربوا المسافات باش ما يكون بينكم وبين الأحباب كان رحلة وبينكم وبين المغامرة كان خطوة. نوفالير تهزكم الأكثر من 40 وجهة عبر العالم وجديد مع نوفالير خط جديد للمصر وبالتحديد للقاهرة. إيه نعم أم الدنيا بزوز رحلات في الأسبوع بأسوام معقولة. ما عليكم كان زوروا موقع www.novalier.com ولا تكلموا الرقم 36 020 920. نمشيوا لو تعرف. لو تعرف احنا ديما نقولوا ما عنديش وقت، اما الحقيقه الوقت موجود، اما نعطيوه لكل شيء الا الاقرب الناس لينا. ولدك ما يستنيش لعبه غاليه ولا هديه كبيره ولا اخر تليفون هبط، يستنى انك تقعد معاه، تسمع، تضحك معاه، تفهمه وتخليه يحس اللي هو اهم حاجه في حياتك. وحتى امك ولا ابوك يمكن ما يطلبوا منك شيء، اما اكبر فرحه عندهم تتكلمهم، تسال عليهم وتطل عليهم من غير مناسبه. وكيما يقولوا الفلوس تمشي وتجي، الخدمه تنجم تتبدل، اما الوقت كي يمشي عمره ما يرجع. نهار من نهارات باش نفيقوا اللي اكثر حاجه كانت تستحق وقتنا هي الناس اللي نحبوهم. خليه كل نهار فيه كلمه حلوه، فيه ضحكه، سامح وعدي للناس

0: يلا نرجعوا. شكرا شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا. نحب زاد نقدم الشكر للي حاضرين معنا، ونحب معنا في الختام مبروك الأروى وحسن اللي جابوا 22 نقطة ويكاند من أهداء أوتيل سراي. كيف كيف زاد مبروك الدورساف وهارون أناكسي لدامبو بيتش، وكيف كيف كل واحد فيكم شرح أن كادو سوربريز من أهداء بانجي.
1: مرسي بوكو،
0: مرسي بوكو، مرسي جيهان، مرسي نرجس، مرسي جوهرة أفا، مرسي مستمعينا. إن شاء الله نكونوا كنا خفيف ظل. شكرا، إلى اللقاء، ملتقانا السبت القادم.

0: متى
1: برعاية
2: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمان، وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 993. اسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
1: أهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. مشروع مخطط التنمية الجديد يقترح تقليص أجال أحداث المؤسسات إلى 24 ساعة. وإيران تحذر بريطانيا وفرنسا من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز. وفي تفاصيل أخبارنا، مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000 يقترح حزمة من الإصلاحات الرامية إلى نهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من أبرزها تقليص أجل التكوين القانوني للمؤسسات إلى 24 ساعة كحد أقصى وفق المعايير الدولية المعتمدة، إلى جانب إجراء مراجعة جذرية لقانون الاستثمار بهدف تعزيز جاذبية الوجهة التونسية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين. هذا ويعتبر مشروع المخطط التنموي أن النهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال من الأدوار الأساسية للدولة من خلال توفير بيئة ملائمة ومحفزة للتجديد وتشجيع المبادرة الفردية والجماعية وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، مع التركيز على استقطاب المشاريع للجهات الأقل نمواً بما يساهم في رفع الانتاجية وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية. وينص المشروع على إصلاحات جوهرية لقانون الاستثمار تشمل مراجعة الإطار القانوني المنظم للاستثمار وتحسين أداء هياكل الإحاطة بالمستثمر وأحكام توجيه منظومة الحوافز بما يستجيب للأولويات الوطنية، ولا سيما استقطاب الاستثمارات إلى المناطق الأقل تنمية. وموارد المراكز الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج تسجل انخفاضا خلال سنة 24 و2000 مقارنة بسنة 23 و2000 وفق ما أظهره تقرير محكمة المحاسبات حول غلق ميزانية الدولة لسنة 24 و2000. والتقرير الذي نشرته محكمة المحاسبات أمس يفيد بأن نفقات العنوان الأول للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تراجعت إلى 182.755 مليون دينار سنة 24 و2000 مقابل 220.227 مليون دينار سنة 23 و2000، مسجلة بذلك انخفاضا ب 37.472 مليون دينار، أي بنسبة 17.02%. جامعة العمال التونسيين بالخارج تنظم اليوم بالشراكة مع المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية النزاعات الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج، ويهدف هذا الملتقى إلى جمع الخبراء والمختصين وممثلي المؤسسات الوطنية والدولية والكفاءات التونسية المقيمة بالخارج من أجل تبادل الرؤى والخبرات حول سبل تطوير آليات التحكيم والوساطة الدولية ودورهما في حماية الحقوق وتعزيز مناخ الاستثمار وخدمة أبناء الجالية التونسية بالخارج. تفاصيل أوفى تحدث عنها لمراسلتنا نسرين علوش رئيس جامعة العمال التونسيين بالخارج حسين العريبية.
2: ملتقى هو الحاجة الباهية أنه أول ملتقى يتقام في تونس باش نعرفه بمجال اللي هو عبارة على بديل، مش بديل وإلا نجم يكون يعاون، نشوف في خطوة خاطر مع القضاء معناها الدولي. نعرف تونس اللي دولة مصحة

0: في اللي يتم السجن. دونك فرصة هنا أنه في التحكيم الخاص أنه باش الناس هذه أي شخص يحب يصلح يكون فما هيئات كاملة متوجدة اللي هما كفاءات تونسية. صحيح هو ما يسمى متقى دولي لكن وطني بالأساس. فما كفاءات تونسية اللي هي أصلها اللي كان قاضي واللي كان محامي واللي كان أستاذ قانون واللي كان خبير. معناها الهيئات هذه تتكون في تفاه وما تستحقش معناها باش تقعد وتستناه ولا حتى منعوها.
1: العاصمة انطلقت اليوم الجلسة العامة الانتخابية للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ووفق ما صرح به لمراسلنا ماهر الصغير رئيس هيئة الصيادلة مصطفى العروسي ترشح 16 عضوا لهذه الانتخابات.
2: اليوم الجلسة العامة العادية وجلسة العامة الانتخابية لهيئة الصيادلة يقع طرح التقرير الأدبي التقرير المالي ويقع الانتخاب الهيئة الجديدة ورئيس الهيئة الجديد. مكتب الهيئة يتكون من 11 عضو وإحنا فرحانين اليوم اللي عندنا 16 مترشح للعضوية بتاع المجلس، وهذا ما ينم معناه الحب للصيادلة المهنة وحبهم باش يعطيوا من نفسهم من وقتهم باش ينهضوا بمهنتهم وبالصحة العامة. وهي تو جلسة عامة انتخابية، وجلسة عامة انتخابية هي تقييم العمل للمكتب المنتخب وهي رؤية للمكتب اللي باش يجي، وكل مكتب عنده الرؤية متاعه وسيقع النقاش والاستفاضة حول الأولوية المكتب هدايا، وبعد نشوفوا اسكو معناها الصيادة الموجودين هنا اسكو باش يعطيوا الثقة في المكتب معناها في التقرير الأدبي اسكو باش يكونوا راضين على العمل متاع المكتب في 3 سنين هذوما. هو راهو انهاء العمل مع الكنام ماهوش من مشمولات هيئة الصيادة، معناها كما تعرف معناها صندوقات التأمين على المرض هو مربوط باتفاقية مع النقابات المهنية. هما النقابات المهنيه اللي هما قروا تعليق العمل اللي هو تو مش موجود، معناها كمزات مشاكل مع المخابر في ظل عدم الخلاص اللي ولات تهدد الديمومه نتاعهم. واحنا كمسوى نهايه الصيادله الديمومه نتاع الصيدليات ونتاع مخارب التحاليل يهمونا بصفه خاصه لخاطر معناها الديمومه نتاعهم هي تهدد زاد الصحه العامه.
1: ردا على البيان الفرنسي البريطاني المشترك حول مضيق هرمز، جددت إيران التحذير من أي تحركات عسكرية غربية في هذا الممر الملاحي الحيوي. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي اليوم إن بلاده بصفتها القوة المسؤولة والضامنة لأمن مضيق هرمز تحذر من أي تحرك عسكري فيه، مشددا على أن هذا المضيق ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، محذرا من أن كل من يحاول إثارة الأزمات سيتحمل تداعيات مغامراته. ومع انطلاق مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي صعدت إيران تحذيراتها من أي محاولات لاستهداف البلاد، وأكدت القوات العسكرية الإيرانية أن أي أخطاء غير محسوبة سترد عليها بحزم غير مسبوق. وأتت تلك التحذيرات بعد تهديدات كررها وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي قائلا إن المرشد الإيراني الحالي مجتبى خامنئي موضوع على قائمة المستهدفين للاغتيال، كما جاءت فيما تترقب إيران أن يشارك ملايين الإيرانيين وعدد من كبار الشخصيات الأجنبية في مراسم التشييع التي انطلقت اليوم. وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن استشهاد 7 فلسطينيين وانتشال 9 جثامين خلال 48 ساعة، مما رفع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 23 و2000 إلى 73,090 شهيداً. ختاماً، الرئيس العراقي يؤكد أن السلطات العراقية ستتجه بعد حملة مكافحة الفساد إلى سلاح الفصائل والملف الأمني مع تركيا، مشدداً على أنه لا رجوع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن حصر السلاح أهم ملف ينتظر الحكومة.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: راديو جوهرة على جوهرة تي في، تحياتنا لكم من ما يوصلكم صوتنا. سبت 4 جويلية 2026 19 محرم 1448 للهجرة، كالعادة كل نهار سبت تتواصل الحصة في الشبكة الصيفية الشريط تربح ليزانونس. مرحبا بيهم، التدخلات متاعكم مرحبا بيهم، زادة كيف مرحبا بالتفاعل بالأسئلة إذا كان فما، كسوا أسئلة عقارية كسوا أسئلة في التقييمات لبعض العقارات، مرحبا نحاولوا نجاوبوكم على قدر المستطاع من توا حتى تكشي الماضي ساعتين كما كل نهار سبت على راديو جوهرة على جوهرة تي في. هذه أشري تربح، طريقة المشاركة بالطبيعة تعرفوها الناس الكل، ما يمسالش ما فيها باش نعاودوا نسمعوها. يا
1: باش تشارك في أشري تربح تي على 85 990،
0: ولا تنجموا تتصلوا بنا على 73 75 800 ولا 36 300. مصوص رقم الهاتف لدو باش فيسبوك، زادة كيف مرحبا بالتفاعل معنا جوهرة فام وجوهرة فام لايف، نفس الفريق اللي رافقكم كما كل نهار سبت. سي فرج تحياتي مرحبا.
2: مرحبا سي خالد، مرحبا نادر الجيهان، مرحبا
0: ياسمين،
2: مرحبا الناس كلها عندنا ما فيها.
0: رحبوا بك ياسمين، مش نادي ولك تلفتت
2: شفنا.
0: مرحبا بالشباب الكل، أجيال مبروك ولد عمي، وين هي ولد عمي؟
2: والله
0: مبروك ولد عمي توفى،
2: تو حرقت لي المفاجأة، تواني باش نبارك لك ديريكت هكا معناتها، وانت لا بالحق معناتها حاجة تستاهل باش نبارك لك عليها. إن شاء الله تشوفها ما خير يا ربي، إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى، إن شاء الله تشوفها في أعلى المراتب. على ذكر باش نقولوا اش فما، نقولوا لي
0: ياسمين كيف
2: ياسمين
0: مش انت
2: ياسمين تحفونا جاب الله
0: فوالا بنت جيهان، نجحت في مناظره التاسعه اساسي، مناظره الدخول الى المعهد النموذجي.
2: حتى لها حاجه سامحها حاجه ولا لا عاد سامحت زغريت
0: تفلنت
2: عندي تفلنتيت مش هي. على كل حال مش
0: نعرف المعدل ولا ما تحبش تقول عليه اي با قد ايه؟
2: نسيت
0: 16 70
2: ما شاء الله تبارك الله تبارك
0: ما شاء الله. تحيه كبيره برشا ياسمين والمسيو هذا كيف نقول له الف
2: مبروك.
0: قيس بالطبيعه نقول له الف مبروك النجاح هذا، ان شاء الله البقيه لاخواتها
2: امين يا رب.
0: ان شاء الله
2: ان شاء الله يا رب يسهل.
0: باهي نبداو بالموسيقى، يلا سيدي شو سمعنا يارا.

0: حياتي.
1: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
0: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
2: تحب تحكي؟
3: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
4: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك.
6: جوهرة
7: تسمعوا كونسيبت نص نهار الماضي ساعتين ايش اللي تربح مع خالد التوني،
8: مع خالد التوني
7: على جبهة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
9: مرحبا بكم معنا من جديد حتى الماضي ساعتين في شريط تربح تحية الجمال بقديدة اللي يستقبل في تليفوناتكم على الصندار الدنيا وما فيها. نمشي مباشرة للتليفونات. خونا حسين مرحبا.
10: سلام.
9: نهارك زين يا حسين.
10: نهارك زين أخويا سعيدة.
9: سافا أخويا.
10: لاباس الحمد لله رب العالمين.
9: هاي سيدي شعني.
10: هاي سيدي احنا عائلة عدنا بونا توفى الله يرحمه.
9: لا يرحمه.
10: وخلانا 7 أوتارات.
11: ما شاء الله.
9: هاي.
10: 7 أوتارات ونحنا وخلانا 7 أوتارات في جهة فايت سيدي بوزيد.
9: هاي.
10: وخلانا تقريبا 7 أوتارات أخرين. زيتون وأرض بيضة.
9: ايه؟
10: وخلانا 4 أوتارات أخرين.
9: باي 7 و7 و4
10: 7 و7 و4
9: باي
10: 7 التالين 7 اللي موجودين نحن ساكنين فيهم هذه من سنة 1940 أو 1950 حاجة كمكة. ناخذينهم أرض حوز وتصرف.
9: باي.
10: والأرض اللي الأخرى كذلك حوز وتصرف أو شارينا من غير
9: بي.
10: من غير حجج.
9: باي.
10: لكن الأرض اللي فيها شات ملكية احنا 14 خو بين اولاد
9: ايه؟
10: بين اولاد وبنات 8 بنات و6 اولاد.
9: ايه؟
10: عام وقت بعد ما توفى ابويا عام 2004 و2005 2008 اصدر حكم المحكمه باش نقسموا الارض اللي فيها شات ملكيه.
9: ايه؟
10: ورفضت المحكمه باش تقسم لنا الارض الاخرى لعدم ثبوت ملكيتها فينا. نعم.
9: لعدم ثبوت الملكية.
10: لكن في 2008 ما صدر الحكم باش نقسموا لكن ما قسمناش.
9: باهي.
10: خرج الخبير باش عمل الخبير البلان نتاعو وعمل الخدمات نتاعو كليك قام بهم بارك الله فيك وفيه والحمد لله، لكن نحن ما خلصناش وما قسمناش.
9: باهي.
10: تو كي عودنا القضية من جديد قالوا لنا لا، القضية القديمة هذه سنة 2008 صار عليها 20 سنة ما عادتش عاود قضية من جديد.
9: كيفاش 2008 لتو ما فماش 20 سنة؟
11: 18
10: أو ما قالوا لا سي قدمت.
11: إيه عندهم ما قدمت.
9: إيه مش 20 سنة، أنت قلت 20 سنة.
10: أقل من 20 هي أقل من 20 سنة، لكن ممكن هم حسبوا من بداية القضية معناها القضية بديناها من سنة 2006.
9: أنتم بديتوها مثلا في 2005 وتحكم فيها في 2008.
10: صحي ترحم والديك.
9: باهي.
10: رفضت المحكمة الأرض الأخرى والأرض هذه كما قلت لك زر خبير وعطانا البلان تاع القسمة وعطانا كل شيء مريقل. ما قسمناش. وقعدنا نستنوا وقتاش نتلائموا مع بعضنا. خلي نتلائموا مع بعضنا في انتظار احنا نستنوا ونتلائموا مع بعضنا. توفيت أمي الله يرحمها.
9: الله يرحمها.
10: وتوفيت أختي هي ضرورة عمرها 40 سنة ولا 45 سنة.
9: والله يرحمهم الكل.
10: الله يرحمهم متوفاو. وتوفى اخويا اللي هو اخويا ولد بويا ما واش ولد بويا امي.
9: واضح. اخ غير شقيق. اي
10: يرحم والديك. تو كجينا احنا خرجنا عودنا خرجنا شهاده ملكيه جديده.
9: اي
10: فهمني. فرضوا علينا باش نخرجوا
11: الورثه الاخرين
10: فريضه شرعيه لخويا.
9: باش تعرف انت اختك معناها الورثه نتاع اختك وباش تعرف زاد الورثه نتاع خوك غير الشقيق، هذوكم زاد كيف كيف ولاو مالكين في منابات امهم وفي منابات ابوهم.
11: لكن
10: خويا ما يملكش مع اختي، ما يورثش من اختي
9: بالطبيعه، ومن عندهم شهادة يعطيك الصحيح.
10: اي وين الشهادة؟ الشهادة عطاني باش نخرج ملكية جماعية.
9: اي باهي حسين، تو السؤال شنو؟
11: انا شنو مطلوب تو مثلا؟ اعطينا
9: كيفاش نجمو نعاونوك احنا؟
10: لا احنا كيفاش تعاونونا كيفاش الارض هذه تتسم؟
11: نقرب المحكمة باش يرجعوا لها القضية.
9: لا ها باش نقول لك كيفاش باش تعمل. أول حاجة ساعة يلزمك تخرج الفريضة الجديدة. الفريضة الجديدة هذيك ما دام الأرض مسجلة تمشي تصبها في.
10: خرجنا بها فريضة جديدة، خرجنا فريضة جديدة وخرجنا شهادة ملكية.
9: صبيتها في دفتر خانة وخذيت شهادة ملكية فيها الورثين تاع خوك والورثين تاع أختك.
10: ويرحم والديك كل.
9: دونك المنابات تو تبدلت. أنت شنو اللي باش باش تاخذ الحكم هذاك القديم باش تبلغوا للورثة الجدد باش تقول لهم راهو عندنا حكم قديم، ها أبوكم اش كان يورث؟ شخذاء، وهاي أمكم شخذات، وهاو بايكم انتوما، وهاي القسمة، وهاو البلان، وهاو وين يجي البيات متاعكم. واضح حسين؟
10: لا ما سمحني، ثم ناس ناس استغلت فرصة من قديم والجديد ومشاو شراو على الشيعة، شدوا خذاو الأرض على بعضهم، أنا شراو من أنت فلان موجود
9: من خذاو بيات الأخرين ولا خذاو بيات أخوك غير الشقيق وأختك؟
10: أخوي غير الشقيق وأختي والبعض من والبعض من أخواتي الأخرين باعوا لشخص آخر.
11: صارت عملية بيع،
9: صارت عملية بيع كيف كيف، ولاو هما مالكين معاكم بعملية البيع. دونك يلزمك تعلمهم هما زاد كيف كيف المالكين اللي موجودين توا في شهادة الملكية، يلزمك تعلمهم كل بالقسمة هذيك اللي عملتها المحكمة وتشوف رأيهم، إذا كانوا موافقين على القسمة هذيك تمشي وتكملوا تخلصوها وتردوها مقاسمة رضائية ما عادش مقاسمة قضائية، توليوا ما بينات بعضكم انتوما تمشيوا العدل الشهادي عاود يكتب لكم نفس المقاسمة اللي عملها الخبير عن طريق القضاء، سينو راهو باش ترسلك تعاود قضية أخرى جديد. في القسمة جديدة. واضح؟
10: عاودنا قضية تو جديدة.
9: تقعد تستنى؟
10: عاودنا قضية جديدة.
9: إي تقعد تستنى تو حتى لين تحكم المحكمة. شنو تحب تعمل أنت؟ تحب تبيع؟ تنجم تبيع كيما أخواتك اللي باعوا.
10: لا ما نحبش نبيع أنا، ما نحبش نبيع أرض.
9: تستنى القضية. ما تنجمش تاخذ بايك أنت وحدك من غير ما تعطي بايات الآخرين. هذا لا يستقيم.
10: صحيح.
11: واضح
9: خويا حسين.
11: واضح حسين
10: بارك الله فيكم.
9: مرحبا بك. هذه الحكاية اللي ديما نقولوها، ربي كرم عليك برزق، عندك حاجات تنجم تعملهم بحياتك ويضمنوا لك حقك، تنجم تعمل حق رقبة واللي هو تنجم تتراجع فيه حق الرقبة إذا كان في صورة عقوق في صورة إعسار، تنجم إعسار بس مش بالطاء، صار هذاك ما يعمل حد شيء ربي يلطفنا منه. أما راهو تنجم تقسم للورثين تاعك، خاطر يقولوا لا وصية الورث وهذه صحيحة، دونك تنجمش أنت توصي تخلي وصية وتقول ها ولدي نعطيه كذا، ها وبنتي نعطيها كذا، ها وخويا نعطيه كذا، ها ومن عشنو، لا فادي تو بحياتك تمشي تعمل حق رقبة وهكاك الناس الكل تضمن الحقوق متاعها، تمشي تسجل لهم حق الرقبة هذه ومركان بعد يعني ما عينك تبدا متفرهد، لا اولادك باش يتعاركوا ما بين بعضهم، لا لنساب بين ظفرين،
11: لا تبيع الغير، لا يدخل طرف اخر لحد شيء. ملي كانوا 10 بيات توا من اللي مات بهم كانوا 10 بيات، راهو شوف قداش من بيت توا ولا المنابات كيفاش تتوزعت
9: ما شاء الله، معناها 7 و7 14 18 نكتار.
11: اي 18 نكتار
9: معناها شوف قيمتهم قداش، فما اللي فيه زيتون، فما اللي مسجل، فما اللي ما فيه حد شيء، معناها والمنطقة نتاع سيدي بوزيد منطقة فلاحية بامتياز.
11: شيء كبير شنو؟
9: دونك القيمة المادية تنجم تكون قيمة كبيرة.
11: مانا نحكيو على 18 هكتار راهو في سيدي بوزيد راهو.
9: وي.
11: ليه وكانت العملية بسيطة جدا، يعني دوب ما توفى الوالد نتاعهم هما عندهم 8 بنات و6 أولاد، كانوا نجموا يقسموا 10 بيات ما فيها حتى شيء.
9: لا هما مادام وصلوا للمحكمة في 2005.
11: لا
9: ما معناها ساكن ما تفهموش
11: في القصة. اي هذا شنو نقصد؟ لا نقصد كان فضوها ودي والكل
9: ما عندهمش
11: فلوس. عندهمش وقت اللي وافقتهم المحكمة 2008
9: ما عندهمش فلوس باش يقسموا هذاك علاش.
11: نرجعوا للحكاية تاع غني
9: مع تأجيل التنفيذ. وإلا الحكاية مش كبرك، ينجم يكون فما فيهم شكون اللي عنده فلوسه وينجم يدفع بايو من القسمة، وفهم اللي ما عندوش. دونك اللي عنده يقول لك لا انا خلاص مستعد باش
11: نرجع. هذا هو 18 نكتار كيكا معناتها خسروهم كيكا باش يدخلوا المحاكم، مش تطول الحكايه وميزات باش تطول اكثر
9: في الشعب اكثر. قاعدين يستغلوا فيها راهو ماهمش اكيد ماهيش مهم لا معناها وقال ديجا فهم شكون اللي باع.
11: لا ما فهمش
9: الوضعيه ماهيش كارثيه كما
11: لا مش هي كارثيه اما كانت تكون كونفورتابل اكثر منك مش حكايه كارثيه.
9: باهي شو خونا طارق. مرحبا سي طارق.
2: مرحبا بكم بارك الله فيك.
9: صافا خويا
2: الحمد لله الله يعزك سيدي.
9: هاي سي طارق شعني
2: سيدي. أرض فيها 131 متر مربع فيها شهادة ملكية موجودة في حي الرياض ونفهم رومبوان ليزيت ورابين كليمان فيها ريت شوسي
9: واحد ولا ثلاثة هذاك
2: سامحني
9: حي الرياض واحد ولا حي الرياض ثلاثة
2: والله ما
9: يظهر لي واحد.
11: لا مش واحد واحد ولاني بالكل من هنا وين الجامعة
9: ورا البنك.
11: لا
2: ورا بنك لامان.
9: هي ورا
11: بنك لامان مقسم هذاك وين الديار البوليسية
2: نتاع وين ديار البوليسية هما نتاع سنيت قبل
11: تاع سنيت.
9: اي تقسيم
11: دونك انت دار عندك مش ارض.
2: اي دار معناها ريسوسي.
11: اي ديار سنيت معناتها
2: دار سنيت ما فوقها بدينا بعتلي زوج ديار اخرين
11: اي دونك ما عادش نحكيو على ارض.
9: اي ما عادش
11: ارض ما عادش ارض نحكيو على الدار فوقها ار بلس 2
9: ار بلس 2 من ديار السنيت
2: ار بلس 2
11: واضح باه
2: بلس 2 كل واحد فيهم اس بلس 2 مساحه تقريبا ما بين 85 90 متر مربع فيها فضاء معناها ماهمش معمولين شمالي كما مبنيين كل خلينا فضاء تاع تقريبا 5 متر على الديار اللي في جنبنا معناها ضربة الشمس والهواء يدوفا دروج كي تطلع لها تطلع لها دروج
11: في الكوان هي سي طارق
2: لا ماشي في الكوان جاية تقريبا في الوسط
11: خليت كور معناتها خليت كور بينك
9: 5 متر وخليتها من قدام من تالي ولا على جناب
2: على جنب
11: على جنب
9: جنب واحد
11: كور هي
9: معناها عملتها جملة من جهة برك
2: لصق على جاري من تالي ومن قدام ما لصقش ما عملتهاش جملاج خليت 5 متر باش عملت الدروج نتاع لي دو زيتاج فوق
9: واضح واضح
11: سنتيليجون خويا طارق سكيه
9: منك
11: الطريقه هذه يا سي طارق
2: سامحني
11: شنو طالب فيها؟
2: والله حطيتها كلموني بعض مواطنين فما حتى لا كلموني زوز من الخارج وقالوا لي قداش قد الحقيقه قلت لهم اني السوق حبيت نستعين بكم تعطونيش فكره
11: اي قداش انت طالب؟
2: اي والله الحقيقه قلت تقريبا قلت 600 تمشي باهيه
11: بتبيع ما مش تبيع تمشي باهي استني
9: حتى 800 تمشي ابهى
2: نمشي معك 800 داكورد وملا
11: بتبيع تمشي معاه حتى 610 تمشي معاه
9: باهي
11: اي واضح واضح اعطينا تليفونك سي طارق
2: 98 244 062
9: 062
2: 062
9: واضح مشكور جدا على الاتصال سي طارق هاي صفر الجاي
11: والله كيما انت توا حليت له ابواب الاحلام قلت 800 ويقول لك بالحق فما 800
9: هي تمشي ابها
11: اي لا هو
9: حتى مليار تمشي ابها
11: هو تمشي ابها مش في باله معناتها سي طارق يقول لك بالحق كلامه
9: لا لا
11: اي لا علاش لا لا حتى 600 حتى 600 برشا يعني مش تحسب يعني عباره انت عندك ار بلس 2
9: 500 مبني
11: ار بلس 2 يعني مش تحسب بالبرتمان 200 مليون
9: اي
11: في حريات ار بلس 2 معناتها 200 مليون البرتمان
9: اس بلس 2
11: ار بلس 2 ار بلس 2 يعني
9: ار بلس 2
11: واس بلس 2 يعني عندك 90 متر كما قال هو 90 متر معناتها 200 مليون سي بالحق لا فما منطق كيف فرض روحه راهو صحيح البلاصه باهي صحيح وسط البلاد نمشي معاك صحيح الكريمه مطلوب على الاخر بالحق
9: وسي 200 معناها حسب
11: المتر اي راهي شوف راهي كوميرسيال بدرجه كبيره برشا يعني دخل لك برشا فلوس تيديونيت صيف اللي تحب انت صحيح نمشي معاك في كل شيء اما فما منطق فما منطق كيف فرض روحه
9: لهنا 500
11: والله انكر الحقيقه نتاع ربي شو نقول لك 450
9: نحسب على اساس مليون المتر
11: لا
9: هما 500 مبني 500 مليون
11: ما انت تحسب كاكا انت تحسب كاكا نحسب لك مش كاكا لا نحسبها البرتمان على 150 مليون
9: جي 300
11: لا يجي 450
9: 3 هما
11: 450 مليون مش تزيد معناتها نتاع ريت شوسي مش تزيد شويه مصروف تاع 20 30 مليون وكي داكورد وباش نيغوسي معاك خاطر اوزر فما فرق بين شو تطلب تلقى
9: ايه
11: باش نكونوا واقعيين اني جاني سؤال مره سالني قال لي الخبير قال لي راهو دارك تسوى كذا وكذا اش بكم انتوما تقولوا لي العكس نتاع كلام الخبير؟ باش نقولش قلت له اني جاوبته جواب بسيط جدا. قلت له راه الخبير كيقدر لك القيمه الحقيقيه نتاع العقار نتاعك قداش يسوى.
9: صحيح.
11: احنا لا نقدروا لك القيمه البيعيه قداش
9: لا فالور ريالي لا فالور مارشون.
11: قداش نجم تبيعها؟ يعني مثلا جيني انت في حي شعبي صرف على الفيلا نتاعك انت مليار في حي شعبي تقول لي راني نحب نبيعها مليار و200 نقول لك امبوسيبل باش تلقى حق.
9: وهي تسوى.
11: هي تسوى. ريالمون تسوى. يجيك الخبير يقدر لك القيمه الفعليه نتاعها هي.
9: صحيح.
11: راه انت صارف رخام وصارف وصارف وصارف وعامل كاميرات سيرفيونس ونسي دو سويت وكذا. صحيح انت صارفه لكن حتى حد ما قال لك اصرف في حي شعبي المصاريف هذيك الكل. انت وقت اللي باش تبيع ما تلقاش قيمتك.
9: صحيح. ما تلقاش شكون اللي باش يهون عليها.
11: لكن لما قلت له جيني انت دار مثلا في القنطاوي للطياح تسوى هي مثلا مليار مولاي يقول لك باش نحب نبيعها مليون ونص ايبا نجيب لك.
9: أي.
11: شوف قيمه الارض.
9: صحيح.
11: شفت الفرق ما بين هذه وهذه. صحيح. دونك انت لهنا دونك تجيني ستارك وتقول لي راني اني هاو قالوا لي هاو قالوا لي هي بيع قالوا لي بيع قالوا لي اذا كان تلقى بيع قالوا لي صح انا نعطيك الواقع. الواقع لهنا انت حط روحك ديما نقولوها اني اكس خالد قداش من مره اي واحد حط روحك باش تشري مش باش تبيع.
9: وي
11: وشوف اسكو انت جوستومون اسكو انت تحط 600 مليون في تروز ابارتمون في حارياث ولا لا؟ اذا كان قررت روحك تحطهم تو ما عادش تبيع حدا.
9: 600 مليون تنجم تشري بهم ارض وتبدا في البني.
11: قلت لك اذا كان آخر. كان وصلت روحك تلقى روحك بالحق تشريها انت في 600 مليون.
9: حتى في حي رياض الخامس معناها.
11: اي
9: 600 مليون يجيبوا لك خيرات
11: جيبوا خيرات ربي يجيبوا لك ارض 400 متر وتبني وتعمل حب انت.
9: فما حتى ديار لايفاش لوتوات لايفاش اللي من
11: موجود.
9: من تالي اللي ديجا بنات العباد فيها اللي هي فيها 400 متر و350 متر
11: موجود.
9: دونك تلقى ب 600
11: مليون. سي طارق الحقيقه نقول لك الحقيقه نتاع ربي
9: اعمل
11: دبري وشوف كان تحب تبيع بالحق.
9: واضح
11: سينا هذا
9: انا راني قلت لك 500 وصفرج وجهين قالوا لك 450 دبر راسك
11: اي 450 470 في الزون هذيك كي يلقى شاري تون ميو مش اما اذا كان لقى ب 450 ما يقولش لا هذا هو
9: واضح باهي نرجع للموسيقى قالوا زيني
11: عامل حاله مانا
9: يلا

0: فريتي.
1: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
2: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
3: اريدو طور عالمك.
4: جوهرة
0: Publicité.

0: وصلنا إلى 46 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد حتى الماضي ساعتين. سوسة تغني دونك سهرة مزيانة برشا باش تكون اليوم 4 جويلة 2026 بمسرح لوات طلق بسيدي الظاهر. غنوا معنا بقيادة المايسترو أنيس معالج، الجمهور هو الفنان. دونك نجموا تربحوا معنا اليوم زوز تذاكر، تنجموا تمشي وتفتتحوا السهريات نتاع شهر الصيف، شهر الاولاني في الصيف. دونك تنجموا تبعثوا لنا اس ام اس دونك كيما مستنسين على 85 990. شو نحطوا في الاس ام اس يفرش باش يغني
1: وشري تربح؟ هذه اسمع تربح.
0: اسمع تربح، حطوا اس كيما سوسة
1: اس مثلا، ولا
0: فوالا اس كيما سوسة. تنجموا تربحوا معنا زوز تذاكر تمشيوا الليله تتفرجوا وتغنيوا سورتو في موضه جديده هذه اللي طلعت، اللي الجمهور
1: هو
0: اللي غني الفرقه، معناها تبدا تعزف الاغاني اللي معروفين والكلمات تبدا موجوده في الاكران جيان والجمهور يعمل جو
1: نوع من الديفولمون. اي تخرج الجرينتا اللي فيك كيما قال الشوالي بالضبط، خاطر الناس تطلع للمسرح يبداو يغنيو مع الفنان جينيرال مون، فهمت؟
0: تنحي الفنان وخليه
1: ولا جوستومون علاش يخلص؟ لا بالحق يعمل دي فول مون.
0: نجمو تربحوا معنا الزوز تذاكر، تبعثوا لنا اس على ال 85 990 الليله السهريه التسعه نتاع الليل في سيدي الظاهر. سي محمد مرحبا.
2: انا خويا السلام عليكم.
0: لاباس سيدي؟
2: الحمد لله. كنت بس عليك
0: الحمد لله. هاي خويا محمد شان
2: عندنا خويا 120 متر عريض الخامس
1: 120
2: متر
0: 120
2: ايه
0: في حي الرياض الخامس
2: بعد خزنة الماء
0: بعد خزنة الماء باهي
2: مبنية
0: مبنية. شو بنيت فيها؟
2: فيها جراج مسيء من زمان مسيء مبني وفيها ضوء الماء كل شيء،
0: ضوء الماء موجودين
2: موجودين.
1: باهي باهي بلاش رخصة. بلاش رخصة سي محمد.
2: فيها رخصة فيها كل شيء، فيها الماء فيها الضوء كل شيء.
1: بناها برخصة بناء ولا واخو الماء والضوء من بعد؟
2: لقيت رخصة البناء وبعد ركبت الماء والضوء معناها.
1: بحث الجامعة غادية؟
2: لا لا ورا صالة مديمغ.
1: ورا الصالة؟
2: اها
0: باهي.
2: وعندنا
0: اي قل
2: ارض في حي الزهور
1: لفراش ساعه
0: هذه فيها شهاده ملكيه ساعه اخويا محمد؟
2: فيها حاجه ملكيه، فيها
0: شهاده ولا حجه؟
1: اشتراك في الملك.
2: شهاده ملكيه.
0: شهاده ملكيه. قداش طلب فيها؟
2: ولا فيها 90
0: 90 مليون
2: 90 مليون.
0: نمشيو لحي الزهور تو.
2: حي الزهور حي ريحانه 2
1: حي ريحانه
2: 206 متر.
1: قداش؟
2: 206 متر
1: 206
2: 206 متر. عديتها قبل الظهر معك.
0: باهي 206 متر
1: هذه اللي نتاع لافهاشة؟
2: لافهاشة
1: نسيت. وخرجت فيها شهادة ملكية ولا مازلت؟
2: لا لا عقد بيع، في عقد بيع من لافهاشة.
1: عقد بيع من لافهاشة، مازلت ما سويتلوش الوضعية. باهي وين في حي الريحانة بالضبط؟ الداخل بعيدة
2: بجنب قهوة أيوب.
1: بجنب القهوة بحذاها بالضبط؟
2: بجنب بالضبط
1: لاصق القهوة.
2: وقدامي كيس رئيسي 15 متر
1: لاصق القهوة معناتها؟
2: لاصق القهوة.
1: ايه قداش طلب فيها هذه؟
2: هذه طلب فيها 107 توصل 107
0: 107 باهي. ارض فارغه
2: 520 متر ارض فارغه
0: باهي. فماش حاجه اخرى؟
2: مازال وعندي ارض زراري سيدي خليف.
0: وينك؟
2: هكتار ومرجع وهكتار ونص.
0: وين هذوما؟
2: سيدي خليفه ولد حفوز.
1: سيدي خليفه ولد حفوز مش نفيذه.
2: سيدي خليفه سيد ولد حفوز سيدي خليفه.
1: سيدي خليفه اي سيدي خليفه مش سيدي خليفه.
2: ارض ارض ارض هكتار ومرجع فيها زيتون وارض هكتار ونص ما فيها زيتون.
1: باهي الهكتار ومرجع قداش فيها زيتون؟
2: 800
1: زيتونه فيها.
0: اي والاخرى؟
1: نكملوها بالاخرى.
2: والاخرى بيضاء. الاخرى بيضاء.
0: باهي
1: الهكتار ونص بيضاء. باهي الهكتار ومرجع قداش تعرف فيها؟
2: والله ما نعرفش السوم قداش قداش تعمل السوم ما نعرفش
1: ما عنديش فيها. قداش تبيع؟
0: انت فيها 800 زيتونة.
1: انت قداش تبيع؟ قداش يمشي غادي في سيدي خليف؟
2: هو هكتار ابيض يمشي 25 مليون.
1: هذاك الابيض هذاك تفهمنا فيه.
2: فما مغروس اش تعمل زنت 60 70 80
1: انت والزيتونة معناتها؟
2: يعطيك الصحة.
1: يعني قول في الـ50 في الدوبل معناتها في الـ50 معناتها.
2: اكثر شوي تعمل اكثر شوي.
1: يعني انت كي تقول لك تارو مرجع معناتها نتاع 70 مليون باهي برشا.
2: باه مريقلك هكا.
1: باه. والكتار ونص الاخرى؟
2: الكتار ونص الاخرى 35.
1: مادام بيذاك هاو.
2: 35.
0: فيهم
1: خليك كمل الكهرباء بعد خليك كمل مسافر مسافر سي محمد بارك كمل الكهرباء
2: مسافر والله مسافر
1: كمل الكهرباء
2: الكهرباء كونغو كهرباء كونغو
1: كونغو
0: اي قداش عمر
2: الكونغو عمر من 2000 ومن عام 2000
0: 2026 سنه ما شاء الله
2: 5 ملايين نبيع
0: 5 ملايين
1: بربي لي بربي لي تشري من عندك كذا يعطيه له كادو بربي سي محمد وسافر روحك مرتاح
2: تعاود خير نعطيها له وانا يهز الفرحه صح
1: ما انا مشيت معك اعطينا تليفونك اي
0: يستنى فيهم شاد ملكية المرجع والمرجع ولا هكتار
2: فيهم فيهم
1: فيهم حتى الكلمه فيها شاد
2: فيها حاجه ملكيه كلمه
1: قداش تليفونك سي محمد
2: 27
1: اي
2: 905
1: ايوه
2: 738
0: 905 738
1: 638
0: واضح مشكور جدا سي محمد ان شاء الله ربي يجيب لك القسم نمشيو لسي عبد السلام
3: مرحبا يا خويا الغالي السلام عليكم
0: زين لاباس سيدي
3: مرحبا يا خويا شحالك
0: الحمد لله هاي سي عبد السلام شحال عني
3: خويا الغالي عني دار 110 متر مربع ريتش سي فيها بيت وسطيه ماجل وكراج وكوجينه و وبيت توليت حشاك
1: ار بلس قداش سي محمد سي عبد السلام
3: نعم
1: ار بلس قداش فوقها قداش منطاق
3: فوقها دو فوقها بريمي ودوزيام
1: ار بلس دو وين جات هاي
3: هذه في تينا بجنب الليسي
1: تينا صفاقس ها
3: تينا صفاقس بجنب الليسي المدرسه الاعداديه المكتبه العموميه كل شيء موجود
1: وين المدرسه الاعداديه وين الكوليج معناتها
3: الكوليج والليسي
1: بجنب بعضهم
3: بجنب بعضهم الليسي والكوليج فهمت دونك جاي في موقع ممتاز فيها كيما قلت لك جراج ماجل لوتا فيها البريمير والدوزيام الفوق البريمير والدوزيام محلوله معناتها ستيل امريكا
1: هذوما ديار سنيت سي عبد السلام
3: هذوما ديار سنيت
1: باه
0: شت الملكيه سي بون خذيتها ولا مازلت؟
3: لا دونك مازلت على البنك هي شت ملكيه مازلت باسم باسمي وباسم البنك مازلت فيها البنك
0: اي لا مش مشكله كيكا ما فما شهاده ملكيه
3: اي موجوده هي قدامي موجود
0: باهي
3: دونك مريقله معناتها في كل شيء
0: قداش طال
3: فيها؟ والله ان شاء الله طالبين 230 ان شاء الله
1: 230 مليون
0: اي وفي قداش مازالت مراهون؟
3: والله ما الحق ما نعرفش
1: انجاجمون بونكير
3: هكاك معناتها نحكيو مع البنك نشوف قداش
1: شوف بحث الكوليج بالضبط وين الليسي وين الجامعه غادي مقابله الجامعه ولا بعيده شويه؟
3: الليسي بون بعيدة للجامعة حكيت 100 متر 150 متر تقريبا هما جوا مع معناتها بجنبها زوج جوا مع معناتها جامعة اليسار جامعة اليمين
1: اللي مقابل الليسي
3: اللي مقابل الليسي معناتها الجامعة راتين فهمت وبجنب الجامعة زوز ثلاثة مدارس تينا اثنين تينا
1: باهية بلاصتها باهية برشا باهية بلاصتها باهية برشا
3: بجنبها كما قلت لك الليسي المدرسة الإعدادية المكتبة العمومية المدرسة
1: تينا اي ساعات يكونوا افونتاج ساعات انكونفينيون راهو هذايا سورتو الحسك صباح وكل اما هي باهية الحقيقة بلاصتها باهية
0: شوف تحب تصبح رقم
3: اسمعني
1: هي بلاصتها باهية الحقيقة ممتازة برشا حتى كياسها كبير واسع
3: هي الطريق طريق مش قدامها بالضبط هي جاي دوزيام بوزيسيون
1: دوزيام بوزيسيون
3: في القفاه من تالي مش على الشارع مش على الشارع
0: مش بعيد على المشاكل
3: جاي قدامها جنان معناتها جاي قدامها فيلات وجنان فهمتي
1: واضح
0: نمرو التليفون سي عبد السلام
3: 98 969 572
0: شكرا على الاتصال سي عبد السلام ان شاء الله ربي يجيب لك القسم مازالوا عندنا ثلاث دقائق سي فرج دونك 600 مليون تاع خونا طارق حكينا فيهم خونا محمد مشيو لحي رياض الخامس
1: ساحه رياض الخامس
0: 120 متر بشهادتها
1: 90 مليون
0: 90 الف دينار
1: اني اللي قعدت مستغرب فيه قطع نظر على لوجيك اللي مستغرب فيه ولا جست بالضبط خاطر بالحق خاطر
0: غادي عندي الرخصه دونك
1: معناتها سي سيبوها
0: موضوع نسكروا 90 الف دينار تقضي شهور ولا لا
1: مليون تقضي شهور
0: حي شهور رايحانا اثنين 206 107 ملايين
1: يعني تقريبا يعني تقريبا على 500 الف المتر
0: اي غاليه شويه نو
1: كسحة شوية مش غالية شوية هي مشي على كوميرسيال على أساس كوميرسيال بجنب القهوة الكل هو صحيح راهو غاديكا سورتو معناتها لو صغير معناتها فهمت مش كبير 200 متر سي على بورتي يقول لك أنا 100 مليون نبيع من الآخر لا لا 350 ما يوصلكش لها.
0: هو قال لك عطوني 107
1: حتى 100
0: باهي
1: ومسافر الراجل
0: مسافر اي باهي المرجع وهكا
1: كاو سي بون هذاك حكينا فيه
0: 70000 دينار المرجع الهكتار ونص في
1: 35 مع
0: في حفو
1: اي 25 هو المليون صحيح كلامه صحيح الارض البيضاء دونك 12 ونص نتاعهم 37 خلتها 35 عمل السوم ديجا بطبيعته
0: باهي. بالنسبة لدارسي عبد السلام يدور الامريكي
1: لهيلة الحقيقة دارسي عبد السلام هيلة برشا هيلة بالقديم بالقديم هذا موقعها ممتاز برشا راهو بقطع نظر على بالضبط وشارع الكوميرسيال وين با بوزوان خاطر مش عامل الحوانت من اللوتر
0: اي
1: يعني عامل سكنة
0: دونك الحس اللي متقلق منه انت هكا قال لك
1: لا ديما الحس موجود لا واذا كان يعمل انزاسة بعديك ولا يعمل بوساعة ولا مش ماشي مشي
0: يدخل بعد لحظات لبنى تعطينا موجز الواحدة بعد الزوال احنا نتقابلوا في ساعتنا الثانية من الشريط

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. اتحاد الكتاب التونسيين يستنكر ما ورد في بلاغ الترشح إلى جوائز المعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته الخامسة والمتعلق بعدم قبول ترشحات الكتب المنشورة على الحساب الخاص، واعتبر الاتحاد أن هذا الشرط هو إقصاء للكاتب التونسي وحرمانه من حقه الطبيعي والمنطقي في الترشح للجوائز التي يدفع لها المواطن من إسهاماته وفق ما جاء في نص البلاغ الصادر اليوم، داعيا إلى التراجع عن هذا الشرط المسيء لكل كاتب وفق نص البلاغ. الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة هوذي بالاستثمارات الفلاحية تدعو الباحثين الشبان من حامل الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية الواعدة إلى تقديم ترشحاتهم للانخراط في شبكة المحاضن والاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل. دولياً، إيران تحذر من أن مضيق هرمز ليس مسرحاً للاستعراضات العسكرية لقوى خارجية، وذلك رداً على بيان فرنسي بريطاني بشأن الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي. صحيفة نيويورك تايمز تكشف نقلاً عن 4 مسؤولين إيرانيين كبار وعضوين في الحرس الثوري عن تصاعد الانقسامات داخل التيار المحافظ في إيران عقب اغتيال المرشد الأعلى في ظل صراع على رسم مستقبل البلاد السياسي وكسب تأييد القيادة الجديدة. وقالت الصحيفة إن الفراغ الذي خلفه اغتيال المرشد الذي كان يتمتع بسلطة مطلقة في اتخاذ القرارات المهمة أدى إلى انقسام المحافظين بين جناح يصف نفسه بالبراغماتي يرى أن بقاء النظام يتطلب إنهاء المواجهة مع الولايات المتحدة والانفتاح الاقتصادي، وآخر متشدد يرفض تقديم أي تنازلات لواشنطن بما في ذلك في الملف النووي. وختاما، قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها وخروقاتها في جنوب لبنان عبر شن غارة جوية وإطلاق نيران رشاشة باتجاه عدد من البلدات الحدودية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. تسمعوا كل سبت نص النهار الماضي ساعتين اشري تربح مع خالد التومي، مع خالد التومي على جوهر اف ام تي في. شوف، اسمع، وتمتع.

0: ماضي ساعة و 15 دقيقة تحياتنا لكم من جديد. نذكركم اللي تبعثوا لنا اس على ال 85 990، تنجموا تربحوا معنا دو تيكي، تنجموا تمشيوا بهم لسهرية الليلة في مسرح سيدي ظاهر في سوسة. غنوا معنا سهرية بقيادة المايسترو أنيس معالج، والجمهور هو الفنان. دونك اس على ال 85 990، تنجموا تمشيوا بالطبيعة تعملوا جو مزيان ابارتير من 9 نتاع الليل الجاي.
1: بحق والله
0: الحفلة الجاية نوعدك اللي كون نقول له
1: لا بالحق مش غنوا معنا، عيش اللحظة، خاطر هي بالحق مش تعيش اللحظة ذيك،
0: عيش الغناء،
1: هي عيشها عيشها عيشها كيما هي، امشي اعمل ديفولمون فتح
0: بوابك. عيش اللحظة يظهر لي سي ان سلوغان انريجستري. يظهر لي
1: في مخصص شنو؟
0: بيبليسيتي
1: ما نعرفوش. انا قلتها من عندي
0: مدام نتاع اوبيراتور تليفونيك.
1: ما نعرفش والله ما نعرفش.
0: اللحظة يظهر لي هكا كمانيش غلط.
1: ما انا سايب علينا.
0: باهي قبل ما نمشي قبل ما نمشيو لخونا سامي بربي جوست ملاحظة بالنسبة للناس اللي تلوج باش تكري محل بور ان فون دو كوميرس. راهو قبل ما تشري الفون دو كوميرس نتاعك، أول حاجة تعملها تهز الريجيستر دو كوميرس ولا الباتيندا ولا أي معرف موجود، وتمشي للقباض وتمشي للسان اس اس. راهو هذوما من أهم الحاجات قبل ما تمشي للمحامي باش يكتب لك كونترا، وقبل ما تعمل هذوما كلهم باش ما يتغشوش علينا السادة المحامين، باش ما تبداش تدفع وبعد تطلع البيعة بدون. دونك امشي وحدك،
1: امشي
0: هز الريجيستر دو كوميرس وامشي للقباض،
1: شوف
0: وقل له اسكو السجل هذا عليه رهون، عليه تحملات، عليه حاجات
1: نضيف
0: ولا ما عليهش. اذا كان القباض قال لك لا راه نضيف ما عليه حتى شيء، امشي للسان اس اس
1: نضيف ولا
0: قول له هالسجل هذا اسكو عليه تحملات، عليه رهون، عليه اي حاجه، فلك شي فما قيد احتياطي،
1: نضيف ولا
0: اي حاجه، ثبت امورك قبل. اون فوا لقيت اللي كونه السجل التجاري نضيف، وقتها امشي للسادة المحامين واكتب واعمل وركح امورك وتفاهم على السوم وناقش وكل شيء
1: غير ما ضيع.
0: حتى لو كان ما نعرفش انا جودينا بروتوكول، لقيت عليه مثلا 10 ملايين، ماهوش مخلص القباضة في 10 ملايين، ماهوش مخلص السنة سيس في 5 ملايين
1: مثلا،
0: راهو ماهوش مبطل للبيعة. راهو مش تقول لا هذا ماهوش مخلص القباضة ما نشريش، لا تنجم قبل ما تعطيه الفلوس تعمل معاه الوعد بالبيع، تخلص انت القباضة والسنة سيس، تاخذ ورقة نظافة وتكمل البيع،
1: نحيهم له من الحسبة نتاعك
0: وتنحيهم له بالطبيعة افونس. كيما قبيلة مع خونا عبد السلام اللي قلنا له في قداش مرهونة، قال لك نمشيو للبنكة ونشوف
1: بالضبط
0: كيف كيف
1: كيف
0: تمشي مع سي عبد السلام للبنك، تاخذ ورقه من عند البنك اونكاجمون دو مال لوفي، تقول لك تجيب لي كذا كذا، راني نعطيه رفع اليد على الراه،
1: انتهى الامر،
0: ما عندك حتى رباق لق. راهو مش معناها
1: مش مبطلات،
0: عيب
1: مش مبطلات
0: تشري حاجه
1: مش مبطلات
0: مرهون،
1: مش مبطلات يعني ولا. حاجه تقضي شغلك سورتو، معناتها اذا كان الفالور نتاعها اكثر من الديون اللي عليها
0: اكزاكتومون.
1: اي دونك ما عندكش علاش.
0: وقتاش تولي حاجه تبطل البيعه؟ وقت اللي يكون فما نزاع، اي وقتها نولي ما نشريش. اش معناها؟ يعني اذا كان زوج من الناس متنازعين على الملكيه
1: بالضبط،
0: سورتو تصير في لي فون دو كوميرس. تو كان تلاحظوا نعملوا دوره في سوسه مثلا، فما في رون بوان كوش البليك فما كل حماس الصغيرون الحانوت اللي بحذا مكتوب لا مسكر ديما مكتوب عليه هذا الاصل التجاري محل نزاع لدى المحكمة.
1: نزاع موجود
0: سايب عليك، تحب تمشي وتشوف اذا كان لقيت السم مغري مثلا، امشي واسال على قضيه القضيه شنية، وشوف مآل القضيه وقتاش باش تحكم فيها كيفاش. اذا كان انت مستعد وحاجتك به المحل هذاك، تنجم انت تمشي تخلص الطرف اللي ربح القضيه، يعني
1: تتفاهم معاه،
0: تتفاهم معاه
1: بري كونترا
0: صحيح، تنجم تتفاهم معاه حتى بلغه التجار يقول لك بالترسيب،
1: اي بري كونترا ولا في عقلك
0: شويه بشويه تخلصوا على اقساط.
1: بالضبط،
0: راهي عمليه البيع وعمليه الشراء راهي يمكن ان تتم بالتقسيط، ويتم ذكر التقسيط
1: جدولة
0: في الوعد بالبيع
1: جدولة
0: والا في عقد البيع،
1: اي ذا باتفاق الطرفين بالطبيعه. يعني
0: مش نجم تحط وخذا البائع عدد 5 كمبيالات محرره ب
1: كل شيء يذكر
0: كذا كذا، مبالغها كذا كذا، بتاريخ كذا كذا، وفي حاله عدم خلاص سند
1: فانه
0: فقط راهي البيعه تبطل وتصبح جميع السندات واجبه وحال اجلها. تعرف الكمبياله ما عنديش الحق نصبها قبل وقتها، لكن اذا كانوا من شان دافي تتصب واحدة منهم ترجع، دونك الكلهم يوليو اكزيجيبل. دونك تنجم تصبهم وتنجم اذا كان رجعوا لك تنجم تعمل احتجاج وتعمل امر بالدفع وتنجم تعمل كل الاجراءات القانونيه اللي مسموح لك بها. دونك يفضلكم ما تبلبزوش بيعات سورتو اللي كونوا فما شكون من الاولياء اللي يحب يعاون صغار سواء ولد ولا بنته باش يشجعوا باش يكون هو باعث مشروع للحساب الخاص. يجي يقولوا لا فك عليه هذا مرهون هذا مش مخلص قباطه وزوز ملين. تبلبس بيعه على ولدك ما تخليهش يحل حانوت ويحل مشروع
1: اي وقت اللي هو حكايه فارغه
0: على زوز ملين.
1: لا وقت اللي انت بعد انت وقت اللي يبدا الدين اكبر من القيمه باش تدفعها وقتها تتفاهم معاه اذا كان هو باش يخلص لك طوميو.
0: اما اذا كان معلم كراء غير خالص باش تخلصهم انت وتعاود الكونترات من اول وجديد.
1: دونك الدين اقل من القيمه اللي باش تدفعها ما يهمش.
0: صحيح.
1: اما اذا كان ولا اكثر وقتها
0: باهي. وبربي ملاحظه اخيره راك كي باش تكري انت باش تكري محل مثلا ريد شوسي انت ساكن الفوق باش تكري ريد شوسي راهو يلزمك تثبت قبل كل شيء شنو هي نوعيه النشاط اللي باش تكريه اللي باش يجيك كاري راهو باش يقول لك خليها لي محلوله تو كوميرس.
1: اي
0: اسكو انت يساعدك قهوه تحت منك مثلا اسكو انت يساعدك ريستورون تحت منك والا لا اسكو يساعدك محل حداد نجار اسكو هذا الكل يساعدك تحت منك والا لا وراهو فما دي فوند كوميرس من بعد كي باش تخرجوا بعد بيعمل عامين راهو فما دي فوند كوميرس غاليين كيما سالون دو تي. سالون دو تي توصل 300 500 فما دي سالون دو تي اللي تباعوا في لاك دو
1: كل شيء تحسب
0: ملايين الدينارات
1: كل شيء تحسب
0: مليارات
1: حتى هنا في سوسه وصلوا معناتها فما سالون دو تي تباع 600
0: ما سمعتش مليار لهنا في سوسه اما في لاك دو
1: فما
0: مليار فوق حتى المليار ومعروفه برشا
1: لا في سهلول تباعت ب 600
0: فهمت دونك هذه اشكاليه كبيره ماذا بيك تضمن روحك قبل كل شيء يا اما باش تعمل تحديد النشاط تقول له لا هذه باش تكون عطريه هذه باش تكون خياطه هذه باش تكون كذا
1: او تخرج لي زكتيفيتي اللي ما تحبهمش نجم تذكرهم زاد
0: اي
1: ما تحطليش كذا ما تعمليش
0: قهوه كوميرس ما عدا
1: كذا كذا ما عدا كذا
0: دونك هذا هذوما الحاجات اللي بربي نردوا بالنا باش من بعد ما تقولش لا وكيفاش وما في باليش وجيت باش نخرج السيد باش ناخذها انا قال لي اعطيني 300 مليون نمشي نجيبهم له انا 300 مليون
1: يا سعي برا خلينا نشوفوا سي سامي استنى فينا
0: نمشي للبوبليسيتي
1: عندنا بوبليسيتي
0: قبل ومن بعد نمشي لسي سامي يلا جوهرة
2: بوبليسيتي يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص امشي لعزيزة جوهرة
3: بوبليسيتي اشري تربح
0: وصلنا 23 دقيقة تحياتنا لكم من جديد نمشي مباشرة لخونا سامي تحياتي
4: عالسلامة
0: لاباس سيدي
4: الحمد لله بكمش انتم لاباس
1: الحمد لله رب
0: العالمين الحمد لله سامي.
4: يا سيدي عندي كل خير
1: ان شاء الله يا رب
4: عندي في المردين زاد قطايع ارن صالحة للبناء عندي 410 متر وعندي 750 متر
0: ندخل برشا المردين ولا من الاول بالكل
4: وانت داخل المردين من القنطره هذيك نتاع سوسه داخل من سوسه
0: اي
4: تلقى معمل الالف وفي تلقى الفريجو ورا الفريجو عندي 410 ورا معمل الالف عندي 650
0: بحذا بعضهم انا
4: برسك بحذا بعضهم أيه. مدخل المردين
0: معمل الالف والفريجو بحذا بعضهم
4: بون فاس مقابلين بعضهم
1: اي مقابلين بعضهم اي واحده أيه. وين دار عمر والاخرى دا وين دار الشتي
4: اكزاكتومون
0: ما
1: لا
0: قارين هذوما ولا مش قارين خويا سامي
1: باش هاد من كيم تاعهم ولا
4: هذوما الاشياء المحدد
1: الشيء المحدد ال 410 تحت الترونسفو تحت التروكات
4: لا لا لا لا لا لا بعيده
1: شويه بعيده
4: برشا بعيده برشا ما 200 متر على الكياس الرئيسي
0: باهي قداش طال فيهم يا سامي
4: والله تعلم بين ربي 200 دينار في متر وقابل للنقاش
0: باهي نمرو التليفون
4: خويا 56 766 260
0: واضح جدا شكرا على الاتصال سي فوزي اين انت سي فوزي
5: الو مع السلامه
0: مرحبا يا سيدي
5: مرحبا شحوالك لاباس
0: الحمد لله هاي سي فوزي شحال سي فوزي
1: مرحبا يا سي فوزي يا سي فوزي ما عندوش ريزو ما عندوش ريزو يا ساعات يخطف ويمشي ويجي تسمع فينا
5: فيه
1: لا عاود
0: عاود لنا سي فوزي مانيش نسمع فيك
5: سامحني
1: بينحي كلي كوبرا بينحي هذا عملوا برورة
5: ناحية واي سيء
1: فوالا فوالا كلمني
5: أضر عنا بورتمو في عمارة 8 بجنب فارماسي دنوي بالضبط
0: فارماسي دنوي تاع حمام سوس
5: تاع حمام سوس بالا بالضبط أيوة. لابورتمو فيه 140 متر مربع وهو في الدوزيام ايتاج فيه بركون هو يحل على الشرقي وعلى الغربي وبون هو لابورتمون فيه الصاله واسعه والكوجينه ديجا سباسيوس باهيه
1: عندها 140 متر
5: وي والكوجينه كيبي فيها الدريسينغ وفيها ديجا
1: عامل اس بلس 2 ولا اس بلس 3 سي فوزي
5: الاس بلس 3
1: اس بلس 3
5: وي
1: والعماره قداش فيها من ايتاج
5: فيها 3 ايتاج
1: دونك فماش اسانسور
5: اي لا غير اسانسور وديجا الدروج مرتاحين وكل ايتاج فيه دوز ابارتمون
1: واسعة
5: واسعة سباسيوز وكالمة وعمارة بون فاميليالية وعلى الكياس
1: مخارج فيها شادة ملكية وحدة لابارتمون
5: اي تيتر بلو
1: انديفيدويال
5: انديفيدويال والكونتور غاز والضوء والماء كل كونتور وحده
1: باركينغ سوسول فما ولا كانوا اللي جوست قدام العمارة؟
5: لا سوسول لا سوسول ما فيهاش جوست باركينغ
1: باركينغ قدام العمارة
5: اي قدام العمارة بالضبط
1: قداش تعرف فيها سي فوزي هذه؟
5: طبينا على ربي 280
1: 280 مليون اش عطاوك سي فوزي؟
5: والله ما فماش برشا اللي يعني مازلت كي حطيت
0: 220
1: 220 اكثر من
5: كيفاش؟
0: عطاوك 220 ولا
1: لا لا
0: لا
1: اكثر من تسوى
5: لا
1: لا لا لا اقل حاجه جيب لك 250 260 اقل حاجه معناتها
5: احنا توا نقولوا 280
1: نيغوسيابل
5: فوالا فوالا
0: نيغوسيابل نمرو التليفون سي فوزي
5: 93 022 226
0: شكرا على الاتصال سي فوزي ان شاء الله ربي يجيب لك
1: الامبيان تري بيان نعم امبيان تري بيان
0: اي بلاصتو مزيانه
1: بلاصتو تاع فول على
0: الاخر فارماسي دو نوي في
1: لا سباسيو 140 متر سو سروا راهو وقال لك ديجا العماره في كل ايتاج دو ابارتمون
0: شوف من الحاجات الباهيه اللي عملهم سي فوزي والا غير برشا منظمين اللي خرج تيتر انديفيدوال بالنسبه للابارتمون راهي حاجه هامه وهامه جدا كي باش تشري ان ابارتمون ويبدا فما كان شهادة ملكية في العقار الكل معناها مش كل واحد وحده مش كل ابارتمون وحده راك ما تنجمش تخرج بورتمانك وحدك
1: ولا انا رتحهم تعب الكل يعني
0: يلزم تخرج الناس الكل
1: بالضبط
0: معناها تصور انت عماره فيها 20 ابارتمون
1: يلزمك تخرج
0: يلزم ال 20 يخرجوا ما تنجمش تخرج واحد برك
1: ودي واذا كان خرقلاده
0: سي فراج البي في درو كولمون
1: مش منيجل
0: ما تنجمش تاخذه راك ما تنجمش تخرج شهاده الملكيه باش تقعد ديما في حاله الشياع صحيح تقول لي انا ما يقلقنيش ما عنديش حتى اربع
1: اوكي ما يقلقكش اوكي
0: نقول لك اوكي سون بروبليم مبروك عليك
1: مي لكن هكا خير برشا
0: ماهيش من الحاجات اللي تبطل
1: مش مبطلات مش مبطلات البيع اي لكن هكا خير برشا معناتها تيتر بلو ريجل وحدك خير لك
0: وتعرف شنو اللي ليك وتعرف شنو اللي عليك
1: لا وبلاصه تحفون على الاخر الحقيقه هينا برشا
0: شو للموسيقى مازلنا متواصلين مع بعضنا نذكركم اللي تبعثونا اس على 85990 تمشي والليلة تعملوا جو في مسرح سيدي الظاهر في
1: على الحق نربحوا احنا
0: سوسة. لا انت تمشي على روحك تعرف في نفسك وتدخل
1: نمشي نغني وكا
0: اي تمشي تغني
1: خلينا نمشي نغني خاطر بنت جيان خاطر نفيان نمشي نغني لها اليوم
0: ينجح تنجح العملية يلا تفضل

0: ماضي ساعة 35 دقيقة متواصلين مع بعضنا حتى كشيل ماضي ساعتين نواصل نستقبلوا تليفوناتكم. سيد علي موجود معنا في المباشر. مرحبا سيد علي. ما عادش معنا باهي سيد تيجاني.
1: أنا معاكم أخوي.
0: مرحبا سيدي.
1: عايشك.
0: منين نتكلم فينا سيد تيجاني؟
1: نتكلم فيك من حي الزهور سوسة.
0: مرحبا ومرحبا بحي الزهور. هاي قل لي اش عني؟
1: عندي هكتارين وعشر أراضي كنت كلمتك عليهم المرة اللي فاتت.
0: الشبيكة
1: الشبيكة وطلبوني عباد وهذا كل شيء ووصلوا توا 140.
0: هاي
1: حبيت أن نزيد نذكر بمشك على طريقكم أنتم هذا تصير مالك.
0: باهي دونك هكتارين في الشبيكة هذه بحثك الرومبوان وين يقفوا الحرس؟
1: لا لا تدخل لا تدخل داخل سيدي علي بن سالم وفك الطريق من عندكم المرة اللي فاتت. الطريق هذاك اللي يمشي لستة ثنائي اللي يمشي للهوارب ويمشي لسيدي عمر.
0: تدخل اي
1: نعم
2: 40
1: اي اعطوني 140.
2: وانت طلبت 200 ولا 180 حاجه كيما هكا؟
1: لا لا وقتها في بالي طالب هكا وقلت ب 160 نبيع.
2: اي هي عاد 140 شنو ما تبيعش معناتها تحب تزيد شويه؟
1: اي 160 نبيع خاطر انا مسالفه للبنكه شوي.
2: واضح واضح. باهي فايز كتارات قلتي انت؟
1: كتارين وعشر ارات فيها 85 زيتونه كبير وقوتا قوت.
2: قوتا قوت
1: وتحل على الكيس تحل على جاي في اللونج ثم طريق نتاع طريق في لحيه هذا يسمى نتاع نتاع المنطقه السقويه بالتربه والطريق الرئيسي هذا اللي يهز سيدي علي ويهز للهوارب والقصرين وكل.
2: ذكرت والله كان زيد تصبر شويه سيدي جاني بالحق تجيب لك راه اذا كان ماكش مزروب زيد تصبر شويه.
1: يعني صابر كذا على طريقكم انتم انا حبيت نعمل نزيد نعمل.
2: مثالي
0: ذكر نمبر التليفون سيدي جاني
1: 93 140 853
0: قداش
2: 800
1: 893 140 853. طلبني واحد من إيطاليا أنا. طلبني واحد من إيطاليا وقعدت يبعث لي في الميساجات شيء هو قعد شيء في 140 135 هدو من الأخر 160.
2: لا والله يعني نقول لك
0: يا دي قربوا لبعضكم هو 140 وانت 160 150.
2: لا في عقلك
0: سكر الدوس.
2: خلي
1: خاطر انا مش زيد نعمل فيها خاطر هي على الكيات خاطر بحذاه ناس عامله اسمه عفرين طنطاجات وعاملين هكا الطاقة الشمسية.
2: اي
1: مش نعمل فيها دار يلزمني برشا مصاريف. قلت له خويا
2: اي عاد هو باش يصرف هذاك على حسابه هو باش يصرف يعمل حتى مشوى غاديك
1: الهكتار الداخل مش سقوي داخل تباع ب 70.
2: صحيح كلامك صحيح.
1: تباع ب 70
2: كلامك صحيح. انا موافقك. انا نقول لك يعني نقول لك سيدي جاني ما تطيحش ما تطيحش خليك في الميوستين وما تطيحش شد صحيح.
1: باهي يا خويا باهي ربي
2: وربي يجيب لك قسم
0: تو معنا ولا ما
2: لا مع الحق باهي لا مع الحق ما ولا تبخس الناس اشيائهم.
0: الراجل يعني هابط من ايطاليا 150 باهي
2: اللي هي قاعده فقهيه يقول لك ولا تبخس الناس اشيائهم هذا حقه مسكين عرق عليه تعب عليه مش بيجي اي انسان يعني عادش بيه اخي راهم
0: هي 10 ملايين
2: لا مش شوي لا 20 مليون هو قال لك على 140 لا لا قال لك تحت 160 ما بيعش هو قال لك 140 داخل دونك 20 مليون فما ديفينيس انت قلت له 150 بيع 150 لا راه اسمع ال 10 ملايين مادام انسان وصل كيما هكا مادام حاجته بها يعني ربي يعلم شنو تعمل له مادام انت قدرت باش تعطيه 140 اعطيه 160 نتاعه وربي يبارك لك فيه ان شاء الله ربي يزيدك يعوض بيه. عليك خير
0: سيد علي. الو
3: نعم
2: سيد علي. مرحبا سيد علي
3: يرحم والديك وربي يحفظكم ويحميك
2: اجمعين ربي يحمي الجميع.
0: اي سيد علي ايش عني؟
3: عندي الورثه نتاع الوالد الله يرحمه
2: رحمة الله عليه
3: ومش عامل قسمة غذائية أنا وأختي.
0: إيه
3: مشينا لعند الشهاد.
0: إيه
3: وبعد حتى مشينا حتى التوبوغراف قسم منا.
0: إيه
3: ونرى الأمور صحية ما نجمش نروح نشوف نحضر القسم.
0: إيه
3: كيف نشوف بعد لقى مثلا مول الذكري مثلا حد الأنثيين.
0: إيه
3: لقى راهو ماخذ هكتار برك وأخوي ماخذ زوج هكتارات.
2: ايه
3: في هذه ما عادش مزيد يعملوا له حاجه اخرى جيت نشوف الشهاده اللي كاتبينها.
0: ايه
3: نمروا بالتقطيف غلط ونمروا والاسم غلط ما عادش هذه نعمل. نعم
0: اسمك انت اللي غلط ونمروا تعريفك انت اللي غلط.
3: ها صحيح ايوه صحيح.
0: باهي اتصلت بعد الشهاده اللي حرر الفريد
3: مشيت له
0: ايه
3: وعاود قال لي تناقض تصحيح اسم
0: اي
3: ومتحت حتى ما تمشي
0: باي. انت صححت فيها المقاسمه هذه؟
3: صححت.
0: وما قالكش عد الشهاد وقت اللي جيت تصحح عندك هكتار برك؟
3: ما فقت بالواحد كاك من بعد ما صححت عندي قلت بلي شوف لي كيفاش ناخذ وكيفاش
2: كويس. تقرا وتكتب انت سيتي جاسي علي ولا؟
3: والله الاسباب صحيه ما نجيبش نحضر ما
2: تمشيش. تقرا تقرا وتكتب تعرف تقرا وتكتب؟
3: نعرف بالكدا.
2: اي مالك كيفاش ما قريتش ال ال ال
0: ما تقراش عطاس.
3: انا قلت لك عينيا معناتها ما نجمش نقرا حتى كذا ولا قدام ما نجمش نقرا.
2: انت صححت توا على الباي نتاعك؟
3: ايه
2: بالرضا يعني لهنا ولات الحكايه معناتها مش فماش غاصب لهنا فما رضا ما دام موقع.
0: ايه هو رضا. هو تعرف شو يقول لك سيد علي؟ يقول لك غشوني ما قالوا ليش غروا بيا صححت ومشيت.
2: اي لكن لهنا ما يحميش
0: صعيب ياسر الاثبات نتاع الشيء هذا خاصه مع السادة عدو الاشهاد اللي هما معروف عليهم معناها ما عندهمش الشيء هذا. هو الباهي والخايب موجود في كل البروفيسيون
2: لكن نحكيو بصفه عامه
0: موجود في البلايص الكل ما بصفه عامه بالعكس واحد يمشي لعدل الشهاد يستثق ويفيق.
3: والله العدل الشهاد كي قلت والله العظيم بحرف الواحد قال لي ما تصورتش اللي يكون التوبوغرافيا عامل كيما هكا.
0: ليه ما اه
2: ايه
0: ما
2: يعني خذ المقاسمه كيما هي الموجوده ايه. الموجوده عنده عند مانتوبوغراف عديهم بالضبط
0: ايه ما نورمالمون عندك هكتار وراه يبدا منها راه يوفى منها هاي المقاسمه نتاعك.
2: ما ملش عليه يقول لك متفقين مع بعضها ما دام مقاسمه.
0: اي نجم اي نجم يقول لك لا متفقين مع بعضهم ما فيش
2: مقاسمه جايبينها وتوبوغراف وموافقين معناتها ماهيش
3: ما نجمش
0: نعمل. اي اما سامحني سيد علي تو انت كي تجي تشوف القيمه مثلا تاع الهكتار نتاعك بالكشي اعلى من قيمه ولا فرض قيمه هي زوج هكتارات نتاع خوك
3: نفس الارض.
0: لا ما فما واحده تنجم تجي على الكياس مثلا منا ومنا.
3: بالعكس ما معناتها تعرف برشيل كامله
2: من بالك انت الهكتار اعطيه لك قيمته
0: باهيه
2: اغلى من الاخرين.
3: لا لا لا
0: ما عوذولكش في بقعة أخرى مثلا نعطوك هكتار منا
3: والله قالوا حاجة أخرى بعيدة بقعة أخرى بعيدة شوية قالوا طبعا عوذولك وكيف سمعي
2: أحد يسمع اتفاق عائلي لهنا مع أخواتك ما نتصورش كان مش
3: نجمش على المواجهة نتاع القسم.
2: طيب إذا كان القسمة سجلتها
0: صحيح ليش لك لا ما تسجلتش هي خاطر فما خطأ الساعة في بطاقة التعريف لا مازال ما فما حد شيء قال لك صلحوا مازال ما فما حد شيء. شوف سيد علي أنا ننصحك لهنا تمشي تتصل بمحامي يشوف معاك الوضعية القانونية بالضبط كيفاش. ما نعرفش انت كان عندك صغيرات تنجم تختار واحد من وليداتك هو اللي تكلفه
2: يواصل
0: باش يواصل العملية هذه نظرا لظروفك الصحية باش ما تقعدش تتعب انت زادة كيف كيف. سينو اذا كان بالحق حديثك احنا ما سمعنا كان الحديث من عند سيد علي اذا كان بالحق الحكاية هذه حسيبك ربي وكل عليهم ربي.
2: شوف مع اخواتك شوف معهم احكي معهم الساعه قبل كل شيء احكي معهم علاش عملوا هكا
0: وشوف قالوا له تو نعطيكم عطاو شيء
2: اي عادش بيه مثال شي يقعد يحكي ما تخسر حد شيء ما تخسرش علاقتك مع اخواتك الساعه قبل كل شيء بعث لي.
3: لا نحن والله ما عنديش كلمه بعض
2: اي دونك مالا خليها نظيفه
3: وهذاك ايش خلاني لا نحضر لا واحد خليت
2: اللي يعملوا كيما شوف الخطا بربي وين صار سي علي بينك بين اخواتك.
0: اي انت تو اخواتك قلت لهم راكم اعطيتوني اقل من اللي يلزم ناخذ واش قالوا لك؟
3: قالوا
2: سوي ما تتمتع تلقى حل مع مادام وصلوا كلموا كي نجموا يلقاو معك حل معناتها قال لك كي تنعطيوك تنعوضوا لك تنزيدوك
0: قداش عندنا الحكايه هذه من اللي قالوا لك تنزيدوك؟
2: لا مال الله
0: واضح سيد علي ان شاء الله ربي معاك وكاهو معناها سي فرج انت تحب تمشي
2: بالضبط هي ديما
0: السنين تاع الصلح ساعات راهو الصلح ما يجيبش شيء بالحق معناها اذا كان الناس تخدم مخاخه مانيش نحكي على الكام نتاع سيد علي راهو
2: اي خاطر نجم مفهمش اي لا هنا نجم يكون مفهمش تخدم مخ تاع سلام يكون فما غلط
0: احنا دون مانير جينيرال فما شكون اللي كروشهم كبار وفما شكون اللي عفس على بوه على الفرنك
2: موجود
0: على الباهي والخايب كما قلنا موجود في في كل بقعه. شوف معناها العصا اللي من عصا
2: شوف لنا ابارامون على حسب نفهم فما غلطه بسيطه اللي ما فهموهاش الكل خاطر لنا
0: ماهيش غلطه
2: لا ما فماش سوء نيه ما نتصورش
0: ما نتوقعش غلطه انا كي جاو باش يقسموا وعملوا الخبير كي عمل وعطاه لخوهم كتار نورمالمون الخو اللي ماخذ زوز هكتارات يغزر الارض اللي بحذاه يلقى خوه عنده هكتار بركه نورمالمون يقول للخبير يقول له عندي شبيه هذه شبيه خويا اعطيته هكتار وانا اعطيتني زوز
2: الفتك معناتها العدل الشادي يقول له ما نخسيبش اعطاك هكتار وكا فما حاجه
0: ينجم يكون كيف كيف زاد حتى عدل الشادي كما قلت انت سفرج نمشي معاك في الموضوع هذا يقول لك انا جايني باش يسجلوا المقاسم على اساس اللي كونوا الناس الكل في بالها والناس الكل في
2: امريكا خليك باش البالي بالضبط
0: لا ينجم يكون قال سيد علي وسيد علي ماهوش مركز معاه فهمت معناها ينجم يكون قال له وقرا له
2: ديما نمشي في الحلول الوديه بعد القضائيه اخر حل ديما راه هكا
0: بالحق معناها تحيه للاستاذ عدول الشاهد والاستاذ المحامين راهو بالحق معناها عدول الاشهاد معناها يوسعوا بالهم
2: برشا
0: سورتو مع مراه كبيره انا قريت لو كا قدامي مراه كبيره باش تبيع المنابات نتاعها العدل وجليس والزوز يحكيوا معاها يا حاجه راك باش تبيع ب 50 مليون عندك فكره 50 مليون شي عملوا توا في الزمن هذايا راهو عندك 400 متر وراهو عندك ما نعرفش درشو راهو قالوا هلا ممكن يجي 10 مرات
2: وهذا الواجب
0: قلت لهم باهي فك
2: هذا الواجب نتاعهم
0: سيب عليه
2: هذا الواجب نتاعهم يبينوا لهم خاصه يبداوا ناس كبار معناتها في العمر يبدا يبين لهم يقولوا راهو هكا وهكا وهكا باش يفهم مليح
0: لا وانا عجبني السؤال اللي قالها تعرف شي عملوا ال 50 مليون في الزمن هذايا ولا ما تعرفش شوفها واعيه معناها المراه فوق السبعين
2: اي بلا هو سورتو مع الكبار يحكيوا بالطريقه هذه يعني
0: راهم 50 مليون نتاع توا ماهمش 50 مليون نتاع 30 سنه ولا 40 سنه التالي 50 مليون 40 سنه التالي تعتبر مليارد
2: اخويا ربي يكون في عونهم ربي يكون في عونهم كل ما عندنا حسن النيه ما يسالش الخطا وارد راه عند الناس كل
0: واضح باهي مشيو للموسيقى انا راجعين يلا

0: مازال ساعة و51 دقيقة نوصلها مع كارلوس سانتانا الغنية اسمها ماريا ماريا.
1: باش تيري باش تربح تي على 85 990
0: هذه طريقة المشاركة. تنجموا تشاركوا معنا الأسبوع القادم إن شاء الله. ما أقيد طوب شنعطيكم الركاب بالنسبة لليوم السبت 4 جويلية 2026 الموافق لي 19 محرم 1448 للهجرة. تعدى معنا أخونا طارق اللي عنده أنير بلوس دو في 131 متر أرض شت الملكية موجودة في حي رياض من ديار سنيت اس بلوس دو تلفي 600 ألف دينار 98 244 0 62. سي محمد في حي رياض الخامس عنده 120 متر بحث خزنة الماء فيها جراج في الماء وتضوء مبنية بالرخصة حسب أقواله. شات الملكية موجودة تلفيها 90 ألف دينار في حي الزهور في بالتحديد في حي الريحانة 2 206 متر وعيفاش دونك مشرين من عند العيفاش 107 ملايين طلب فيهم. نمشي والسيدي خليف في حفوس سي محمد زادة كيف كيف عنده هكتار ومرجع طلب فيهم 70 ألف دينار فيهم 800 زيتونة عنده زادة كيف كيف هكتار ونصب حتى بعضهم الكترونوس هذوما أرض بيضاء شهد الملكية موجودة طلب فيها 35 ألف دينار. وعندكم كادو اللي بشي يجري الكل ذا عنده كونغو قيمتها 5 ملايين من عام 2000 عمرها 26 تحب تأخذ الكونغو برك ناجد تأخذها في 5000 دينار 27 905 738. سي عبد السلام عنده دار فيها 110 متر فيها ماجل فيها جراج ار بلس دو موجوده بحث ليسي في تينا دونك لو برومي والدوزيام محلولين على بعضهم ستيل امريكان شهاده الملكيه موجوده 230 الف دينار طلب فيها 98 96 9 5 7 2. سي سامي هزنا للمردين وين عنده زوز اراضي وراء معمل العلف والفريغو 410 متر 650 متر على 200 دينار المتر قابل للنقاش 56 77 62 60. سي فوزي عنده ابارتمون في عمار 8 بحث الفارماسي دو نوي تاع حمام سوسه في 140 متر ان اس بلس 3 موجود في الدوزيام ايتاج العماره فيها 3 ايتاج تيتر فونسي انديفيدويل. برافو سي فوزي على المجهود اللي عملته باش خرجت التيتر هذا خاطر سي با سامبل ويتكلف زاد كيف كيف 280 ألف دينار طال فيه لابارتومون هذايا 93 092 2226 يعني 93 022 226. وختمنا مع سي تيجاني اللي عنده زوز اكتارات في الشبيكه سيد علي بن سالم فيهم 85 زيتونة الجوتا جوت موجود طال فيهم 160 ألف دينار 93 140 853. لي دو غانيون اللي باش يمشيو الليلة يتفرجوا في السهرية في مسرح سيدي ظاهر في سوسة هما لطيفة السبعي من زغوان ومنصف بوحوال من المنستير. ألف مبروك عليكم كل واحد منكم عنده أن تيكي يمشي يتفرج في سهرية الليلة كما قلنا في مسرح سيدي ظاهر. السهرية اسمها غنوا معنا سهرة ممتعة مزج ما بين الماضي والحاضر بقيادة المايسترو أنيس معالج والجمهور هو الفنان 4 جويلية 9 ليلا بالمسرح المسرح الطلق سيدي ظاهر بسوس به سفرش المغرب وكندا.
2: لا لا
0: توقعاتك
2: لا
0: 5 بلاش المغرب
2: لا لا با دي تو با سو بوين لا با سو بوين مش لا كوميم
0: ما تمشي بالعاطفه انت
2: اي لكن نمشي بالواقع نمشي بالعاطفه مع تونس
0: كان مع تونس
2: هذيك مش عاطفه وطنيه
0: باهي
2: غالب كان جيت نكور مع عمر ترشح
0: وطنيه واحد ولا اثنين
2: انا قلت لك بالحق بالحق كان جيت نلعب مع عمر ترشحت ناكلوا الحشيش
0: باهي قداش
2: المغرب 3-1
0: قديش
2: 3-1
0: 3-1 باهي وفرنسا وباراغواي
2: 4 بلاش
0: الباراغواي بيان سور
2: مبابي واحد مبابي واحد
0: ميسي اليوم الفجر ماركا دونك استناو في
2: مشي يدخل التاريخ لا مازال عنده تاريخ قدامه راه
0: إيه ما
2: زال عنده دو كوب دي موند راه قدامه
0: سون كوتا كوت راه توا
2: إيه لكن ميسي سي اخر كوب دي موند
0: اخر كوب دي موند
2: الاخر مازال عنده
0: ولو راهي الكارير تاع سبورتيف مت
2: كمان نقولوا اخر اما مبابي اقل حاجه عنده اقل حاجه عنده زوز
0: ما فماش بالنسبه لي انا فماش ملاعبي من اللي خلطت عليهم اللي تفرجت فيهم خير من نازاريو رونالدو نازاريو تكون وهك شفت رونالدو
2: سيدي. رونالدو اي رونالدو
0: اي نازاريو
2: اي رونالدو اي
0: رونالدو برازيليان
2: اي داكا
0: ما فماش خير منه. هك شفت لي دو ليغامون كروزي كيفاش عملوا فيه.
2: لا لا الحقيقه
0: اقوى لاعبين
2: لو فينومين ميسي لا لا ما يتعاودش. لا لو فينومين ميسي لا ما فماش ما تقوليش مارادونا بلي اللي تحب انت ميسي سي اوتر شوز بالحق يعني ايه. تقول مخلوق باش يكون كوارجي سبحان ربي يعني الجينات نتاعو الكل نتاع كوارجي.
0: انتو كان شرب بتوفيق المنتخب المغربي
2: ان شاء الله يا رب.
0: واضح
2: مبروك لمصر زيد اون بلوس.
0: اي مبروك لمصر الترشح زيد كيف كيف. البارح ضربت الجزائر ضد
2: والله البارح عندي اني كاني تونس تلعب
0: اي
2: والله
0: برشا
2: يعني برشا يعني بالحق معناتها تاثرت برشا سورتو كي عدلوا
0: حتى على الفيسبوك برشا مهبطين مبروك لمصر مبروك
2: وسيتي لو ميور جوار المسكين اللي عدل الكونتر جولو اي محلاه والله ما شاء الله ليه بعد عدى بارتي بون
0: بارتي قويه.
2: تجي نحكي مع جمال في الكوره خير وكذا.
0: احنا نتقابل غدوة ان شاء الله من نص نهار حتى الماضي ساعتين في اوتوموتو. ما بقى لكم نشكر كامل الفريق اللي كان معنا ما نساوش مروان سعد اللي ولا يستقبل في التليفونات التول تحق بالركب. احنا نخليكم مع بقية برامجنا دوما باي.

0: الزاويه
1: مع هاله الزاويه
0: على جوهره اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
2: برعايه
3: اسباس حمزه بنان. كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسه. انفولاين 99 866 999. اسباس حمزه بنان تدلل يا غالي.
4: جوهره سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
2: برعاية
5: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات.
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اوريدو طور عالمك.
4: جوهر سبور
6: ماضي ساعتين وثلاثة دقائق. مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. قبل ما نحكيه على الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي وتركيبة المنتظرة وأيضا غفران بالخير تفكروها عم ناول كانت حرقت في أوسلو في النرويج رسميا انضمت للمنتخب الألماني لرياضة رفع الأثقال. لكن قبل هذا كل نبدأ بمونديال 2026.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: نحكيو على المونديال، نحكيو على التشويق، على الإثارة اللي باش تتواصل اليوم من خلال أولى المقابلات في الدور الثمن النهائي. أول مقابلة في الدور الثمن النهائي باش تكون قمة بعد تقريبا أربع سوايع، انطلاقا من 6 متاع العشية بوقت تونس في مدينة أوستن الأمريكية. المنتخب المغربي من أجل مواصلة كتابة التاريخ، خاصة إعادة وتكرار إنجاز 2022 في مونديال قطر ببلوغ المربع الذهبي، يسعى للتواجد في الدور الربع النهائي، بما أنه يواجه منتخب كندا، منتخب منظم، واحد من البلدان المنظمة، لكن مش يلعب خارج بلاده بما أن المقابلة هذه باش تتلعب في أمريكا. هذه القمة الأولى. محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي كان حذر من لعبيته من المقابلة هذه، وقال تقريبا باش تكون أصعب مقابلة في المونديال. الماتش الثاني الليل انطلاقا من 10 متاع الليل في فلاديلفيا في أمريكا، المدينة هذه اللي ديما فيها عواصف وأمطار. المنتخب الفرنسي واحد من بين أفضل المنتخب لحد الآن في المونديال، خاصة الجانب الهجومي اللي فيه بقيادة كيليان بابي، يلعب ضد منتخب اللي هو واحد من المفاجآت، منتخب الباراغواي اللي كان أزاح المنتخب الألماني في الدور الفرد. بقيت البرنامج في الدور الثمانيه من المونديال. غدوه 9 متاع الليل البرازيل تلعب ضد النرويج. الحاجه الباهيه في مونديال 2026 انه ديما فما نجوم في المنتخبات مع مواجهات منتظره. فينيسيوس جونيور من جانب منتخب البرازيل يلعب ضد هالاند لاعب منتخب النرويج. نهار الاثنين زوز مقابلات 6 جويليا، اولى ساعات الفجر المكسيك انجلترا. نذكر تكتم تام من انجلترا على مقر الاقامه نتاعو والاوتيل اللي ساكنين فيه، بما انه كان منتخب الإكواتور وقت لعب ضد المكسيك في المكسيك تعرض لمضايقات كبيرة. الليلة كاملة كان فوشيك وقلق كبير لمنتخب الإكواتور. 8 متاع الليل نهار الاثنين 6 جويليا، قمة كبيرة برشا بين إسبانيا البرتغال بين الخبرة والطموح. كريستيانو رونالدو صاحب 41 سنة يلعب ضد لامين يامال الموهبة الصاعدة، هذه قمة أيضا منتظرة. نهار 3-7 جويليا 3 مقابلات، أولى ساعات الفجر ماضي ساعة أمريكا تلعب ضد بلجيكا، 5 متاع العشية الأرجنتين تلعب ضد مصر. ليونيل ميسي يلعب ضد محمد صلاح، ميسي هداف المونديال إلى حد الآن، هو الهدف التاريخي في المونديال، يلعب ضد صلاح أيضا اللي عنده الخبرة، صاحب البانينكا في الركلة الترجيحية الأخيرة ضد أستراليا. وتسعة متاع الليل ختام الدور الثمن النهائي نهار الثلاث، منتخب سويسرا يواجه المنتخب

العالم وكانت عناوين كل الصحف الكبيرة في العالم مع فوزينيا مردود خرافي حارس مرمى الكافير اللي عمره 40 سنة واللي بدأ المونديال بخمسين ألف متابع على الانستغرام. اليوم عنده أكثر من 21 مليون متابع. اليوم الفجر كولومبيا ربحت غانا هدف مقابل صفر وضمنت تواجدها في الدور ثمن النهائي. النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي واصل الهروب في صدارة هدافي المونديال تاريخيا بعشرين هدف بعيد زوز أهداف على النجم الفرنسي كيليان مبابي اللي عنده 18 هدف. ميسي هو هدف المونديال حاليا عنده 7 أهداف، مبابي 6 أهداف في المركز الثاني، ثم هالاند هاري كين عندهم 5 أهداف وديمبيلي اللي عنده 4 أهداف. اتحاد الإكواتور لكرة القدم تقدم بشكوى رسمية للفيفا وطالب بفتح تحقيق شامل في الأحداث اللي سبقت مباراته ضد المكسيك البلد المنظم اللي لعب ضده في مكسيك وتعرض سلامة ملاعبيته وجماهيره للخطر. هذا حسب ما أكدوا الاتحاد متاع الإكواتور في الكومينيكي اللي بعثوا للفيفا، وأكدت تقارير صحفية أنه بعض ملاعبية الإكواتور تلقوا تهديدات من عصابة مكسيكية قبل مباراتهم ضد منتخب المكسيك. منتخبات إفريقية تودع المونديال في الدور السادس عشر، تقريبا أكثر اتحاد ودعوا منه المنتخبات اللي هما كل من جنوب أفريقيا كوت ديفوار، كونغو ديمقراطية، السنغال، الجزائر، الكابفير وغانا، بينما المنتخب الوحيد من أفريقيا اللي ودع منذ الدور الأول هو منتخبنا الوطني التونسي، وما زالوا زوز فقط ممثلين يحملوا آمال العرب والأفارقة في المونديال اللي هما المنتخب المغربي وأيضا المنتخب المصري اللي إن شاء الله يمشيوا لبعيد في المونديال، واللي نختموا بهم حديثنا على مونديال 2026.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: نحكيو على النجم الرياضي الساحلي. حسب مصادرنا باش يتم في الساعات القليلة القادمة كشف عن تركيبة الهيئة التسييرية في الإتوال. منتظر يقودها كريم العكروت إلى جانب كل من محمد الأديب، محمد صالح تريتر، وجلول بن سوسية، ومروان تفيفحة. وتم اختيار نائب الرئيس اللي هو من بين الشخصيات الرياضية المعروفة، وفي انتظار الإعلان على هويته رسميا خلال الأيام القليلة القادمة. باش يتم تنصيب الهيئة هذه بعد مصادقة لجنة الدعم لمباشرة مهامها ديريكتومون تاخو تسيير شؤون النادي. بعد ما حكينا على الليتوال، اليوم انطلاق بيع القميص الرسمي للموسم الجديد في USS ستور. يبدا بعد شويه بيع المريول، دونك فرصه لحب النجم الرياضي الساحلي باش ياخذوا المريول الجديد، وايضا لدعم خزينه النادي. يبدا ابارتير من 3-9 نتاع الليل المريول الجديد تلقاه في USS ستور، وغدوه باش يكون من 9 نتاع الصباح حتى 9 نتاع الليل. الرباعة التونسية غفران بالخير هبطت ستوري على الانستغرام متاعها، أعلنت انضمامها رسميا للمنتخب الألماني لرفع الأثقال. غفران اللي هربت من مطار أوسلو في سبتمبر 2025، وقتها كانت فكروا ماشية بشتارك مع المنتخب في بطولة العالم، وثم اختفت في المطار، خليت حتى الفاليز متاعها والباسبور متاعها بعد القهم المدربة متاعها، وأعلنت توجهها لألمانيا بعد ترك كل الأمتعة متاعها. وكتبت خاصة في ستوري، في الستوري اللي هبطتها واللي أعلنت انضمام المنتخب الألماني، كتبت يميمتي أفرح في قبرك رسميا مع المنتخب الألماني رضاية الوالدي. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، قدمها لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوانيت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. شاي طيبة في لمن.
0: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور أفيك ليكيب سبور. جوهرة اف ام تسمع اوتوموتو
2: من نص نهار لساعتين على جوهرة اف ام.
0: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليس اكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800. أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatic, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-475-965 ou 23-478-700.

0: تسمع من الاثنين للاربعاء في الويكاند
1: من ماضي ساعتين للاربعاء
0: باراسوك مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة، موج مع الموجة.
2: ساعتين و 14 دقيقة في استوديو جوهرة فيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. رونديفو جديد من باراسول، هكا نفرشكوا القيلولة، نبردوا الجو للعشوية. نرحبوا بكم الكل في كل موعد من باراسول، وين ما تكونوا معنا في كل بلاصة في تونس وخارج هذا الوطن. باراسول مع ميتيو بلاج والتوقعات الجوية للشواطئ، كوكتيل صيفي هكا، نعملوا كوكتيل مزيان، كوكتيل مزيان زادة مع تيوا بارتندر البونيمور، مع دكتور أنس بشيم، نصايح صيفية متعلقة بفصل الصيف. السمر ستار فنان نكلموه نشوفوه كيفاش قاعد يعدي في الفاكونس، والسمر ميكس وجو الصيف مع المزيكا والغنيات الحلوة. اليوم باش نعطيكم برنامج كرنفال والسود دورة 63، هذا الكل واكثر مع ليكيب الكل. غازي خليل في الاعداد والتقييم، جيهان رحومة في الاخراج، مرحبا جيهان. نرجس قلالة في الديجيتال، عسلامة نرجس، مرحبا. شكون؟ ياسمينة، ياسمينة عسلامة، ياسمينة مرحبا، ياسمينة في الديجيتال، ياسمينة الكبيرة وياسمينة الصغيرة، خاطر نحب نقول مبروك لياسمينة الصغيرة 9، برافو، وإن شاء الله للباك وللدكتوراه زادة، وربي يفرحك بها عروسة جيهان. نبدأ مع رامي صبري وتحياتي لياسمينة.

0: بيتي.
1: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
2: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
3: اريدو، طور عالمك.
4: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
4: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
4: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش، لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
5: En illimité, où est-on fait gigawatt?
2: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
3: اريدو، طور عالمك.
6: جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: محمد حمقي مثلنا معكم في باراسول على الدنيا ما فيها جورة في من جد لكم التحية ساعتين واثنين وثلاثين دقيقة. نذكركم اللي انتم عندكم أربعة تيكيات للربح للعرض الحدث الليلة في مسرح الأوائل القصيدة ظاهر سوسة. غنوا معنا الجمهور يغني أنت تغني تحب تمشي للعرض هذا في مسرح الأوائل القصيدة ظاهر سوسة عرض بقيادة المايسترو أنيس معالج. تبعتونا حرف بي كيما باراسول ولا كلمة باراسول كاملة ميسيلش على 85-990 بي كيما باراسول على 85-990 وإن شاء الله تكونوا الفايزين لعلينا عليهم باش يكون آخر البرنامج بعد عملية القرعة زوز فايزين يربحوا زوز تيكيات هذاك علاش أربعة تيكيات. عرض مزيان برشا حقق نجاح كبير في المسرح البلدي بصفاقس نهار 18 أفريل وهذا العرض لول في سوسة. غنوا معنا بقيادة المايسترو أنيس معلش سينون لقيت هذا وقيت التوقعات الجوية بالشواطئ.
1: Météo des plages.
0: فيديو بلاج لليوم السبت 24 جويليا بعد الظهر الطقس كيفاش باش يكون على الشواطئ. نبداو بشواطئ الوسط الشرقي هرقلة شط مريم القنطاوي بوجعفر وصفقانس 29 درجة المهدية رجيش 28 درجة الشابة 29 درجة شمال غربي راس انجلة سيدي سالم وريمال 26 درجة سيدي علي المكي 29 درجة أسخن شوية. بالنسبة للخليج تونس رويت قمرت المرسى وسيدي بوسعيد وقرطاج 29 درجة برج السدرية وسليمان 30 درجة. كان نمشي والخليج الحمامات غادي تبرد شوية الحقيقة خاصة في الهوارية وحمام الغزاز وقليبيا 27 درجة قرب سخونة 32 درجة أسخن في الحمامات 35 درجة خليج جابس الشفار وجابس 29 درجة وجربة بحبيحة 28 درجة. صح عليكم الكل احنا مازلنا في باراسول مازلنا مع الموزيكا هذا آدم بدونك.

كان جسيف عنده صوت راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السماء لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام تبداوها مع الماتينا الويكاند مع سنة مهني من 6 ل 9 متاع الصباح. نهار السبت لولا البيا من 9 ل 10 مع أحلام غلال. بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غلال. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريك. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال جاسمي ثامن فريق الرياضة. فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة السيارة.

0: متشكر سعد المجرد الأمر ديالي ياسر حلوة الغنية ساعتين وتسعة وأربعين دقيقة وقيت مع تناويشة وتفرشيكا
1: كوكتيل صيفي.
0: الكوكتيل الصيفي مع سبيسياليست نمبر 1 تيوا باتاندر تحضروا ويحكم للموكتيل السموتيز للميلك شيك زادا يرجع معنا سيزون 3.0 تيوا اهلا وسهلا مرحبا
2: مرحبا غازي مرحبا مستمعي جوهر اف ام سيزون جديده 3.0 كما سميتها ان شاء الله نعمل سيزون باهي
0: كالعادة احنا السيزون ديما نبداو بالموخيتو
2: موخيتو الكلاسيك والناس الكل تنجم تعملوا مش اللي فاتوا عام ينجم يخلط لانه بحاول الله نعملوا موخيتو باهي
0: اليوم باش نزيدوا شويه الكولر هكا
2: اليوم بلو وريد والجرين نجمو نخدمو اصفر نجمو نخدمو برشا كولرات
0: كيفاش نحضروا الباز الساعه الموخيتو بتاعنا كيفاش نحضروا
2: الباز تاعنا لازم نحضروا الكيس باش نحضروا النعناع نحضروا القارص باش نحضروا معاه مزور صغيره اللي هو نجم يكون فنجان اذا كان في الدار ندوزو هذا اذا كان بروفيسيونيل وعندنا بيلون والا مهرس صغير وعندنا يا اما سبرايت بوغا سبرايت حاجه هكا نظام الحاجات والباز تاعنا هو الكلاسون
0: كيفاش نبداو نخدمو شنو نحضروا قبل فماش حاجات مثلا هكا السيترون كيما قلت قصوه مبيتوه ولا ناخذوه فخي
2: نحن السيترون مش ناخذوه فري باش نقصوا الاكستريميتي تاع الكعبه الكعبه تخدم لنا زوز اذا كان الكاليبر تاعها كبير اذا كان كعبه صغيره باش نقسمو على اون ترونش دي كوب باش نقصوا السلايس مش تعطينا برشا ماء الانجريديون الاول هو النعناع باش نحطوا النعناع نغسلوا النعناع تاعنا نحطوا اونتر ما نعرفش 7 8 12 انت والنعناع اذا كان عربي ولا سوري خاطر الورقه تفرق نخدموا نحطوا النعناع الاول بعد القارص باش من بعد كي نحطوا البيلون باش نعملوا البريس ما تخرجش لامارتيوم تاع النعناع باش كوفريوه ومن بعد باش نحطوا دو سيال سيرو موخيتو اذا كان مش نخدموا دو كولور ديفيرون نحطوا ان سيال سيرو موخيتو نزيدوا عليه دو سيال تاع الكولورون اللي هو سيرو بلو ولا ريد يعني رازبيري يعني فرامبواز وسينو مش نحطوا البلو كوراساو اذا كان في البلو نحطوا احمر سيريز ولا فرامبواز مش نخدموا الاصفر نجم نحطوا اليوزو يعطينا الاسيديتي اكثر نخدموا هذوما نبيليو يعني مش نعملوا البريس نخرجوا الماء تاع القارص من بعد باش نزيدوا يا يعني هما دو فيرسيون نجم نحطوا الكلاسون بيليت نهرسوا الكلاسون ما يتهرسش برشا نهرسوه نحطوه من الاول من بعد نحطوا الليمونيت يعني لو غازفي اذا كان يحب سون سكر نحط او غازفي مش طايحوا في السكر مع مع السيرو ولا فما شكون يحب يخدموا بالصودا اللي هي باز سيترون باش تحط الباز تاعنا ارومبلير طلعوا في الفوليوم للاخر والا فما نجم نحطوا الجازوز هو الاول ومن بعد نزيدوا فوق الكلاس بيلي نحطوا سلايس تاع قارص نجم نحطوا عرشه تاعنا عندنا هذيك الفوقانيه مش تبدا مزيانه هكا الفالور تعطينا فالور ومن بعد نجم نزينوا في الاخر مش نزينوا الكولور البلو مش نحطوا عليه سيرو كوراسا والا الفرومباز كما حكينا مش يعطينا كولور الحشنا به يشربوا صحة وبشفاء
0: يشربوا صحة وبشفاء يفيق
2: هذا ينعوش نورمال في اي وقت سيرتو توا السخان رافريشيسون ديما الموخيتو هو الباس تاع لي كوكتيل معروف عندنا برشا
0: نعرف شكون ماذا بيا كويس موخيتو
2: المرة الجاية
0: والله يعطيك الصحة تيو نتلقى معك في لي رونديفو الجايين نكونوا على موعد مع موجز اخبار مع ثلاثة بعد شوية فما نور شيبة ناس الجنوب غنية حلوة برشا باش تسمعوها معنا ما تنساوش انتم زادة تنجموا تبعثوا لي اس ام اس بي كيما على 85 990 اذا تحبوا تربحوا معنا التيكيت تاع سهريه الليله عرض غنوا معنا مع المايسترو انيس معالج الجمهور هو اللي يغني في مسرح لواء طرق سيدي ظاهر سوسه نرجع لكم في الساعه الثانيه

0: Alain Vilaine.
1: Par Alain Vilaine.
0: À la Jamaïque FMTV. شوف اسمع واتمتع
2: بي رايت
3: استمتعوا باشهى المشاوي التركيه على الفحم وتحب المذاق الايطالي تلقاو بيتزا ايطاليه باستا بمختلف انواعها مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسه الطريق السياحيه قنطاوي الذوق اللي ما يتعوجش

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. انطلاق فعاليات قافلة وجهني 26 والفين اليوم بمدينة صفاقس، وهو معرض سنوي للتوجيه الجامعي بهدف التعريف تلاميذ وطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. وأفادت المنصة الإلكترونية وجهني المنظمة للقافلة بأن المعرض سيتواصل على مدى يومين بمدينة صفاقس قبل أن ينتقل إلى مدينة الثقافة بالعاصمة يومي 11 و12 من جويلية الجاري، ثم إلى مدينة سوسة يومي 18 و19 من جويلية. تدشين ساحة المغرب العربي بالقيروان رسميا، وذلك في ختام مشروع إعادة تهيئة الفضاء ضمن برنامج فام دينا، وفق ما كدته لمراسلنا بالجهة مديرة المشروع إقبال الدريدي.
2: اليوم تدشين الرسمي في مشروع مشروع على قيروان على سوسة على مهدية وسيكن، هو مشروع

0: خلق قضايا عامه امنه وشامله يسهل النفاذ ليها من طرف الناس الكل. دونك احنا هذاك اللي خدمنا على لاكوزيون ولا كوزيون اوربان انه فما ناس من دبيجهم ينجموا يولجوا ولا يسير النفاذ نتاعهم للمكان بطريقه امنه. كذلك نساء اطفال مسنين. دونك هو مشروع موجه لكل الناس ويلبي احتياجات الناس خاصه هوني احنا بما اننا اليوم في قيروان. دونك هو مشروع جم من افكار النساء في قيروان باش يلبي احتياجاتهم وخاصه انه نعرفوا فما تحديات طلعنا بيهم من عند المزيد دهوني تحديات امن انه فماش ضوء في الساحه انه حطوا على مكان تمشوا يعرضوا فيه لي برودوي ارتيزانو اللي يخدموه. دونك اليوم اتخذت ساحه انه لبيناهم لبيناهم طلبات هذوما كونات المشروع هما خمسه مكونات اساسيه. دونك عندنا اسباس باش يكون كامل للانشطه الثقافيه اذا كان فما مولد فما انشطه من عند جمعيات من عند ادارات جهويه. دونك هذه الفضاء باش يقعد موجود للانشطه هذه. عندنا الفضاء الثاني هو فضاء معرضات الحرفيه.
1: دوليا الرئيس الإيراني مسعود بازجيكيان يقول أن الشعب الإيراني العظيم سيثبت أن الراية التي جهد المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي من أجل إبقائها ستبقى مرفوعة ولن تسقط أبدا. طهران تواصل التجديد على

كل الأربعة باراسول مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.

0: نرجو معكم جديد في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. جد لكم تحية الناس الكل وقيت هذايا مع فنان تونسي سامر ستار. فنان اللي نستقبله اليوم فنان شاب انتاجاته مزيانة برشا، انتاجاته تحسها عندها كطابع اجتماعي، عندها طابع هكا شبابي زادة، روح مزيانة برشا، كليباته زادة تنجم تتفرج وتلقى حتى قصة في الكليب. فرحان باش يكون بحذايا زادة عدنان خلف الله. أهلا وسهلا
1: سي غازي خليل. مرحبا بك خويا، نشكروك على الاستضافة انت والفريق جوهرة فيم الكل، نقولوا جوهرة تونس مجاورة الساحل برك.
0: يعيشك عدنان.
1: ولا ميرسي بوكو. يعيشك
0: زادة، برافو على الخدمة اللي قاعد تعمل فيها، خدمة مزيانة برشا على المستوى الفني وحتى على المستوى الإعلامي. تحية المرأة تي في.
1: يعيشك ميرسي بوكو. عنا أفونتاج كبير في سوس.
0: وي
1: اللي هو عنا جوهرة اف ام ما شاء الله.
0: عدنان باش نحكيو كما قلنا في سامر ستار، باش نبعدوا شوية على الجانب الفني ولا الجانب الإعلامي، باش نحكيو على عدنان هكا كيفاش يعدي الصيف، وباش نحكي على الغنية الجديدة مروح لك يا الغالي. أي. هكا غنية مست كل تونسي عايش في الغربة. قبل كل شيء عدنان، الصيفية كيفاش بديتها؟ شنية
1: الصيفية بديتها بالإنتاجات. حضرنا حاجة للجالية التونسية المقيمة بالخارج، سورتو خاطر برشا من الجالية التونسية المقيمة بالخارج يحبوني تابعوني من كل ولايات الجمهورية. عملت لهم إهداء بطلب منهم هما أغنية مروح لك يا الغالية، ونعدي وصيف متاعنا مع جاليتنا اللي بالخارج في شواطئنا في جو تونس، ولا في التصوير زادة في مهرجاناتنا سورتو.
0: الغنية كيفاش حضرت لها؟ كيفاش اخترت الكلمات؟ كيفاش هكا اللحن كيفاش كان؟ من بعد طبعا نحكيو على الاخراج مع قيس الهرابي، معناه وتواصل التجربه وتواصل النجاحات مع قيس الهرابي.
1: ما شاء الله اكيد متفاهمين برشا. كنا بون بروبوزيسيون كانت من عندي اني للشاعر والفنان الياس بن احمد. الياس ما شاء الله عليه معروف على الصعيد الوطني في الكتابات نتاعو ما شاء الله، ومع استوديو شرف في توزيع استوديو شرف بروبوزيت على الياس، قلت نحب اغنيه نهداها للجاليه التونسيه بالخارج، سورتو للمتغربين اللي عنده مده ما شافش امه، الام اللي ما شافتش ولدها، الاخت اللي ما شافتش خاها. هذه هي معناها، وكانت هيك الاختيار.
0: غنيه فاتت المليون يظهر لي
1: ما شاء الله
0: على المشاهدات،
1: عملت 1,400,000 في ظرف قصير الحمد لله، وطلعت ترند ان شاء الله في تيك توك.
0: كيفاش تصورت الغنيه هذه؟ كيفاش كانت زاد كواليس تصوير الكليب كيفاش كان؟
1: اهم حاجه هو الاكيب. احنا اكيب كنا متفاهمين على الاخر، كنا فكره واحده قبل ما نتكلم. الفكره اللي نجيش نقول فكره يتكلموا في بلاستي، معنا بنفس الفكره خدمنا ليل ونهار عليها، صورنا في النهار. كانت معنا المؤثره سمر كمال والمسيو نتاعها، نقدم لهم التحيه، ومدام وسيله المسيو نتاعها وليد كمال زاد جو معايا السوسة، وصورنا كليب، والحمد لله كانت تجربة مزيانة برشا متعبة. خدمنا 24/24، صورنا على 3 أيام، ومنتجنا على ليلتين على بعض، والحمد لله فما تعب لكن فما نتيجة الحمد لله.
0: الحمد لله. قلت انت الغنية هذه تهديها للتوانسة المقيمين بالخارج،
1: حتى المتغربين في بلادنا، حتى المتغربين في بلادهم. برشا متغربين في بلادهم، فما ناس متغربة في وسط الأهل متاعها ومتغربة، فما ناس مشتاقة تحمل أمها وبوها، فما ناس الله يرحمهم المتوفين الكل اللي عنده أم وبوه جد ومتوفية نترحموا عليهم الكل، حتى الوحشة ذكية معناها تمسهم الأغنية. ولا مست برشا وبكيت برشا سورتو.
0: باهي انت في أول الانترفيو قلت باش يكونوا حاضرين في المهرجانات، فما
1: اي عندنا تغطية عندي على الصفحة متاعي، فما مهرجان سوسة، مهرجان أوس، ونقدم تحية كبيرة لسي وليد بن أحسن. ما شاء الله على التشجيعات متاعو زادة وعلى الخدمة اللي يخدم فيها في ولاية سوسة.
0: باهي مادامك بحدينا خلينا نعطيو من احنا فكرة على كرنفال أوس، ومادام أنت بحدينا خلينا نعطيو هكا أفون بول كرنفال أوس ودورة 63 سنة كيفاش باش يكون، خاطر ملامح البرمجة بدات تظهر بالنسبة لكرنفال أوس ودورة 63 وتحت شعار أوس وفن وتراث. فما لانشطة رياضية، المسابقات، الجوائز الحماسية والموسبارتي في شط بوجعفر جوهرة الساحل. 9 بتاع الصباح رياضة للجميع، 10 بتاع الصباح باش يكون بناء القصور الرملية، 11 بتاع الصباح فما الألعاب الشعبية، ماضي ساعة الموسبارتي بعد الظهر، هو ماضي ساعة بتاع الصباح الخمسة طائرات الورقية. الموعد هذا باش يكون كما قلنا نهار الأحد الجاي، رونديفو مع عشاق أوسو.
1: أي إن شاء الله، إن شاء الله. مهرجان أوسو ما عادش وطني اليوم، مهرجان أوسو نحكيو على كرنفال عالمي اليوم. جيوه من كل أنحاء كل أنحاء الكرة الأرضية. زنقة زنقة
0: الجمهور بالله.
1: أي يجيو سوسة،
0: يجيو الجوهرة الساحل سوسة. مروح لك يا الغالية،
1: مروح لك يا الغالية.
0: مرسي عدنين،
1: شكرا.
0: اليوم
1: نشكركم انتم زادة على الاستضافة، ونبرتجيو مع بعضنا، نشجعوا بعضنا، نوقفوا مع بعضنا. أهم حاجة نحب نقولها، النجاح هو مش سهل، لكن النجاح يسهل كي نلقاو إكيب سوليدير مع بعضهم، ويفهموا بعضهم، ويعاونوا بعضهم، ويدزوا بعضهم.
0: هذا هو،
1: هذا هو.
0: ميرسي بوكو، تحية ليك. تحية،
1: شكرا، شكرا، ميرسي بوكو. تحية لسي قيس الهرابي، صديق عزيزي، وليد شوشان، الفريق الكل اللي كانوا معايا، الياس بن أحمد، شرف في التوزيع، برافو الناس كل. سي غازي خليل، تحية كبيرة ليك. شكرا،
0: شكرا. يلا خليكم معنا في باراسول. مروح لك يلا.

وعيونها بارود بكويكي ونظرتها يا ناس يا ناس كيف الرصاص الحي.

0: Troškor, bude to pod pánvy?
1: Mikrožohara.
0: Na mikrožohara se
2: Chová
0: brananajík.
2: Chová
0: mikrožohara na 29 100 124 3000. 29 100 124 3000.
3: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
4: امشي لعزيزة
1: جوهرة
5: أفلام بيبليسيتي.
6: كان جاي الصيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام تبداوها مع الماتينال ويكاند مع سلام هني من 6 ل 9 متاع الصباح. نهار السبت للا البيع من 9 ل 10 مع أحلام غيلان. بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي ثامن فريق الرياضة. فتح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
7: لقيت هذا وقيت البونيمور وقيت النصائح الصيفية كيفاش تعدي صيفية مزيانة. أكيد كل مرة نسأله سؤال والجواب مع المختصين. اليوم باش نسأله كيفاش تبرمج خرجة مع العائلة مرتاح. خرجة تحضرها من الأول وتلقى جوك بها وتلقى البونيمور في الخرجة هذه. الجواب باش يجي مع المختص رقم واحد دكتور أنس بالشيخ، مختص في التنميم الإيحائي في البرمجة اللغوية العصبية والعلاج السريع ومؤطر زادة. أهلا وسهلا دكتور، مرحبا.
8: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
7: يعيش كون ديريكت من فاكونس هذه.
8: لا
7: مسالش،
8: أنا نفس الفقانة لهنا كيف كيف.
7: آه أنت في فرنسا تو؟
8: في فرنسا.
7: ايوه صح عليك، السخانة يظل اكثر شويه في فرنسا.
8: لا كيف كيف، لا كيف كيف، غزرت الطقس البقعه لاني فيها 32 كيما سوسه 32 اليوم.
7: هيا به كيف كيف به. الجواب على السؤال بتاعنا كيفاش نبرمجوا خرجه مزيانه، نعملوا برنامج بتاع خرجه مع العائله سورتو وفي الويكاند.
8: هو راه شوف اللي مش نحكيه عليه اليوم ينجم يصير في الويكاند، ينجم يصير في جمعة جمعتين، الكل مازلنا مش ندخلوا في البرمجة كيفاش مش ننظم حاجة اللي تفرح الناس الكل ولا تفرح العباد اللي معايا وتفرحني هاني زادة.
7: اي كيفاش
8: خطبارة في النجم قولوا احنا الخرجة شفتش كي نطبقوا اللي عملناه في اللي يلغوا وبجكتيف كده عندي حلم نحب نوصله كبير وإلا صغير، راهو المخ بتاعنا يخدم بنفس الطريقة باش يستعمل نفس الأسلوب بتاع البرمجة بتاعه. وقت اللي يعني نقول نحب نولي مهندس ولا طبيب، اش مش نحط يعني اش مش نعمل اليوم وغدوة بعد غدوة، مش نحط البرنامج قدامي. إذا حتى الخرجة مع العائلة مش تتبع نفس السيستم نفس التحضير
7: باي
8: دونك احنا نجم نزيدو طوب على لي كومبيتونس اللي عندي هي لا ثيرابي فاميليال اي كونجوغال، معناها كيفاش المشاكل تبدا في العائله ولا
7: العائليه والزوجيه. اي فوالا
8: والزوجيه احنا باش ناخذوها لو كوتي بوزيتيف.
7: اني
8: خويا نحب نعمل خرجه، اني ناخذ انس نحب نعمل خرجه شويه باهي، شنو هي الخرجه؟ وين باش نمشي؟
7: بالضبط
8: شنو هو الاوبجيكتيف نتاعي؟ وشنو هو اللي نحب نلقاه وانا خارج؟ احنا لا بون هومور نلوجو على الشيء اون فاشيرشي مثلا لا بون هومور ونحب الانسان مفرهد ونحب كيف نروح ماك الخرجه في الليل الناس الكل الناس اللي معايا الكل سواء مرتي مع ولدي ولا بنتي الناس كل فرحانه شيخه مش واحد فرحان ولا خرج وجه السطور ماهوش متغشش خاطر السهريه ما عجبتوش دونك هذا الكل اون باه لي تيدي من مسبق دونك ديجا تري يقولوا باش نخرج مع شكون خاطر كي مش نخرج ان يومرت مثلا نجم اني الويكاند نخرج نمشي لك الريستوران اللي تعشينا فيه وقت اللي تعرفنا على رواحنا مش نخرج مع صغاري مش تولي حاجه اخرى يلزمني دونك يلزمني ناخذ الاعتبار هاك الاشخاص اللي مش يخرجوا معايا باش يبداو هما انتريسي زاد اذا كان عندي وليدات صغيرين مثلا عمره 3 سنين ولا 4 سنين ونعرفوا مش يجري مانيش باش نهز ولي ان ريستوران او بروميي ايتاج 4 ولا 5 فورشيت وماني جامش يتحرك والكل دونك يلزمني ناخذ بعين الاعتبار لي مومبر نتاع العائله الكل دونك والخرجة تاخي مش نخرج جوس مش نتفرهد مش نعمل قهوة مش نتعشى سهرية تجبطوا على تو مهرجان أوسو أسكو مش نمشي نعمل خرجة للمهرجان أوسو باهي شنكون اللي مش يغني ولا شكون الواحد أسكو أولادي مش يعجبهم دونك يلزمنا نحطوا أفكار عند حاجة سيكن نفهم كلمة اللي يقولك البرين ستورمينغ نعملوهم وقت اللي نشدوا تبدا الشركة تجبد العباد الكل يا خويا هاني توا ما فيها بس نلم العائلة دايرة بها أي الأولاد أي البنات أي عزيزتي أي قولوا أي توا اللي كان هذا وين تحب نمشي وناخذوا الآراء متاع الناس الكل مش ناس مع بعضنا الناس الكل ومدى شوية يلزمنا عنك الفليكسيبيليتي زادة والأدابتابيليتي وش مش نعملوا في الأخر مش نصوتوا مثلا أي الجمعة ذي نمشيوا لك البلاس فما زوج ثلاثة ما همش فرحانين أما الأغلبية تقول مش أي الأولاد ما تقلقوش الجمعة اللي بعدها نمشيوا الغاز دونك يلزمنا نبرمجوا وزاد وزمنا زاد نحترموا الاخر اذا كان زاد عندي ولدي يقول لي لا لا ما عينيش باش نخرج جو بريفير اوسي انو يخرج حاول نقنعو انو الخارج هذيك مش تفرهدو مش تجيبو نشوفو واش يحب باش يعمل النجم اني في سورتي نعمل زوز ثلاثه حوايج اي الاولاد شقولكم نعملوا بيتزا فك البلاصه الفلانيه وناكلوا الكلاس فك البلاصه هذيك ونمشيو بعد نعملوا قهوه فك البلاصه دونك فماش زاد السورتي يلزمني نمشي لبلاصه برك نجم نحط فيها ما راح التنويع وفي التنويع جو في فيغ بليزير للناس الكل دونك يلزمني نعرف علاش راني مش نخرج ويلزمني نتاقلم مع العباد وزاد حاجه اخرى اللي هي مهمه برشا شنو هو البيدجي اللي مش نحطه قداش مش نصرف يعني زاد يلزمني نعرف اني عندي بالي الاولاد لما دام اسمعني عندنا باش بيدجي نتاع 100 دينار احنا اربعه من الناس عندنا بيدجي نتاع 25 دينار كل شخص اي كيفاش نعملوا لهم بزاد ما يبداش الولي ولا اللي ماشي يلقى روحه في سيتواسيون خايبه ويلزم من الاول نحطوا لو كادغ نسميه احنا لو كادغ اش معناه هاي السورتي باش تعمل لا مش باش نعملوا نمشيو نعملوا دوره في المول نمشيو نقضيو القضيات ومره واحده ناكلوا بيتزا غادي ونعملوا قهوه ونروحوا ويجي الاخرك هاو يوقف لك قدام السينما لا نحب ندخل السينما لا ماهوش في البرنامج عزيزي ان شاء الله المره الجايه نجيو للسينما باش نبعدوا ماك المشاكل كيفاش نجموا نبعدوا المشكله كونت اون مي اون بلاس وقت اللي نحطوا برنامج واضح اللي الناس الكل موافقه عليه من قبل ما نخرج
7: بالضبط
8: هيك باش نرتاحوا ماك اللي سيربريز اللي موفيت سيربريز و تو ديبا اللي كان كبار البيدجي كذا اللي كان صغار زاد نعرفوا احنا مش مشايخ والصغير صغير خذا كلاس اوكي وبعد ماشي تو ناخذ مثلا ناخذ في القنطاوي يبيعوا كلي برالين كلي بونبون بس هبيت اما كي مشي يولي 4 5 شكاير 4 5 شكاير باش تزيد في الحسبه هاي الولاد ناخذوا كايبه نقسموها اليوم المره الجايه تو ناخذ لكم دونك يفوك لي شوز سوا تبدا واضحه من اي تي جي من نهار الاول بالديسكسيون بالاكور بال ما فماش هذيك اي سيدي غزر لي المره هذه تو احنا وسط الشهر وتعرف الشهريه ما تجيش تو من غير حتى ما نقول للصغار انا والمراه نفهم اي سيدي اي نقول لهم الدخله اي نعملوا بيتزا ونمشيو وزاد كيف كيف نعطيكم زاد ما قلنا ليبلوز اي الاولاد تحبوا نمشيو لك البلاصه هذيك والا البلاصه هذيك دونك نخليو لهم الاختيار بين زوز حوايج اللي هما زوز يساعدونا مش تخليها باب ومحلول ومن بعد نلقى روحي واحد خاطر تو نعرفوا المصاريف في رات الصيف تزيد ولا ومثلا تدخل واحد 200 دينار ماذا به يعمل بهم خرجتين كل خرجه واحده فما ناس اخرى يقول لك لا يا خويا نحب نعمل خرجه هايله تعمل الكيف ومش لازم خرجتي دونك هذا كل دوك احنا باش نتاقلموا كيما كنت فكر كي عملنا على خدمنا على البي ان ال وكل الحصص اللي عملناها الكارتا نتاع الاخر شنو اللي يساعد الاخر وكيف كيف زادا وقتاش نفهموا وقتاش مش نخرجوا أي الأولاد الستة تكونوا حاضرين باش الناس كل تعمل حسابها مش نقولوا نخرج بالليلة ونخلوها في المسبق وواحد يقعد يستنى في الآخر والآخر يستنى في الآخر وكذا وكذا وتولي عرق من قبل ما نخرجوا نبداو ديجا بالليزون نيجاتيف قبل ما نخرج. لا يلزم الأمور يكون منظمة كأي مشروع مش نعملوه في حياتنا الخاصة مش نشري دار مش نشري كهرباء بالضبط مش نعمل الخرجة سي تان انفستيسمون ويلزمنا يكون عندنا غوتور سيغ انفستيسمون
7: ولا.
8: شمعنا الغوتور سيغ انفستيسمون أن الناس الكل تروح فرحانة الناس الكل تشارجات الناس الكل عاملة كيف ونبداو يستناو في الخرجة اللي بعدها وقتها كي تنجح انت في الخرجة هذيك راهو حاجة بسيطة ياسر حط عملت بيتزا وعملت جلاس وروحت ما نحقروش لي بتي جيست راهو المخ نتاعنا يستعمل نفس الطريقة في الحوايج الصغيرة وفي الحوايج الكبيرة وزاد ما فيها بس كيف نروح وقت اللي نروح اي الاولاد اي مدام ايش قولكم في الخرجة شنو اللي عجبكم فيها وشنو اللي
7: نسلفوا
8: الريكاب الفيدباك نعملوا الفيدباك نتاعنا ولوتو كريتيك
7: باش ما نغلطوش الغلطات اللي غلطناهم في الخرجة هذيك على الأقل ما نعاودوش نفس الغلطات
8: نعاود وتذكر كما قلنا في يا با دي غور ما فماش غلط فما كان التعلم يا كو لابرونتيساج يا ننجح يا نتعلم باش المرة اللي بعدها نعملوا احنا خلينا اليوم شفتوا بصفة عامة أي خرجة كيفاش مش نعمل لها من بعد نجموا ندخلوا في لي ديتاي نتاع حوايج أخرين
7: هذا هو يعطيك الصحة ميرسي بوكو دكتور رونس بشيخ تحية كبيرة لك
8: ربي يفضلكم
7: و سي توجور ان بليزير مرحبا بك زاده ميرسي بوكو نقولوا الف مبروك زاده الاشرف بن علي من المستير ووليد بن عمر من مساكن اشرف بن علي من المستير وليد بن عمر من مساكن كل واحد فيهم يربح زوز تيكيات للعرض الحدث الليله في مسرح الهواء طرق سيدي دار سوسه عرض غنوا معنا مع المايسترو انيس معالج بعد النجاح الباهر اللي حقه في صفاقس الجمهور يغني انت تغني تمشي تعمل ديفولمون مزيان تمشي هكا تفتق مواهبك بالغناء بالجو بالموزيكا بالغنايات الحلوه باش تيح زاد على شلاه عرض في مسرح الهواء طرق سيدي ظاهر سوسه عمليه بيع التذاكر مازالت متواصله زاد في مسرح سيدي ظاهر الف مبروك عليهم كما قلنا حظ اوفر للي ما ربحوش اليوم ان شاء الله في مواعيد جايه احنا نعاودوا نتلاقاو معكم غدوه في باراسول تحيه ليكيب الكل غازي خليل في الاعداد والتقديم سامي ذوهري في الاخراج ميرسي سامي ياسمين يعطيك الصحه على الاخراج ميرسي ياسمين في الديجيتال برافو يلا نقول لكم بقيت متابعه طيبه لبقيت برامجنا في لامينو باي باي
1: اسمعوا باراسول مع غازي خليل

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: من نص نهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز اكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
5: مرحبا بكم. شهدت مدينة المنستير حملة ميدانية كبرى لتصدي ظاهرة الاستغلال المفرط للرصيف وطريق العام والانتصاب الفوضوية تحت أشراف ولي الجهة عيسى موسى، واستهدفت الحملة مختلف مظاهر الاعتداء على الملك العمومي وخاصة الاستغلال غير القانوني للأرصفة والفضاءات العمومية من قبل عدد من المقاهي والمحلات التجارية والمهنية، إضافة إلى تصدي الانتصاب العشوائي بطريق العام وكل الممارسات المخالفة التي تعطل حركة الجولان وتمس حقوق مستعملي الطريق وتشوه المشهد الحضري. في أخبارنا العالمية، قال رئيس التركي رجب طيب أردوغان أن كل حل لا يستمد من دول المنطقة لن يكون دائما، مشيرا إلى أنه مع التوصل إلى اتفاق إسلام أباد بين واشنطن وطهران تنفس العالم السعداء، وأنقرة تدعم كل الخطوات التي تؤدي إلى تخفيف التوتر وتساهم في حل مشاكل المنطقة. قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية أنه جرى تفكيك 4 خلايا إرهابية في محافظة سيستان جنوبي شرقي إيران قبل تنفيذ عمليات إرهابية، وأضافت الاستخبارات الإيرانية أنها اعتقلت عشرات ممن وصفتهم بالإرهابيين، مشيرة إلى القضاء على 2 منهم خلال الاشتباكات مع قوات الأمن. قالت وسائل إعلام أمريكية إن الولايات المتحدة عبرت عن رفضها فرض رسوم على العبور في مضيق هورمز رفضا قاطعا. ختاما ومن جهته، قال رئيس أمريكي دونالد ترامب إن الجانب الإيراني يتطلع بشدة ويسعى بكل السبل للتواصل إلى تسوية سياسية مع واشنطن. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
6: كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام تبدأوها مع الماتينال ويكاند مع سلام هني من 6 ل 9 متاع الصباح. السبت للا البيع من 9 للـ10 مع أحلام غلال، بون بلان من 10 للـ11 مع أسمى الجربي، دار العيلة من 11:30 مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 للـ5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 للـ9 مع هيبة لوسي. ونهار لحد أرشي ماك من 9 للـ10 مع أسمى الجربي. موزيك جينا من 10 للـ11 مع أحلام غلال. ماما وحيد من 11:30 مع وحيدة دريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التوم. ويكاند سبورت من 4 للـ8 مع جمال جاسمي كامل فريق الرياضة. فيح العنبر من 8 للـ10 متعني على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف. جوهرة
7: السما ستيشن
6: موج مع الموجات.

0: انفو لاين 99 866 393. اسباس حمزة بنان تدلل يا غالي.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم تدللوا في جوهرة اف ام، جوهرة تي في، تشوفونا في جوهرة تي في كل نهار سبت من الاربعة للخمسة، من الاربعة للخمسة باش نحكيو كواليس مهرجانات، ضيوف من المهرجانات الصيفية. جو الصيف باش تلقاوه معايا في يا مرحبا. باش نبداو في باول فقره في يا مرحبا. شكون الفنانه اللي باش تغني الليله، باش تكون حاضره الليله في الحفله التابعه للذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الليله في كرتاج. هما اربع فنانين، فما رؤوف ماهر، فما صابر الرباعي، فما لطفي بوجنيق، وفما فنانة أخرى باش تكون حاضرة معاهم. شكوني؟ تقولوا على اسم الفنانة باش تربحوا أن بون داشا بقيمة 100 دينار من عند فضاء حمزة بنان. تبحثوا إم على 85 990، إم على 85 990. شكوني الفنانة اللي باش تكون حاضرة الليلة في حفلة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني؟ وباش نمشيو وبتحلى الليالي وبيحلى السهر.

0: لكم رجعنا لكم رجعنا لكم رجعنا لكم وتبارك الله الضيف اللي جاي بعد يحكي ويورور وحده ومع اللي بالوش بالطقس تقولش عليه عمره ما خدم في راديو. شنو هذا اليوم؟ اش فاهمه؟ اش فاهمه اليوم؟ سيد معاذ الخياطي مرحبا بك سيد المخرج الناشط والذكي واللي عمره ما يغلط الله وحده علي. نمشوا لفقره ريكاب
1: ريكاب
0: نمشوا لفقرة ريكاب وتبارك الله ثلاثة حاجات شفناهم في الأسبوع هذا وبش نبدأ. أول حاجة بالندوة الصحفية لمهرجان بنزرت محليه مدير مهرجان كيف يكبر بالناس ويقول هالكلام نسمعوا يلا.
2: أرحب بالترحاب الذي يليق بالسادة الإعلاميين من بنزرت التطاوين الإعلاميين اللي هزوا معنا وثن القفة اللي قراسها حاولنا باش نكونوا في مستوى الأمانة الإعلاميين والصحفيين اللي وقت الغسرات لقيناهم مهرجان بنزرت ينحني إجلالا وإكبارا للسلطة الرابعة لأنه صراحة باش يكون هالمستوى هذا من التغطية اللي صارت السنة الفارطة واللي ما كناش نتصوروها واللي حتى في الأوقات الصعيبة ولا في السهرات اللي كانت فيها ثغرات وأحنا متأكدين أن غلطنا لكن كانت قلوبكم كبيرة وعديتونا وهذا خلانا نصلحه من الواحد.
0: محليه كلام من مدير مهرجان بنزرت ومن مهرجان بنزرت نمشيو المهرجان الحمامات برشا كلام تقال على المعلقة الرسمية لمهرجان الحمامات كلام متاع ناس ما يفهمها حتى شيء. وهم مدير مهرجان شنو وقع؟
3: مؤسسة هذه للوين هذوك متاعنا الشط هذاك الاصفر الرمل متاعنا لون البحر واللون الازرق متاع مهرجان الحمامات. زيد ثم حاجه مهمه ارجع انت للدورات السابقه عندنا هويه بصريه لمهرجان الحمامات احنا ما نجيوش راهو نجيو للهويه البصريه نبدلوها في من كل دوره لدوره اللي ثم الوان معروف بها مهرجان الحمامات اعتمدوهم تقريبا في الدورات الكل اللي عرفناهم وهذيك ميزة من ميزات مهرجان الحمامات دونك ألواننا هذوكم وهذيك الهوية البصرية للمهرجان من رأى عكس ذلك له ذلك
0: من رأى عكس ذلك فله ذلك. نمشي والافتتاح الليالي العبدلية وين أبدعت الفنانة أية دغنوش في الغناء للراحلة ذكرى

0: احلى صوتها ايه دغنوج كي تغني الفكره وباش نمشيو لبرشا افاريات في ملا افار مع حمزه.
1: ملا افار
0: حمزه اهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: اهلين وسهلين ويا مرحبا.
0: شيخة توا وقت مهرجانات وقت بحر وقت عمان ووقت البروموات اللي ما توفيش يظهلي
2: توا اليوم وكل يوم وقت تفزعيك تفزعيك متاع إسباس حمزة بنان بالبروموسيونات توا شو نقول وحنا نقوله فلتغفري لنا هذه الأيام لما سنقوم به من تخفيضات كل شيء الشامبوانات الكوسميتيك بنواعو الجلدوشات اللي بش يدخل مرحبا بيه ولا بش يخرج مرحبا بيه الصيفي طوى فتحنا اليوم اليوم اليوم اللي هو اليوم اللي هو اليوم حلينا لهم بروموسيون سبيسيال للصيفي اليوم يا سيدي أول يوم في تخفيضات سبيسيال للصيف في كل ما يخص إسباس حمزة بنان إسباس حمزة أسواق إسباس حمزة فازة اليوم حلينا الدنيا كلهم بروموسيون اللي يحب يعبي ويطلب ربي يجيب انطلاقا من اليوم لإسباس حمزة بنان
0: معنى الأربعة بعشرة ثلاثة بعشرة
2: التخفيضات التخفيضات مش حتى الأربعة بعشرة وثلاثة بعشرة والزوز عليها الثالثة بلاش والثالثة عليها الرابعة بلاش ما لفازت البلاش هذه زدناها زيادة دون الثلاثة بعشرة والأربعة بعشرة دون التخفيضات ما شاء الله كل ما يخص العائلة التونسية كل ما يخص الأشهر متاع الصيف طو كل ما يخص الشامبوانات كل ما يخص البحر بنواعه كل ما يخص الدبش بنواعه يا ولدي كل ما يخص الدبش القمراية الجبة الخفيفة الجولف السروال الخفيف المزيان الروبة شليك الفاوحة الباهية المزيانة كل ما يخص الكراسي الطواول كل ما يخص
0: كل شيء
2: المناشف باراسول كل ما يخص الشامبونات الكوسميتيك للعروسات زادة طوى للفروحات طوى وقت العروسات ما شاء الله والفروحات كل ما يخص الزينة الدار كل ما يخص الديكور المعون كل ما يخص المعون لزهازة العروسة متوفر وموجود بالأسعار التنافسية بامتياز وكل ما يخص المشي للبحر أكل المعون الخفيف البلاستيك المزيان اللوح الباهي الفاوح كل ما يخص زادة عندك الألومنيوم بأنواعه وإشكاله البابيي زادة بأنواعه وإشكاله كل شيء حلينا لهم جميع أنواع أبواب التخفيضات في إسباس حمزة بنان
0: حمزة معناها العروسة جيل إسباس حمزة بنان اللي بشمشي للبحر يمشي الإسباس حمزة بنان اللي بشمشي يحضر العرس عقاب الليل يمشي الإسباس حمزة بنان من إسباس حمزة بنان ما نش خارجي وين
2: شوي.
0: الفازات الكل ألوان وأشكال
2: ما شاء الله
0: ولينا في التلفزة رانا يا حمزة حقا
2: ايه يعني نتفرج ما شاء الله ما شاء الله على التي في تبارك الله ان شاء الله جورة فام ديما من حسن الى احسن ما شاء الله
0: ان شاء الله
2: كيفة الكيب زادت تبارك الله كل شيء مزيان كل شيء منظم ان شاء الله كل يوم خطوة جديدة وان شاء الله كل يوم مكة حاجة مزيانة بإذن الله احنا معاكم وين انتوما وين احنا وراك وراك
0: شنو وين انتوما وينينا وين انتوما
2: اي ما وعد اسمع
0: هكا ولا
2: اي اسمع كيف نقولها اسمع شوف يتمتع
0: اللي يشد صباعه يشد اليد كلها يا وخاي
2: نعم نعم
0: باهي قول لي اللي ما ينجمش يجي الفضاء حمزه بنان فيها سخانه
2: اي
0: وحاجه اخرى بابي يقول لي من وقتاش لوقتاش محلولي
2: باهي
0: في الليل برك الصباح بكري اعطيني الاوقات بالضبط
2: الاوقات من الصباح للطياح بالسبعة متاع الصباح وقت اللي يقول بسم الله حتى للعشرة ونص لحداش متاع الليل احنا والكليونات متاعنا نقعد نتبع فيهم
0: بارك الله
2: كامل ايام الاسبوع ما عندناش نهار راحة معنا حتى نهار لحد اثنين ثلاث اربع خميس كل يوم موجودين ومحلولين والبروموسيونات راي ما تقتصرش كان على الويكاند خاطر برشا من حرفائنا يمشي في بالهم التخفيضات مقتصرة كان على الويكاند لا راهي التخفيضات كامل ايام الاسبوع بدون انقطاع كامل ايام الاسبوع ما نقولكش اليوم السلعه وفات لا كامل ايام الاسبوع ما شاء الله ستوك موجود كل شيء متوفر باش يكونوا ثلاثة شهور صيفي باتم معنى الكلمات ان شاء الله
0: واللي ما ينجمش يجي يا حمزه
2: الا ما ينجمش يجي حاطين على ذمتكم اسباس حمزه بنان الباج فيسبوك اسباس حمزه بنان الانستغرام واسباس حمزه بنان التيك توك والتوصيل كامل تراب الجمهوريه حطينا ايكيب كامل على ذمتكم على الارقام التالية عندك 99 299 393 وإلا 99 866 393
0: الأول سهل 99 299 393
2: بالضبط والثاني جست نبدلوا الوسطانية وبر 866 393 وإلا 93970 كذلك 393، وإلا الرقم الأخراني اللي هو 93556393.
0: وعندكم رقم لمصلحة ما بعد البيع في بني حمزة؟
2: ما بعد البيع باش يتبعك، فما ريكلاماسيون مرحبا بي، فما زاد اقتراح زاد أهلين وسهلين ومرحبتين على الرقم 93556 393. نعطي نعاودوا لهم 93 556 393. إذا كان ضيعت الرقم ادخل على الباج سباس حمزة بنان تكتك تتلقى الرقم أمامك إن شاء الله.
0: تكتك تكتك يعطيك الخير يعطيك الصحة حمزة بنان. وانتم زادة تكتكوا كنت حبوا تربحوا أن بون داشا بمية دينار من فضاء حمزة بنان. وقولوا شكوني الفنانة اللي بتكون حاضرة الليلة في حفلة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. تبعث ام على 85 990، ام على 85 990. وهي تسمعنا السيد معز الخياطي شنو باش يسمعنا. يلا

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عادل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا

0: سلامتك.
1: على سلامتك باش نقولوها للمكلف بالإعلام في مهرجان دوغا الدولي صديقنا زميلنا تفلم عليه نحبه برشا ما شاء الله عليه محلى صوته في الراديو يموت على حاجه اسمها ميكرو من قبيله يحكي تبارك الله عليه ما ينجمش يسكت قلبه يوجعه كي يسكت فارس الخياري اهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: مرحبا هلا مرحبا بالناس الكل نوستالجي نسلم على مستمعين جوهره اف ام فرحان برشا ان يكون موجود معاك وخاصه انه زاد بيدي عود الى الثقافه والى رحاب الثقافه من خلال دونك تكليفي بهذه المهمه مهمه دونك بالاعلام في مهرجان دوغا الدولي في الدوره 50.
1: معناها جينا بشابو اخرى مش شابو ال
2: انت شنو رايك؟
1: شابو المكلف بالاعلام عرفت كلي لازمك ترضي الناس الكل ولازم تضحك للناس الكل ولازمك ترحب بالناس الكل حتى اللي متغشش وحالته تكره لازمك تضحك له وتبتسم له وتقول له وي ما فيها بيس برا وسع بالك برا يسترك
2: نبعدوا على الارتجالات وعلى خلينا نقولوا التاويلات ونحاولوا ان نوضحوا لكن اكيد راه هو فينالمون ديما ما نجموش نرضي والناس الكل لكن في نفس الوقت أنه فما ناس اللي ممكن اليوم بغيرة وإلا ممكن أنه زاد من باب خلينا نقوله الحسرة لكن اليوم كي نحكيه ما لازمناش نغزر المهرجانات بمنطلق مهرجان واحد قدر ما أنه اليوم نقدم فكرة على حوكمة هذه المهرجانات
1: صحيح.
2: على وضعية اليوم المهرجانات شنو هو المشهد الثقافي اليوم اللي نحبوه يكون شنو هي خريطة المهرجانات وهل أنه اليوم المهرجانات اللي في الجهات هي حقيقة عندها الإمكانيات الكل باش تكون المهرجانات دولية مع العلم أنه وقت اللي أنت تخليها في تراكمات وفي وضعيات فأكيد أنه باش تخليها في وضعية حرجة هذا هو النقطة اليوم الوحيدة دونك المسألة اليوم هي مسألة حوكمة باش تخلي كل مهرجان يخدم أليز كل مهرجان ياخذ فلوسه قبل الوقت مش الدورة تخلط على الدورة الأخرى وأنت عندك تراكمات وهذا نجم يأثر على البرمجة ويأثر زاد على برشا حاجات وعلى المقاييس والمعايير في البرمجة لأنه زاد هذا المتفرج فارس
1: نقول لك حاجة فارس أنا ديما نقول مهرجان دوغا مهرجان كبير والكبير ما يتيحش
2: ما يتيحش
1: الكبير ما يتيحش
2: عمره ما يتيحش
1: اليوم الكبير مشى لناسه مشى لأهله مشى لجمهوره قال نعمل حاجه تشبه الجمهوري تشبه البلاصه اللي انا فيها فالاختيارات الكل يظهر لي كانت وفق التوجه هذا
2: هكا ولا هذاك هو وخاصه انه زاد اهالي الجهه يعني كي تشوف مرتضى الفتيتي ناس طلبته لطفي بوشناق ناس طلبته دونك الزياره كذلك الناس طلبته معناها ممكن انه في فتره معينه مهرجان دوغا مشى في توجه فني اخر وكل لكن زاد وقت اللي الناس في الجهه يقول لك المهرجان تفكنا والمهرجان ولا كان يمشيوا له الناس اللي هما من تونس ومن ومعناتها من الضواحي الاخرى ونحن اهل البلاد ما نجموش ندخلوا له خاطر زادت التذكره غاليه
1: الرجوع للاصل فضيله
2: ما يسيرش كان السنين
1: والرجوع للاهل نعمه
2: عادي معناتها نحن السنين نحبوه مهرجان يحتفي بالخمسينيه لجمهور اهالي تبرسق البيجا دونك دوغا وغيرهم زاد من وحتى معناتها الشمال الغربي الكل علاش لا زاد بيجا وكل قاعدين راه تساكر دليل قاطع على انه فما اقبال جماهير
1: والحمد لله الافتتاح نهار 11 جويليا الافتتاح سامحني الافتتاح نهار 10
2: نهار 11 عندك بابا نويل
1: 11 عندي بابا نويل ونهار 10 عندنا الشيمة الهلالي وعندنا الشريط وثائقي
2: اي نعم
1: يحكي حكايه دوغا ومهرجان دوغا
2: اللي هو 100 سنة من التاريخ والتراث لأنه راه مهرجان دوغا هذا المهرجان العريق اللي يرجع لعام 1920 يا هلا مهرجان عنده صيغة وعنده خلينا نقوله طريقة وخاصة خلينا نقوله الجانب المعماري متاعه الجانب يعني الأكوستيك متاعه معناه ما تستحقش الميكرو راهو في مهرجان دوغا كي تظهر تعمل هكا تسمع الآخر آخر بلاصة في المسرح يعني الحقيقة المهرجان هذا حب وهذه بادرة من جمعية مهرجان دوغا الدولي على أنه تخلي حاجة تخلي الذاكرة تخلي زادة ممكن أرشيف اليوم فعودة تقريبا قريبا إلى الناس اللي عاشتهم يعني الناس اللي طلعت على مهرجان دقة، ممكن الشخصيات اللي كانوا في مهرجان دقة، الشهادات الحية اللي باش نسمعوهم في هذا الشريط، الملصقات. وداير شفنا في الندوة الصحفية أنه اخترنا ديجا لفيش اللي هي متاع عام دونك عام 1976 وقت اللي كان مهرجان قومي في الفترة هذيك، دونك لي سينيفيل في الفترة هذيك زادا كانوا المسرح كان موجود، وهذاك علاش يبقى هو فضاء للقاء الحضارات ويجمع بين التاريخ بين الثقافة وبين زادا أوسي خلينا نقولوا الموسيقى.
1: فارس، بخلاف البرمجة الرسمية اللي تم الإعلان عليها في الندوة الصحفية، السيد مدير المهرجان قال فما سوربرايز سوربرايز، فما مفاجأة، فما عرض كبير سيكون موجود في مهرجان دوغا.
2: كل حاجة تيب على نار هادية تو تتقال في وقتها. ليسونسيل انه فما مفاجأة،
1: نورنا
2: فما مفاجأة، هي مفاجأة، هي مفاجأة،
1: بيقولي من ثنية
2: ثنية متاع خلينا نقوله
1: شرق غرب
2: هو ينجم يكون الشرق كما ينجم يكون الغرب. والله كما ينجم يكون شرقي شلوق وانت تتبع وين تحب تمشي، معناتها ما فهمت. دوك اما الحاجه الوحيده اللي هي سي اون بروميير،
1: الحاجه المؤكده معناها
2: حاجه ان شاء الله تكون مؤكده
1: اللي سي
2: اون بروميير في تونس.
1: سنت سيت اون بروميير في تونس، شنو جوليا بوتروس تنجم تكون اون بروميير في تونس؟
2: لا لا لا ماهيش فما اليوم، راهو اليوم نجموا نعملوا برشا حاجات، راهو اليوم الفن والتكنولوجيا، اليوم نجموا نخلقوا فما برشا مقارنات وفما برشا مقاربات.
1: باش تعملوا حوجه اي اي
2: ما بكش يجيك
1: عندها علاقة بالذكاء الاصطناعي، بكش
2: يجيك الافاتار يسلم عليك كل واحد في داره يجي يقول له تفضل مرحبا بك شنو تحب تسمع انت شنو هي البرمجة اللي تساعدك مثلا؟
1: قل لي قبل ما نختم فارس، اعطيني
2: اهم
1: البرنامج، اهم الفنانين، اهم العروض اللي بتكون حاضرة في مهرجان دوغا. قلنا نهار 10 الافتتاح بشيمة بشيمة الهلالي، نهار 11 بابا نويل
2: اللي هو
1: بيجي في عز الليل محمد صابر الوسليتي بيجي في عز الليل باش يعطي خيره وبشي نطق حجر دق
2: اكزاكتومون. نهار 12 جويليا مرتضى الفتيتي، دونك نهار 15 جويليا دونك تمسين اليوت وطارق الازهاري اللي هو زاد سيتان جروب ياسر مزيان عنده موسيقى العالم وفرصه باش الناس تجي تكتشف بين المملكه المتحده وبين مصر. نهار 17 جويليا راوف ماهر واللي هو نعرفه اليوم راوف ماهر ما شاء الله عليه قاعد يخدم في خدمه ممتازه وفما تثمين للتراث وكان طلب زاد من اهالي دقة. العودة لنجم الأغنية الشعبية واللي غابرش على المهرجانات وخاصة زاد المهرجانات الصيفية حكيم، دوك نهار 18
1: عرض حصري حكيمة معنى كان في دقة مو في حتى بلاصة.
2: انت سمعته في بلاصة أخرى؟ لقيته في بلاصة أخرى؟
1: يعمل دقة وبش يروح يشد دارهم
2: كان كتب ممكن يجي
1: السلام عليكم وسقفونه
2: ولا واحد ولا مية. عندنا زاد نبيل بن مسمية دونك تونسي ونص اللي عرفناه في شخصية كليب البافاروتي لطفي بوشناق دونك كالعادة لطفي وموش جديد عليه دقة تقريب ديما هو اليوم من أهالي الدقة والناس زاد كيف ديما يحبوه. اكتشاف في مهرجان دقة لأنه زاد مهرجان دقة ديما يعطي فرصة لأصوات جديدة ولا أصوات ممكن اللي اليوم قاعدة تخطو في خطى ثابتة كيما مروة ناجي من مصر واللي باش تغني روائع بالي حمدي، وشفنا تفاعل الجمهور وشفنا تفاعل زادا خلينا نقولوا لجنة التحكيم في The Voice، وحتى أنه فما ناس يقولوا اللي هي تنجم تكون خليفة المي فاروق لأنهم في نفس الروجيستر وفي نفس الديماغش وفي نفس التوجه الفني، ومي فاروق زادا كانت موجودة في دقة.
1: ربي عندي سؤال، علش بخممتوش على اسمي قربع كان حاضر في The Voice
2: اللي هو
1: أنس
2: أي
1: أنس نتصوره نتصوره صوت ينجم ينطق الحجر متاع دوغا صوت قوي
2: صوت قوي صحيح صحيح أنس
1: كنت نجم نستخيله في مهرجان دوغا بصراحة.
2: هاي إذي نغوكومنداسيون للدورة إن شاء الله 51 اللي هي دورة ستكون من طراز رفيع وهنا موجودين هوني وانا في النقطه هذية نجم نعاود نذكرك في النهار هذية بالنسبه للدوره 51 اللي بتكون دوره فيها برشا اسماء
1: ان شاء الله تكون،
2: لانه خلينا نزيد نحطك راهي الدوره هذية الاسماء اللي كانوا موجودين كانت اسماء اخرى، لكن انا نعاود نقول الاكراهات الماليه هي اللي خلتنا انه ممكن نمشيو في توجه اللي هو يكون مدغي وما نجموش نلقاو رواحنا، زادة لخطر العروض هذية عروض تتطلب برشا فلوس وتتطلب برشا إمكانيات والوضعية اليوم المالية أول حاجة متاع المهرجان، ثاني حاجة الانفلاسيون التضخم اليوم اللي تعيش فيه يعني لكاشي متاع الفنانين
1: برشا معاناة في المهرجانات وحتى حد ما يحكي والناس الكل سكتة وبعدك يلوموهم علش هكا
2: تحيت
1: وشنو ما هذوما وتعودنا بكم هكا يلا نسيبك
2: نكمل بالزيارة
1: نكمل بالزيارة زيارة
2: الزيارة وقتيش؟ دوك نهار 25 جويلي
1: نهار 25 جويلي عيد الجمهورية أحسن حاجة نختتم بها هي زيارة
2: زكتومو.
1: وأنا بش نودعك بس
2: السلام عليكم يعطيك الصحة
1: السلام عليكم
2: مرسي بوكو
1: حكيم يلا
2: مرسي

0: قيل وقال.
1: برشا قيل وقال، برشا قيل وقال، ويا ربي العمال عليك، مازلنا ما بديناش، والقيل والقال عامل خماضة. باش نمشيو لفقرة قيل وقال مع رحاب الحلفاوي، وخذوها وحدها. يلا
2: عسلي مهلولة. كالعادة في قيل وقال باش نحكيو على اللي تقال في الجمعة هذه الكل، واللي شنو اللي صار وشنو اللي ما صارش. الجمعة هذه في تونس كثر القيل والقال، والقويلة الصحيحة ما فهميش. الفيسبوك والباجيت والراديوات خايدين كدار العرس. اش قال لك اش قلت لك؟ خرج خبر الغاء العروض الأجنبية من المهرجانات الصيفية. الدنيا قامت وقعدت، قعدنا من باج لباج نستنيو في الحقيقة تظهر كهلال العيد. الأخبار من هوني ومن غادي، والشعب التونسي قاعد يدقز، فما ما فماش، جايين مش جايين. الناس تصدمت من القرار اللي لم تتخذه الوزارة، أما وه التنبير لشكون نخليوه؟ أبدا مستحيل. من التعليقات اللي عرضتني وين نفركس على الحقيقة، أسمى كتبت حاجة تشبه لي مدرب محلي ومدرب أجنبي. ليلى كتبت توا هذا وقته، لا حول ولا قوة إلا بالله، علاش مش من الأول؟ الحسيل وتوينسا في نهار وليلة وليوا خبراء في السياسة الثقافية وتنظيم المهرجانات والحلقات الدولية. جميعا تقول لك يلتف علينا، كيفاش مهرجان بلاش فنان أجنبي؟ كيفاش بنعديوه السيف؟ وجميعا تقول لك خير وأحسن عنا جماعتنا فنانين التوينسا. أولى أميلة فيش قام البراينية، خلينا جربها صافي. من التعليقات اللي عرضتني زيدة تعليق المحامي أحمد بن حسينة اللي علق وقال أي والعروض المبرمجة والعقود المبرمة شنو عملنا فيهم؟ الإعلامية هيلا ذويدي علقت وقالت نحب الفنان التونسي ديما قدره عالي، مش في إخر لحظة يولي يتشحر بالعسل. الحسير والحكاية كبرت ووصلت حتى الدعوة بالمقاطعة من التعليقات قاطعوا المهرجانات كما قطعتوا العلوش في العيد. وهو التونسي والذمار قصة حب لا تنتهي. تماذر علقت خبر الإلغاء بالضبط كيما الطبيب اللي يقول للمريض لازمك تنحي الملح والسكر، تخيلوها بربي. الحسيل عرس على حاله، كل واحد ينبر من شيرة، أما في الأخرة وبعد توتير العصاب والتغسوير تم التوصل إلى حل وتحل المشكل، وبش يكونوا الفنانين الأجانب موجودين في مهرجاناتنا وفيها صيفية. عمت الفرحة على جمهورنا العزيز، أي الحمد لله زغرتوا يا جماعة. توتا توتا خلصت الحدوتة.
3: الدنيا قامت وقعدت على الفنانين الأجانب وحضورهم في المهرجانات الصيفية. عجبتني لفاسون كيفاش حملتها رحاب وكيفاش جابتها قد قد، وهذا قال والآخر قال، وبرشا قيل وقال. باش نمشي والجديد ألفة برمضان عامل لي مغناني. يلا

Joara FM TV.

0: اللي عملنا يويتينا شكوني شكوني الفنانة اللي باش تكون حاضرة الليلة في الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، طلع وربح ان بون داشا قيمة 100 دينار من فضاء حمزة بنان. الفنانين اللي باش يكونوا حاضرين: الفنان رؤوف ماهر، الفنان صابر الرباعي، الفنان لطفي بوشناق، وفما فنانة أخرى باش تكون حاضرة الليلة على ركح مسرح كارتاج. ابعث ام على 85 990، ام على 85 990، وقول شكوني الفنانه اللي بتكون حاضره الليله في مسرح كارتاج في الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. فما تليفون حاضر معنا ولا يا جماعه؟ مش حاضره التليفون، نمشيو لفقره ملا فازا. ملا فازا في ملا فازا، في ملا فازا مشكله كي تبدا الكوموند من سوسه وانا في تونس قرب لا تولي، مانيش فاهمين بعضنا ومانيش نفهموا بعضنا، ولازم تحل المشكله هذه. باه باش نمشيو لفقره ملا فازا مع انيسا الوابحه. انيسا، فما فازا عملتها؟
1: اي
0: فازا للعين،
1: اي
0: والنفس وتطير الكلمات الزايده، شنو الفازا هذه يا انيس؟
1: هذه للا حوات، يا حوات
0: الحوت
1: هذيك هي الحوات الحوات. دونك خدمنا هنا بعجين السيراميك، خدمنا الفورمة تاع الحوتة كلها عينين، خدمنا القرن الغزال، خدمنا العين، هذه الكل كما تعرفي ثقافتنا التونسية وإلا العربية بصفة عامة. احنا نحط الحاجات هذوما يا إما المولود الجديد وإلا مثلا الشخص اللي بشي مشي عادي امتحان، ولا خوفا على العين، على النفس، على الحسد، على كل عين خايبة.
0: أي واحد عنده برشة تعكعيك نحطوا لك الحوتة ذيك.
1: صحيح، تاك حوتة كلها شقاشق
0: ترخى نشوفها
1: كلها.
0: كيفاش تعمل هذية؟ فسألك كيفاش تعمل هذية إنيسا؟
1: هنا خدمت على طريقتين
0: تتحط في الكهرباء،
1: طريقتين هذيك بورتوكلي للكهرباء، وهذية اللي يجي في المراية، هلا هكا يدخل في المراية تحل هكايا، تحط في المراية متاع الكهرباء، ومن بعد تعمل لاجوستمون نتاعو هكا باش تسكر وتقعد معلقة في الكهرباء هذية.
0: والحوت الحوت يا الحوت اللي يكرهنا يموت. محليهم محليهم فازت نساء
1: أفكار.
0: أيه؟ بركة لا أفكار مزيانهم، أفكار محليهم. يظهر لي في البرنامج متاع سيف إنيسا كل مرة باش تجيب لنا فكرة متاع سيف، حاجة تصلح متاع سهرية، متاع خارجة، متاع باش تمشي المهرجان، معناها حاجات خفيفة فازت محليهم، والنجم ونهزوهم معنا وين نمشي
1: إن شاء الله ربي سهل.
0: أوكي. إن شاء الله ربي سهل. من عشرة فما تليفون حاضر ولا مش حاضر؟ ميسالش، قولوا لي نوروني، حتى الكاسك في وذنية نجموا تقولوا لي فما تليفون ما فماش تليفون، نوروني قولوا لي ميسالش. نمشيو الغنيات مكسرات أحمد سعد، يلا.

0: وقيد كادو.
1: وقيد كادو سؤال سألناها من بكرية، شكون الفنانة اللي باش تكون حاضرة ليلة في حفل الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني مع الفنان روف ماهر، الفنان صابر ربيعي، الفنان لطفي بوشناق؟ وكانت الإجابة الصحيحة هي الفنانة ألفة بن رمضان. ألفة بن رمضان اللي الحق من بكري قاعدين نحبوا نتواصلوا معها بالتليفون، يظهر لي قاعدين يعملوا في البريز دو سون في مهرجان كارتاج، فربما تليفونها مش فوقها فما فقدش بالتليفون. ان شاء الله حفله تكون مزيانه الليله في مهرجان في على ركح مسرح قرطاج في حفل في الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. واللي جاوب اجابه صحيحه على الام 85 990 وربح ام بون داشا من فضاء حمزه هو حاتم من مساكن، هو حاتم من مساكن. ألف مبروك يا حاتم، أم بون داشا بقيمة 100 دينار من فضاء حمزة بنان. صدقني البون داشا هذية يشري لك ما يشري لك، على خاطر 4 قطعات ب10,000، 3 قطعات ب10,000، نجم 4 قطعات ب10,000، 4 في 10 تروح ب40 قطعة في القفة متاعك من فضاء حمزة بنان، معنا 100,000 يحل خمضة بصراحة من فضاء حمزة بنان. احنا نتقابلوا الويكاند الجاي، نتقابلوا نهار السبت الجاي من الاربعة للخمسة، من الاربعة للخمسة في برنامج يا مرحبا معايا انا هلا ثوادي ومع المخرج معز الخياطي ومع الكيب اللي في سوسة. نبقى عليكم الستر، نبقى عليكم الخير، وان شاء الله شنية شيخين فيها. باي باي.
2: تسمعوا يا مرحبا مع هلا زويدي، مع هلا زويدي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
3: برعاية
4: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 393. اسباس حمزة بنان تدلل يا غالي. كان جا السيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم ايقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية، برشا جديد بين موسيقى، العاب، اخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام تبداوها مع الماتينال ويكاند مع سلام هني من 6 لـ9 متاع الصباح. من السبت للبيع من 9 لـ10 مع أحلام غيلان، بون بلان من 10 لـ11 مع أسماء الجربي، دار العيلة من 11:30 مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 لـ5 مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من 6 لـ9 مع هيبة لوسي، ونهار لحد أرشي ماك من 9 لـ10 مع أسماء الجربي، موزيك جينا من 10 لـ11 مع أحلام غيلان، ماما وحيدة من 11:30 مع وحيدة دريدي، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، ويكاند سبور من 4 لـ8 مع جمال قاسمي ثامن فريق الرياضة، فتح العنبر من 8 لـ10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف. جوهرة جيت سيت، مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، موعدكم مع سهرة الأغاني بين الماضي والحاضر في غنوا معنا بقيادة المايسترو أنيس معالج. الموعد سهرية السبت 4 جويلية 2026 بمسرح الهواء الطلق سيدي الظاهر بسوسة مع 9 تعليم. تباع تذاكر بمسرح سيدي الظاهر وبالمسرح البلدي بسوسة وعلى موقع تسكرتي.ان. أكثر معلومات الاتصال على 98 609 414. جوهرة جيت سيت، موعدكم في سهرية 5 جويلية مع عرض عشاق المحفل بمسرح سيدي الظاهر بسوسة. ينطلق العرض مع 10 تعليل، والأكثر معلومات الاتصال ب 25 505 340 بمساهمة جوهرة اف ام. جوهرة جيت سيت.
0: بيزنس نيوز.
3: مرحبا بكم. يراهن مشروع المخطط التنموي 2026-2030 على أحداث نقلة نوعية في منظومة التكوين المهني من خلال مضاعفة عدد المتكونين ليبلغ حوالي 135 ألف متكون خلال السنوات الأربع القادمة مقابل حوالي 74 ألف متكون حاليا، وذلك في إطار توجه يهدف إلى تعزيز رأس المال البشري والاستجابة للطلب المتزايد على الكفاءات التي يتطلبها الاقتصاد الوطني. ومن المنتظر أن يتوزع المتكونون بين حوالي 90 ألف متكون بمؤسسات الوكالة التونسية للتكوين المهني وحوالي 38 ألف متكون بمؤسسات التكوين الخاصة، بما من شأنه أن يدعم الطاقة الاستيعابية للمنظومة ويرفع من قدرتها على تلبية حاجيات سوق الشغل وفق مشروع المخطط المعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب. هذا يعد والترفيع أيضا في طاقة الاستيعاب أحد أبرز أولويات المخطط الاستراتيجي للقطاع الذي يحقق نسب إدماج مرتفعة بلغت في بعض الاختصاصات 100% وفق ما كده في وقت سابق وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء، معتبرا أن التكوين المهني أصبح اليوم مسار نجاح ورافعة أساسية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب كونه خيارا فعالا لمجابهة البطالة. دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية الواعدة إلى تقديم ترشحاتهم للانخراط في شبكة المحاضن والاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل، وتشمل مجالات الاستثمار المعنية وفق بلاغ صادر عن الوكالة خدمات الميكنة الفلاحية المتعلقة بجني الزيتون وتعليب زيت الزيتون وتثمين منتجات التمور من خلال إنتاج سكر التمر ورب التمر وتربية النحل وتثمين منتجات الخلية إلى جانب إنتاج وتحويل النباتات الطبية والعطرية. الوكالة أوضحت في هذا الصدد أن هذه المبادرة تندرج في إطار تشجيع الاستثمار في القطاعات الفلاحية ذات القيمة المضافة من خلال مرافقة أصحاب المشاريع في مختلف مراحل إنجازها وتمكينهم من النفاذ إلى التمويلات التي يوفرها البنك التونسي للتضامن، إضافة إلى الانتفاع بالامتيازات المالية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل. ودعت الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج إلى تقديم ترشحاتهم للانخراط في شبكة محاضن المؤسسات الفلاحية عبر الموقع الإلكتروني الوكالة، وذلك في أجل أقصى 20 جويلية الحالية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: بيزنس نيوز
5: جوهرة اف ام تندنس
6: تندنس برعاية مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن بخمو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
7: بوريدو، طور عالمك.
8: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. موعد جديد يكون لقيت هذايا في فقرة توندونس. اليوم باش نحكيوا على الصين اللي تستعيد صدارة على المستوى العالمي خسرتها من 2017. فاش هو في سباق الحوسبة الفائقة عالميا بعد ما نجح الحاسوب الجديد نتاعها واللي سماوه لاينشاين في تجاوز الحاسوب الامريكي الكابتن، وباش يولي اقوى حاسوب فائق الأداء في العالم وفقا لأحدث تصنيف خرجته قائمة التوب 500 العالمية المتخصصة في قياس أداء الحواسيب العملاقة. نظام اللاين شاين اللي نلقاه موجود في المركز الوطني الصيني للحوسبة الفائقة بمدينة تشين تشين عمل قدرة حوسبية وصلت ل 2.198 إكزافلوب اللي عادل أكثر من 2 مليارات مليار عملية حسابية. 2 مليارات مليار عملية حسابية بار سكوند، وهكا ولا أسرع حاسوب تم التحقق من أدائه بشكل علني على مستوى العالم. وهذا كما قلت قبيلة يمنح الصين المركز الأول للمرة الأولى من 2017. بالنسبة للحاسوب الأمريكي الكابتن واللي يتابع المختبر لاورنس الوطني في كاليفورنيا نلقاه في المركز الثاني. المراكز التالية نلقاه أنظمة أمريكية أخرى إلى جانب الحاسوب الألماني جوبيتر ضمن قائمة أقوى الحواسيب العملاقة عالمياً. بالنسبة لتصدر الصين للتصنيف العالمي، يقول لك المنافسة في قطاع الحوسبة ما عادش تعتمد كهو على امتلاك أقوى رقائق للذكاء الاصطناعي، لكن تشمل تصميم الأنظمة وكفاءة البرمجيات وإدارة الطاقة والابتكار التقني المحلي. دونك الصين نقاها ترجع بعد غياب استمر سنوات. من 2017 الصين عودت رجعت باللاين شاينا في المركز الأول. هذا شعنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابل في موعد جديد. في الأمان.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: جوهرة
3: أفهم
2: بمليسيتي
3: ساعة حافيلي.

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000 جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي
3: اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك جوهر سبور.
5: مرحبا بكم في اخر الاخبار الرياضيه، البدايه باخبار المونديال.

0: شوارع اف ام تي في.
1: انطلاق اول مباراه في ثمن نهائي المونديال على ارضيه ملعب هوستن في امريكا. المغرب تواجه كندا بإدارة طاقم تحكيم إنجليزي. تقريبا دقيقتين لعب نتيجة 0-0. مدرب المغرب محمد وهبي اختار التشكيلة التالية: ياسين بونو في حراسة المرمى مع أشرف حكيمي، عيسى ديوب، رضوان حلحال، نصير مزراوي رباعي خط الدفاع، ثلاثي خط الوسط أيوب بوعدي، نائل العناوي، عز الدين أوناحي، وثلاثي الهجوم إبراهيم دياس، إسماعيل سيباري، وبلال الحنوش. مقابلة ثم النهائي المونديال تتواصل غدوة لحد 9 متاع الليل. البرازيل النرويج، 2-6 جويليا، ماضي ساعة متاع الصباح المكسيك انجلترا، 8 متاع الليل البرتغال اسبانيا، نهار 3-7 جويليا، ماضي ساعة متاع الصباح امريكا بلجيكا، 5 متاع العشية الارجنتين مصر، 9 متاع الليل سويسرا كولومبيا. تأهل المنتخب المصري لثم النهائي المونديال، يضمن في خزينة المنتخب المصري 81 مليار إلى حد الآن موزعة كالآتي: 12.5 مليون دولار بعد التأهل لثم النهائي المونديال، 2.5 مليون دولار تحصل عليها قبل انطلاق المونديال بالنسبة لتحضيرات المونديال، 10 مليون دولار للمشاركة في الدور الأول، يعني المجموع 25 مليون دولار إلى حد الآن، أي تقريبا 81 مليار تونسي. إشادة كبيرة بأداء لاعبي المنتخب المصري وإعجاب بالإطار الفني بقيادة حسام حسن، لكن الإعجاب والإشادة الكبيرة كانت لمحلل أداء منتخب مصر محمود سليم، اللي في دقيقة 119 وقت صار تغيير حارس منتخب أستراليا الأساسي ودخول البديل ماتيو ريان بسرعة البديهة، محلل أداء المنتخب المصري حضر على شاشة الحاسوب كيفية تعامل الحارس البديل مع ضربات الجزاء، دور به الملاعبية متاع مصر وراهم في على الحاسوب لقطة الحارس هذا، هو حارس ليفانتي في البطولة الإسبانية وقت كيليان مبابي نفذ ركلة جزاء.

نجحت في تنفيذها في مرمى الحارس ريان. والتوصيات كانت أنه الحارس بسرعة كبيرة يمشي على الأجناب, معناتها ما يقعدش في الوسط. كعلاش شفنا محمد صلاح كيفاش نفذ ركلة الترجيح البارح ونجح فيها. الملاعبية خذوا التوصيات الكل وكانت نسبة نجاح 100%. كل ملاعبية مصر نجحوا في تسجيل الركلات الترجيحية. بعد إعلان رياض محرز اعتزاله اللاعب دوليا للاتحاد الجزائري لكرة القدم, قال على موقع الرسمي: سيترك رياض محرز إرثا كبيرا سيظل محفورا في ذاكرة كرة القدم الجزائرية. بعدما خاض 119 مباراة دولية سجل خلالها 40 هدف وقدم 45 تمريرة حاسمة ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخب الجزائري, فضلا تأثيره عن تأثيره الكبير داخل المستطيل الأخضر. رياض محرز نموذجا يحتذى به.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: حسب مصادرنا فإنه في الساعات القادمة باش يتم الكشف على تركيبة الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي، من المنتظر يقودها كريم العكروتي لجانب كل من محمد لديب، محمد صالح تريتر، جلول بن سوسية ومروان تفيفحة. بالنسبة لنائب الرئيس باش يكون من الشخصيات الرياضية المعروفة باش يتم الإعلان على هويته رسميا خلال الأيام القليلة القادمة. أيضا باش يتم تنصيب الهيئة التسييرية عقب مصادقة لجنة الدعم وتباشر مهامها مباشرة في تسيير شؤون وننش. نبقوا مع النجم الساحلي، واليوم انطلقت عملية بيع القميص الرسمي الجديد للفريق في اس اس ستوري بشارع محمد القروي، يتواصل للتسعة متاع الليل. عملية بيع قميص النجم تتواصل غدوة لحد من تسعة متاع الصباح لتسعة متاع الليل في نفس المكان بشارع محمد القروي. تركيبة الهيئة المديرة الجديدة للنادي الرياضي الصفاقسي بعد الجلسة الانتخابية اللي صارت البارح، مهدي الفريخة رئيس، ثامر الفندري نائب رئيس، الأعضاء سامي بوصرصار، أيمن بوعطور، سهير داود، مهدي الساقي، مهدي الغريبي، خالد السرباحي. الاتحاد الافريقي لكرة القدم افتح باب الترشحات لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2028-2032-2036، والدعوة لجميع الاتحادات الإفريقية الأعضاء وعددها 54 إلى تقديم ملفاتها الرسمية. آخر المعطيات تتأكد أنه السنغال باش تقدم ملفها لاحتضان بطولة كأس الأمم الإفريقية 2032. الرباعة التونسية غفران بالخير أعلنت عبر تدوينة انضمامها رسميا للمنتخب الألماني لرفع الأثقال في خطوة جديدة في مسيرتها الرياضية الدولية. غفران بالخير من أبرز الأسماء في رياضة رفع الأثقال، تحصلت على عدة تتويجات في فئة الشباب على المستوى العالمي والأولمبي، وتقرر اليوم الانضمام للمنتخب الألماني. غفران كتبت في ستوري يميمتي افرح في قبرك رسميا مع المنتخب الألماني، رضيت الولدين. منتخب كرة السلة يواصل مشاركته في منافسات

0: We can't zen.
1: الستة 21 دقيقة على موجتنا. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد من ويكاند زين. نبدأ بها شبكة الصيفية إن شاء الله. سبت هكا مبارك وجميل وفيه برشا أمبيانس. سردو نحكيو على التوقيت اللي تبدل, نحكيو على جو الصيفي, نحكيو على المود الصيفي. ذيك علاش ويكاند زين من توا حتى للتسعة بمود صيفي بامتياز, مع موزيكا تعمل 66 كيف مع ريتم وكيف كيف. زادة أخبار فرش كان أملوها لكم كما قلنا على امتداد ثلاثة سوايع مع ليكيب الكل. يا سيسي سامي ذوهري في الإخراج, نفرح برشا كي راه سامي ذوهري في الإخراج لأنه مش نموج مع الموج. تحياتنا الوليد الجزيري. وليد خلينا فيسا فيسا نسلم على ولدك. فيسا عطينا الاسم, الاسم الاسم واللقب. فيسا متصير مهدي بيان سور, اللقب الجزيري. لازم عندك قلت له عطيني الاسم واللقب خاطر ولدك مهدي. شنحوالك يا مهدي؟ المعدل قديش؟ فيسا فيسا فيسا فيسا 35 ما شاء الله. ان شاء الله ديما ناجح ومتالق. بابا ساهل في الدار باهي يعاون باهي ولا قول لا تا باش تدخل كلاس بيان سور باهي وعز الناس. تحيه لكم انتم اللي تسمعوا فينا في الكنبه, تسمعوا فينا في الدويره, تسمعوا فينا وين ما كنتوا. نحبكم البرة تسمعونا, الدويره لا ممنوع تسمعونا في الدار. حبكم في الثنيه, شادين الثنيه, عاملين بروجرام سامباتيك. سينو في الخدمه ان شاء الله ربي معاكم اللي قاعدين تخدموا. هانا نونسوكم بالاجواء الكل. نسلموا على مروان سعد وقولوا اهلا وسهلا ومرحبا. كيف كيف زملائنا الكل, اصدقائنا الكل, يأملكم الاخبار على موقعنا jorfm.net. هيبه لوسيف مقدم ميكرو الدنيا وما فيها والمود صيفي بامتياز. يلا سيدي موزيكا, هذاك علاش باش تكون معكم توت سويت الموزيكا اللي ترافقكم. ميكس يعمل 66 كيف. بما انكم انتم شادين اثنين تحيه لكم, انتم بركة اللي شادين اثنين وماشيين تعملوا في بروجرام باهي. دونك واحده واحده بربي يردونا بالكم على رواحكم. خليكم معنا حتى للتسعة الغونديفو من ويكاند زين. فما ماتش دونك يقولوا لي المغرب وكندا 0-0, دونك هذه النتيجه. ونذكركم انا بالنتيجه من بعد. حاضر من اللي عندي قبل اللي عندي وشوية عيوني عليك. مش أنا مش نغني. توت سويت الميكس. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

37 دقيقة على موجاتنا، مازلنا ماشيين معكم الرونديفو في ويكاند زين حتى للتسعة مع ليكيب الكل. يبدو أنه الأجواء كروية بامتياز، حماسية بامتياز، الناس تتبع في مباراة المغرب إن شاء الله بالتوفيق. مازال التعادل 0-0، دونك اش قولك بالله وأنا نعطي في النتيجة كندا والمغرب مازال دونك نول لي دو زيكيب. باهي هكا، باهي التحليل، باهي شنو آخر نقول ويوزع دونك مازلنا نتابعوا في المباراة. 41 دقيقة في عمر المباراة هكاكا، دونك نورمالمون مازال التوقيت. خليكم معنا، احنا مازلنا مواصلين أكيد بالمتابعات بالأخبار ديما على موقعنا جوهرة فيم دوت نت، ومن خلال زادة متابعتنا اللي تكون معاكم حنية وتتواصل حتى للتسعة مع ليكيب الكل. سامي ذويري في الإخراج، عبد الحميد بالعجوز أهلا وسهلا ومرحبا دونك في الديجيتالي، بلوسيف مقدم ميكرو الدنيا وما فيها. كالعادة موزيكا مازلت متواصلة، وأسماء باش تلقاوها معنا، أسماء تحبوها، أسماء تتبعوها، أسماء تتبعوا زادة الكونت نتاعها على انستغرام وعلى السوشيال ميديا. دونك موزيكا صيفي بامتياز، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. We can then.

6:36 على موجاتنا، نهاية الشوط الأول من المباراة اللي تجمع المغرب وكندا بنتيجة 0-0. دونك مازلنا توا معكم الأخبار أكيد مع قسم الرياضة وكيف كيف زادا مع زملائنا اللي يكونوا حاضرين معنا بعد شوية. دونك أشرف بن عبد السلام بعد أقل من 3 دقائق من تواتيكم آخر الأخبار وتحيينات. ما احنا نرجوكم في ويكاند زين كالعادة بالأخبار الفنية بالمتابعات، وبدينا نعيشوا على واقع مهرجانات انطلقت ومهرجانات هكا احتفيت خلينا نقولوا بدوراتها من خلال تقديم البرمجة الكاملة وندوات صحفية وكبناها ديما على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جهرفين مع مراسلين. نذكركم بأهم المواعيد اللي تستنوها وكيف كيف الأسماء الفنية اللي بشكون حاضرة كالعادة في المهرجانات. احنا مازلنا موصلين معكم الغونديفو كما قلنا لكم حتى للتسعة. سامي ذويري في الأخراج، عبد الحميد بلعجوزة في الديجيتال، هيبة لوسيف مقدم ميكرو الدنيا وما فيها، وكالعادة زادة مروان سعد في التنسيق العام. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع. We can then.

0: جوهرة جيت سيت.
1: مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، موعدكم في ساريت 5 جويلية مع عرض عشاق المحفل بمسرح سيدي الظاهر بسوسة. ينطلق العرض مع 10 متاع الليل، والأكثر معلومات الاتصال ب 25 505 340. بمساهمة جوهرة اف ام.
0: جوهرة جيت سيت.
2: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير. جوهرة
3: بيبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. أشرف بن عبد السلام،
4: مرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري، وبدايته بالعناوين. الصناة تؤكد اللجوء إلى قطع الماء يوميا بولايات سوسة والمنستير والمهدية. وترامب يؤكد الاتفاق بين واشنطن وطهران على وقف إطلاق النار وأخذ استراحة لمدة أسبوع من المحادثات إلى حين انتهاء مراسم تشييع خامنئي. في تفاصيل أخبارنا، أعلمت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه حرفائها بولاية سوسة والمنستير والمهدية أنه في انتظار استكمال التجارب اللازمة لضمان ديمومة محطة تحلية مياه البحر بسوسة قبل دخولها حيز الإنتاج، والتي تجري حاليا بنسق حثيث. وباعتبار ارتفاع درجات الحرارة المتزامن مع ذروة الاستهلاك خلال الفترة الصيفية نتج عنه اختلال في الموازنة المائية بالجهة، وبالتالي تسجيل اضطرابات في توزيع الماء صالح للشرب خاصة في المناطق العليا. ولضمان توزيع عادل ومتوازن بين مختلف المناطق بالساحل وخاصة بين المناطق العليا والسفلى، فإن الشركة تجد نفسها مضطرة للقيام بالتعديل اليومي من خلال قطع الماء يوميا على كافة مشتركيها بالولايات الثلاث المذكورة بالبلاغ بصفة عادلة من الساعة منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا، حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين مهما كان موقعهم خلال باقي ساعات النهار، وذلك بداية من يوم الأحد 5 جويلية الحالية. تبرعت لاعبة تنس أنس جابر بجهاز التسلسل الجيني من الجيل الجديد لفائدة قسم التشريح وأمراض الخلايا بمعهد عصالة حزيز، بهدف دعم إمكانيات التشخيص الدقيق والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وذلك في بلاغ نشره المعهد اليوم. وأوضح أن هذا الجهاز يمثل إضافة نوعية لإمكانيات قسم التشريح وأمراض الخلايا، ومن شأنه أن يدعم خدمات التشخيص المتخصص ويساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. في شأن الثقافي، علمت وكالة تونس أفريقيا الأنباء من مصدر رسمي مطلع أن الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي ستشهد عودة عدد من الأسماء العربية والعالمية إلى المسرح الروماني، من بينها الفنانة السورية ميادة الحناوي والفنانة الجزائرية شاب خالد والفنانة اللبنانية مجد الرومي، إلى جانب أول مشاركة للفنان سامي يوسف على ركح قرطاج. المصدر أضاف أن الفنان التونسي صابر الرباعي سيؤمن حفل افتتاح الدورة التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى 60 لتأسيس مهرجان قرطاج الدولي. وتعود ميادة الحناوي إلى تونس بعد غياب دام 21 سنة منذ آخر حفل أحيته سنة 2005، فيما يعود وشاب خالد إلى مهرجان قرطاج بعد آخر مشاركة له سنة 2016. وتستأنف ماجد الرومي لقاءها بجمهور قرطاج بعد حضورها سنة 2018. في أبرز أخبارنا العالمية، قال رئيس البرلمان الإيراني: لا نسعى إلى الحرب، لكننا سنقف بقوة في وجه أي اعتداء، وعلى الدول الإسلامية الاتحاد اليوم في مواجهة سياسات الإكراه والأحادية الأمريكية، مشيرا إلى أن طهران لقنت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني درسا لن ينسى خلال الحرب الأخيرة عبر الاستفادة من الحرب غير المتكافئة. من جهته قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب: أتابعوا مراسم تشييع خامنئي وبإمكاننا القضاء على الجميع، لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه، مضيفا بالقول: نحن والإيرانيون قررنا أخذ استراحة لمدة أسبوع من المحادثات إلى حين انتهاء مراسم التشييع، ولن يطلق أي من أن الطرفين أو النار على الآخر خلال فترة تشييع خامنئي حسب تعبيره. ختاما، نقلت وكالة بلومبيرك الأمريكية عن السفير الإيراني لدى بكين قوله إن الصين ودول الصديقة الأخرى ستحظى بمعاملة خاصة عندما تحدد طهران مستوى وطبيعة رسوم الخدمة المفروضة على السفن التي تستخدم مضيق هرمز. المتابعة واللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. Weekend Zen.

0: 17 دقيقة لمجهدنا، رجعنا لكم في ويكاند زين، نرجع لكم بالأخبار هكا اللي تعمل الكيف. عزين وناحي سجل هدف تقدم للمغرب ضد كندا في دقيقة 50 كيكا، ولا نورمالمو 1-0، دونك حاجة تفرح. قاعدين نعيش على واقع هكا الأجواء الكروية، إن شاء الله مربوحة، إن شاء الله زينة. مازلنا مع الشوط الثاني اللي يجمع المغرب وكندا، وكما قلنا هدف يسجلوا عزين وناحي في دقيقة 50، دونك 1-0 لصالح المغرب ضد كندا. وحنا مازلنا مواصلين معكم الغونديفو في ويكاند زين حتى للتسعة متاع الليل.
1: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
2: مع اريدو اكتيفيسي فيك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
3: اريدو، طور عالمك.
4: جوهرة
5: Weekend Zen.

0: ويكاند زين.
1: السبعة واربعين دقيقة على موجاتنا ويكاند زين حتى للتسعة. تحيتنا لكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. ريتم صيفي بامتياز، كروي زادة بامتياز وامتياز آخر، لأنه نحكيه على تقدم المغرب على كندا هدف لصفر. دونك نحكيه على أجواء كروية وإحنا نتبعوا ديما المنتخبات العربية، والحمد لله. دونك البارح مصر، اليوم المغرب، وما زلنا نتبعوا في المباراة. 75 دقيقة لعب. دونك نحن ريتم تاعنا زاد مازال صيفي ومازال في متابعه للمهرجانات والسهرات، سورتو نحكيوا على وقع افتتاح لفعاليات ومهرجانات غابت على جمهورها وتعود بنسخه جديده ونسخه تخلي اهالي مثلا تبرقة يستبشروا خير بفعاليه الدوره 20 مهرجان الجاز الدولي. كنقولوا مهرجان الجاز الدولي، نقولوا عروض، نقولوا مهرجان عريق تاسس سنه 1973، نقولوا واحد من اهم المهرجانات اللي طبعت فن الموسيقى ومنحتها بعدها الدولي والانساني، وكما قلنا من اهم المهرجانات الثقافيه والسياحيه بالجهه، يعرف بها، يعرف بالامكانيات، امكانيات الوجهه هذه العالميه. نحكيوا على دورات سابقه استقبلت عديد من القامات الفنيه العربيه والعالميه. دونك كما قلنا كيف كيف الفنانين العرب والتوانسه. والبارح الجمعه تم افتتاح الدوره 20 لمهرجان الجاز الدولي. صور ومتابعه خاصه ديما تلقاو على موقعنا jehrafm.net. دونك الافتتاح مهرجان الجاز بتبرقة اللي كانت حاضرة فيه وتحت إشراف وزيرة شؤون الثقافية السيدة أمينة إسرار في دونك سهرة الافتتاح. بعد غياب 6 سنوات تنطلق فعليا الفعاليات، دونك من 2 إلى 9 جويلية، واستقبلت الدورة جديدة. دونك كما قلنا أسماء كبيرة، وكيف كيف الجمهور غفير باش يحتفي ويحتفل بعودة مهرجان غاب على جمهوره. وكما قلنا البارح العرض كان راقي، امتزجت فيه الأنغام، أنغام الجاز بسحر البحر ونسائم اتبرقة. دونك الفنان الكوبي ألفريدو رودريغيز دونك كان حاضر في عرض الافتتاح، وكما قلنا الأجواء كانت تعمل 66 كيف كيف كيف. زادا نحكيو على مهرجانات وأسماء عربية باش تأثر زادا مجموعة من السهرات. الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي كيف كيف البارح كشفت على النسخة 60 للمهرجان، وين عقدت الهيئة المديرة لمهرجان الحمامات ندوة صحفية سلطت الضوء على تفاصيل الدورة 60 اللي جات محملة ببرمجة فنية وثقافية متنوعة. البارح مدير المهرجان أكد لزميلتنا روضة العلاقي أنه الدورة ذي تميزت بانفتاحها الكبير على محيطها الغربي والعربي والمسارات الإفريقية والمتوسطية، إلى جانب مشاركات فنية متميزة من مختلف أنحاء العالم. وأشار أنه الدورة ذي هو احتفاء بالمرأة التونسية، وين بشكل الانطلاقة والاختتام بتوقيع نسائي بامتياز، وقال أنه المرأة التونسية تفتتح الحكاية وتختتمها. وبش يكون عرض الافتتاح بمسرحية الهاري بيت من توقيع المخرجة التونسية وفاة طبوبي، في حين تأثرت الاختتام الفنانة صوفيا صادق. نحكيه على عرض عروض بليتو بشكون في الدورة 60 تختلف فيها الأنماط والسهرات. والبارح مدير المهرجان كان يمكن جاوب على زوز أسئلة دارت يمكن على مواقع التواصل الاجتماعي في علاقة بالألوان متاع المعلقة الرسمية، وكيف كيف زادا بالتذاكر اللي برشا من العروض الحقيقة سولد أوت في ظرف ساعتين، منهم آدم التحق به يارا وغيرها من العروض، مارسيل خليفة وغيرها من الأسماء العربية اللي لقى إقبال كبير من الجمهور. لكن خلينا نقوله أنه في التوب وان نلقاو آدم بعد ساعتين فقط نفاذ كل التذاكر. كيف كيف زاد في مهرجان بنزرت الدولي لشايز بعد أكثر من ساعة كيف كيف زاد لتيكي سولد أوت. دونك نحكيو على أسماء خلينا نقوله الجمهور التونسي يستناها في المهرجانات، استناها في الدورات، استناها في عروض تكون يعني تمتزج بالكادر اون جينيرال. دونك من الحمامات كما قلنا الى بنزرت الى كارتاج الى تبرقة والى كل المهرجانات المنسين ان شاء الله زادا قريب. سوسة كيف كيف اكيد باش تعيشوا كل الاجواء مع مختلف مراسلينا ومختلف السهرات اللي ان شاء الله باش تاثث صيفة 2026. احنا في البلاي ليست نتاعنا تلقاو كل شيء. اليسا الحقيقه اللي زادا تعتبر من الاسماء اللي التوانسه تحبها برشا وتحب حضورها، كيف كيف هيفا وهبي اللي أعلنت أنه بشكون حاضرة في سبتمبر في تونس وتأثث بعض السهرات. وبعد خليني يقول الكواليس تقول أنه هيفا وهبي بشكون حاضرة قريبا جدا، مش في سبتمبر فقط، بشكون حاضرة في إطار سهرة خاصة خليني أقول أنه قريبا جدا، نحبش نعطي معلومة إلا ما نأكد للمستمعين متاعنا الداد قريبا جدا. هيفا وبيش يكون حاضرة في سهرة خاصة قبل حتى سبتمبر، دونك أكيد التفاصيل تتعرفوا عليها في وقتها، لكن ديما نقولوا أنه الشعب التونسي والتوانسة في صائفة أي صائفة، وأكيد في صائفة 26 إن شاء الله يلقاو الأسماء اللي ترق لهم، وأكيد زاد الإقبال نتمنى ويكون على الأسماء التونسية والجو متاعنا التونسي وفنانين التوانسة اللي قدموا على مدار السنة ريبرتوار وموزيكا تعجبكم وتروق للناس الكل، وكي تلقاوها زادا معنا في البلايست حاضرة دي معلومة جهد جوهرة فيم وجوهرة فيم تي في. دونك عنا إليسا في البلايست، عنا زادا بوسي شكون عنا آخر في البلايست متاعنا، عنا سيا وعنا غيرها من الموزيكا اللي ترافقكم مما كنتم في الاستماع والمتابعة. دي معلومة جهد الدنيا وما فيها جوهرة فيم.

ماتش نار ما بين المغرب وكندا، الهدف الثاني يسجله عز الدين أوناحي، دونك هدف ثاني ضد شباك كندا. والحقيقة أنا اللي ما نتبعش كورة ومانيش مغرومة بالكورة وعاملة بون كيف مع سامي نتبعه في الأجواء، وندوكم بآخر النتائج. دونك 2-0 المغرب، 2-0 ضد كندا، ملا مغرب ملا جرينتا ملا أجواء وملا ماتش نار. دونك 89 دقيقة كما قلنا، في دقيقة 82 يسجل عز الدين أوناحي الهدف الثاني، وما زالت المباراة متواصلة، لكن معناها الأمور طيبة ولو أن الكورة واحد ما يمنهاش برشا، دونك لكن ان شاء الله تكون نتيجه لصالح المغرب في نهايه المباراه. مازلنا واصلين معكم الغونديفو باش نكلم جمال يشوف ينتدبني في قسم رياضه، لانه عندي هكا عندي الحس الكروي ولكن التاثير هو اللي ناقصني. يلا سيدي خليكم معنا حتى للتسعه في ويكند زين.

كان جسيف عنده صوت راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى ألعاب أخبار رياضة نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السماء لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سنة مهني من 6 ل 9 متاع الصباح. من نهار السبت للبيع من 9 ل 10 مع أحلام غيلان. بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص النهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبه لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال جاسمي وكامل فريق الرياضة. فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف. جوهرة سامر ستيشن موج مع الموجة.

وست دقائق على موجاتنا. هكا توفى مباراة المغرب وكندا بثلاثة أهداف. الحقيقة الأولاد الرحيمي كيكا قولوا لي صلحوا لي بربي سفيان الرحيمي ولا الرحيمي سفيان الرحيمي سجل هدف المغرب الثالث. دونك يعلن انتصار المغرب ضد كندا. دونك أسود الأطلس تتألق في المباراة. الحقيقة مباراة تعمل 66 كيف استمتعنا هوني ليكيب الكل نتبعوا بكل حب وشغف. وكما قلنا مباراة تكون لصالح أسود الأطلس. ألف ألف مبروك للمغرب. احنا مازلنا موصين مع ليكيب بالكل. حسام القايد في الإخراج أهلا وسهلا مرحبا. سيسيم ذويري شكرا ليك على الكوتشينج بيانسور الكروي اليوم اللي رفقني على مدينة سياحتين بيانسور. سي سامي صلح لي في الألقاب الرحيمي كيكا الرحيمي سفيان الرحيمي والآخر اللي سجل شو اسمه اللي سجل شو اسمه اللي سجل هدف الأول والثاني نسيت وناحي صحيت وناحي شو اسمه شو الاسم وناحي بي تري تري بيان تري تري بيان ان شاء الله ان شاء الله مربوحه ان شاء الله مربوحه. شنو مازال المباراه مازال فرنسا فرنسا بعد شويه ولا باراغواي دونك بعد شويه نتبعهم حتى التسعة. نحن بيان سور نتبعوا كل المباريات. خليكم معنا الغونديفو متواصل الجيم على موجات الدنيا وما فيها بالموزيكا زيد مع علي كيف الكل. تحياتي ليكم وتحياتي للي شادين ثنيه. سي محمد يسمع فينا يقول عوينا على التلفزه ومعكم توما زيد نسمع في الأجواء وقال لي راهو عندك كارير معناها إذا كنت تدخل مع إكيب الرياضة. لا لا راهو جوست راهو يكوتشي وفيا الحقيقة معناها من غير ما هكا ناخو غول مش متاعي. دونك راني جوست نقرأ في المعلومات ويصلحوا لي. سي حسام ننجح ننجح يا خويا سهلة سهل تري تري بيا. خلني نمشي للموزيك يا خويا خلني نمشي الحاجة اللي نفهمها ونمشي مع ريتم الصيفي. أهلا وسهلا ورحمة بالجميع دي معنا وجيت الدنيا وما فيها جهرة فيما

48 دقيقة على موجتنا مازلنا ماشيين معكم الغونديفو حتى للتسعة. نذكركم بالوضع الجوي لأنه برشا هكا يكونوا برونشي مع الوضع الجوي سهريات الجو والأمبيونس دونك هكا نأمنوها احنا ونعرفوا الطقس وأمور الطقس. دونك نحكيوا على السحب قليلة بأغلب المناطق تكون أحيانا كثيفة بالوسط الغربي الريح اليوم في الليل بلتو شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب خوية نسبين قرب السواحل ومعتدلة ببقية الجهات. البحر عامة مضطرب إلى محلية جديد اضطراب. تتراوح الحرارة ليلا بين 20 و25 درجة بالشمال والمرتفعات بين 26 و30 درجة ببقية الجهات. هذا حسب آخر تحيينات جينا من المعهد الوطني للرصد الجوي. خليكم معنا رونديفو مازال يتواصل كما قلنا لكم حتى للتسعة بالموزيكا بالريتم الهضبة. بعد شوية يقولكم أكثر وأكثر شينين اللجمي ريتم التونسي كيف كيف زادة الموزيكا اللي تونسكم في ثنية مازال تتواصل معكم الغيتميك سورتو. دونك أهلا وسهلا مرحبا بالجميع. حسين القايد في الإخراج مروان سعد في التنسيق العام هبة الوصيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها جهرة فيما

55 دقيقة على مشاهدنا، هاكا وصلنا معكم لآخر الرونديفو بالنسبة اليوم في ويكاند زين. إن شاء الله ويكاند تعمل 66 كيف، ويكاند كروية بامتياز، انتصار مغربي بامتياز. دونك احنا تابعوا معكم الأخبار، كل المستجدات راح تلقاوها على موقعنا جهرفام.net وإلا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جهرفام. شكرا لكم الكل، سامي دويري في ساعتنا الأولى والثانية في الإخراج، تحيتنا الحسام القايد يرافقكم إن شاء الله في الإخراج زادة مع بقية البرمجة، تحيتنا المرن سعد، هبة لطيف كانت معكم مقدم ميكرو الدنيا وما فيها، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال. نقول لكم ما زالت السهرات متواصلة وما زال الريتم متواصل، ديما على موجاتنا. بون ويكاند، تشاو تشاو، باي باي.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: أهلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرسالية القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية لدورة 26 و2000، وذلك بداية من يوم غد الأحد على الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 850-05 تتضمن عبارة سيس متبوعة بفراغ، ثم رقم التسجيل في المناظرة على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن أنها تجد نفسها مضطرة للقيام بالتعديل اليومي من خلال قطع الماء يوميا على كافة مشتركيها بولايات سوسة والمنستير والمهدية من الساعة منتصف الليل إلى الساعة 5 صباحا، حتى تتمكن من تعبئة الخزانات المجابهة لذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين مهما كان موقعهم خلال باقي ساعات النهار، وذلك ابتداء من يوم غد الأحد. والشركة تفيد في بلاغ لها بأنها ستقوم بهذا الإجراء وفي انتظار استكمال التجارب اللازمة لضمان ديمومة محطة تحلية مياه البحر بسوسة قبل دخولها حيز الإنتاج، والتي تجري حاليا بنسق حثيث وباعتبار ارتفاع درجة الحرارة المتزامن مع ذروة الاستهلاك خلال الفترة الصيفية نتج عنه اختلال في الموازنة المائية بالجهة، وبالتالي تسجيل اضطرابات في توزيع الماء صالح للشرب خاصة في المناطق العليا، ولضمان توزيع عادل ومتوازن بين مختلف المناطق بالساحل وخاصة بين المناطق العليا والسفلى تم اتخاذ هذا الإجراء. من المنتظر أن يتم إطلاق منصة رقمية تونسية لفائدة التونسيين بالخارج للاستشارة وفض النزاعات والمسائل التحكيمية، تتيح للتونسيين المقيمين بالخارج النفاذ إلى خدمات الاستشارات القانونية عن بعد، وفق ما صرح به عدل الإشهاد والخبير في مجال الوساطة طارق جلاسي. ومن أخبار العالم الآن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب عقد اجتماع معه في البيت الأبيض، مشيرا إلى أن اللقاء قد يعقد في وقت مبكر من الأسبوع المقبل بعد عودته من قمة حلف شمال الأطلسي. رئيس الحكومة العراقية علي فلاح الزيدي يجدد موقف الحكومة العراقية في ملاحقة الفاسدين وعدم التهاون معهم لإعادة حقوق المواطن العراقي وفق تأكيده. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بسحب قليلة بأغلب المناطق وتكون أحيانا كثيفة بالوسط الغربي، الرياح شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل ومعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون هذه الليلة عامة مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب، أما درجة الحرارة فتتراوح بين 20 و25 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 26 و30 درجة ببقية الجهات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: جوهرة. ما تخليهاش في قلبك.
1: ربي عايش اختي هبه كلم لنا السناد الله يخليك، شوف لنا شنو حكايه الميل مخصوصي وليت نسيت. راهو كل عشيه من الاربع نتاع العشيه حتى الثمانيه نتاع الصباح والميل مخصوص، علاش عملنا لهم؟ لم تر صبت خيرات تبارك الله، قالوا لنا باش نعديو لكم الميل نتاع تحليه مياه البحر، وين هذا الكل؟ قالوا لنا ما نقصوا لنا الميل في الصيف، عليه عذبتونا ليش عملنا لهم؟
2: بربي الناس من طاقة الفقاعية تقريبا شهر كل يقص علينا، ماهوش وقت يعني مثلا واحد نقولوا من الليل لليل كيما مستانس مش عقلوا نعرفوا، كلمتهم قالوا تصليح، نكلمهم نقولوا حتى يتعبى الخزان، توا معذرا كيما الايامات هذوما نتاع الجمعة هذيا الماء يقص من الخمسة نتاع العشية بيضاء ستة اللي ما عادش فما ماء ويرجع امس مثلا على رجع تسعة اليوم ما رجعش لحد الان 10 غير ربعه ما رجعش، معناتها اقل يعني فهموا نرجعش نقعدوا هكا وضعية الصيف كامل، فما شنين مش معناتها اقل يقولوا لنا الوقت اللي باش يرجع فيه من الى نعبيه باش واحد يبقى ما ياخذ الشرب الحاجات الاساسية وبارك الله فيك.
3: هو باهي أنه وزارة القومية خرج بيان تطلب فيه تنظيم حفلات اختتام السنوات المدرسية لكل معهد، أما اللي مش عادي ببهد أن تقول في البيان اللي سمعني قرأوا فيه في أخبار الإذاعة من الإذاعات لسنة 25-26 أخي حتى مسؤول في الوزارة ما راجع البيان وما فاق أن السنة المدرسية 25-26 وفات ديجا والتلامذة في عطلة وكل واحد في جهة خزامة رجعوهما.
4: الحقيقة المرأة اللي تكلمت على قطعة ماء في حي الرياض هو يقص ويرجع، أما مبالغة فيها المداخلة متاحهم مبالغ فيها الإدارات العامة هذه نبدين يعملوا بالعاني على المواطن يسمعوا فيه يشكي ويبكي وهو بنيها وصار هاو كان يجب يعملوا بالعاني ما يقدم شيء. هو اللي تكلمت على على الماء وهو قص علينا في الماء وهو زيد تبالغ كما هيك واللي يعمل عاني والله واللي يعملوا بالعاني حتى ما عندهمش ما يخدم يقص عليك الماء يقص برا ويرجع.
0: ما تخليهاش في قلبك.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم بن عروس وإقليم زغوان أنه على إثر عطب فجئي طرأ بمحطة الضخ بالمحمدية مساء اليوم سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بالمناطق العليا بالمحمدية من ولاية بن عروس ومعتمدية جبل الوسط وبير مشارقة من ولاية زغوان، ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من منتصف نهار يوم غد الأحد، وذلك بعد الانتهاء من الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع وفق النص البلاغ. أكد القنصل العام للجمهورية التونسية بمرسيليا محمد الشرقي أن الرحلة الترويجية لانطلاق موسم عودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن يوم 18 من جوان الماضي على متن الباخرة التانيث هي تتويج لأكثر من 6 أشهر من العمل بالتعاون بين مختلف الهياكل التونسية ومع الجانب الفرنسي. وأضاف الشرقي في مداخلة هاتفية ضمن برنامج أهل تونس على القناة الوطنية التونسية اليوم وفق ما ورد على المنصة الإخبارية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية، أضاف أن هذه الرحلة التي ضمت وفداً من مختلف السلطات في تونس أو وفوداً من مختلف السلطات في تونس مثلت فرصة لمعاينة مدى النجاح في الاستعدادات لعودة الجالية والوقوف على بعض النقائص قصد تحسينها. كما أشار المتدخل إلى تسجيل ارتياح في صفوف الجالية لتطور عدد من الخدمات الإدارية خاصة على متن الباخرة، واستعرض في هذا السياق جهود القنصلية العامة في رقمنة الخدمات القنصلية واعتماد نظام المواعيد المسبقة، وذكر أنه تم على مستوى القنصلية عقد اجتماعات تنسيقية مع ممثلي خطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة، حيث تعمل الشركتان ما في وسعهما للمحافظة على مواعيد السفر مع تسجيل تحسن ملحوظ في احترام التوقيت وفق تأكيده دوليا. الآن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تتطلع وبشدة وتسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة، لافتا النظر إلى أن الولايات المتحدة منحت من منطلق لطفها وفق تعبيره إيران مهلة أسبوع وقف العمليات لإتاحة إقامة مراسم جنازة المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول أن جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن تنجح دون دعم إقليمي، وأنه لا يجب السماح لإسرائيل بعرقلة اتفاق إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

0: 24 3000 100 والا 73 24 3000.
1: Jouer sport avec l'équipe sport sur Jouer FM.
2: برعاية
3: تحب تحكي
2: اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سنة اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك بتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوليدو طور عالمك جوهر سبور.
5: مرحبا بكم في اخر الاخبار الرياضية، البداية باخبار المونديال.

رسميا هيرفي رينار المدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أعلن رحيله على تدريب المنتخب التونسي بعد انسحاب المنتخب من الدور الأول. هيرفي رينار في تدوينة له قال: قبل رحيلي أود أن أتقدم بأصدق عبارات الشكر للاتحاد التونسي لكرة القدم على منحي فرصة المشاركة في كأس العالم 2026. لقد كان شرفا كبيرا أن أمثل ألوان تونس وأن أعيش هذه التجربة التي لا تنسى، وأضاف: أتمنى كل التوفيق للمنتخب في المستقبل، وأنا على يقين بأنه سيواصل التطور وإسعاد شعب بأكمله وكتابة صفحات جميلة في تاريخه. شكرا لكل من رافقني ودعمني طوال هذه المغامرة، وأتمنى لكم جميعا الكثير من النجاح. مقابلة ثم النهائي المونديال تتواصل غدوة لحد 9 متاع الليل، البرازيل النرويج، 2/6 جويليا ماضي ساعة متاع الصباح المكسيك انجلترا، 8 متاع الليل البرتغال اسبانيا، نهار 3/7 جويليا ماضي ساعة متاع الصباح امريكا بلجيكا، 5 متاع العشية الارجنتين مصر، 9 متاع الليل سويسرا كولومبيا. المنتخب المصري لثم النهائي المونديال يضمن في خزينة المنتخب المصري 81 مليار إلى حد الآن موزعة كالآتي: 12.5 مليون دولار بعد التأهل لثم النهائي المونديال، 2.5 مليون دولار تحصل عليها قبل انطلاق المونديال بالنسبة لتحضيرات المونديال، 10 مليون دولار للمشاركة في الدور الأول، يعني المجموع 25 مليون دولار إلى حد الآن، أي تقريبا 81 مليار تونسي. إشادة كبيرة بأداء لاعبي المنتخب المصري وإعجاب بالإطار الفني بقيادة حسام حسن، لكن الإعجاب والإشادة الكبيرة كانت لمحلل أداء منتخب مصر محمود سليم، اللي في دقيقة 119 وقت صار تغيير حارس منتخب أستراليا الأساسي ودخول البديل ماتيو ريان بسرعة البديهة، محلل أداء المنتخب المصري حضر على شاشة الحاسوب كيفية تعامل الحارس البديل مع ضربات الجزاء، دور به الملاعبية متاع مصر وراهم على الحاسوب لقطة الحارس هذا، هو حارس ليفانتي في البطولة الإسبانية وقت كيليان مبابي نفذ ركلة جزاء ونجح في تنفيذها في مرمى الحارس ريان، والتوصيات كانت أنه الحارس بسرعة كبيرة يمشي على الأجناب، معناتها ما يقعدش في الوسط. كعلاش شفنا محمد صلاح كيفاش نفذ ركلة الترجيح البارح ونجح فيها، الملاعبية خذوا التوصيات الكل وكانت نسبة نجاح 100%، كل ملاعبية مصر نجحوا في تسجيل الركلات الترجيحية. إعلان رياض محرز اعتزاله اللاعب الدولي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، قال على موقع الرسمي: سيترك رياض محرز إرثا كبيرا سيظل محفورا في ذاكرة كرة القدم الجزائرية بعدما خاض 119 مباراة دولية، سجل خلالها 40 هدف وقدم 45 تمريرة حاسمة ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخب الجزائري، فضلا تأثيره عن تأثيره الكبير داخل المستطيل الأخضر. رياض محرز نموذجا يحتذى به.

حسب مصادرنا فإنه في الساعات القادمة باش يتم الكشف على تركيبة الهيئة التسيرية للنجم الرياضي الساحلي، من المنتظر يقودها كريم العكروتي لجانب كل من محمد لديب، محمد صالح تريتر، جلول بن سوسية، ومروان تفيفحة. بالنسبة لنائب الرئيس باش يكون من الشخصيات الرياضية المعروفة باش يتم الإعلان على هويته رسميا خلال الأيام القليلة القادمة. أيضا باش يتم تنصيب الهيئة التسيرية عقب مصادقة لجنة الدعم وتباشر مهامها مباشرة في تسيير شؤون النجم. نتقوم عن النجم الساحلي، واليوم انطلقت عملية بيع القميص الرسمي الجديد للفريق في اساس ستوري بشارع محمد القروي. يتواصل للتسعة متاع الليل عملية بيع قميص النجم، تتواصل غدوة لحد من تسعة متاع الصباح لتسعة متاع الليل في نفس المكان بشارع محمد القروي. تركيبة الهيئة المديرة الجديدة لنادي الرياضي الصفاقسي بعد الجلسة الانتخابية اللي صارت البارح، مهدي الفريخة رئيس، ثامر الفندري نائب رئيس، الأعضاء سامي بوصرصار، أيمن بوعطو.

0: المنتخب الألماني لرفع الأثقال في خطوة جديدة في مسيرتها الرياضية الدولية. غفران بالخير من أبرز الأسماء في رياضة رفع الأثقال، تحصلت على عدة تتويجات في فئة الشباب على المستوى العالمي والأولمبي، وتقرر اليوم الانضمام للمنتخب الألماني. غفران كتبت في ستوري: يا ميمتي افرح في قبرك، رسميا مع المنتخب الألماني، رضيت الولدين. منتخب كرة السلة يواصل مشاركته في منافسات النافذة الثانية الثالثة لتصفيات التأهل لكأس العالم قطر 2027. منافسات دور حاليا في أنغولا. منتخب كان انهزم في الجولة الأولى ضد نيجيريا 81-84، فاز البارة على رواندا 83-67. اليوم يوم راحة، غدوة لحد ماضي ساعة الجولة الثالثة، تونس تواجه غينيا. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: C'était Jean Rospon avec l'équipe Sport.

0: قسم جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. موعد جديد، سهرة جديدة من جوهرة باي نايت تبدا معاكم من توا توصل حتى لماضي ساعة. نكونوا مرافقينكم من خلال فقراتنا القارة، الاخبار الفنية الثقافية، اخر اخبار المهرجان. نحكيوا الليلة على ابرز ملامح الخاصة بمهرجان كارتاج الدولي حسب بعض الاخبار الاولى. باش نحكيوا ايضا على اخر اخبار الثقافة وجديد عدد من الفنانين من ناحية الانتاجات الغنائية. هذا بالاضافة لفقراتنا القارة السمر نايت ميكس، الفلاش باك لتسلطينا والسهرة العالمية. 3 ساعات شريط عدي وخفاف، ان شاء الله يونسوكم في الطريق ولا في الخدمة ولا في الدار، رافقوكم من خلال الثنائي الغريب حسام الجيد في الاخراج التقني. تحية كبيرة ليه، عم تحبسي معكم من قدام الميكرو. الموسيقى تستناو بعد شوية يارا زياد بورجي وإلا جسر تودسويت عبد الفتاح الجريني.

0: هذه كانت يارا مش بمزاجك. غنايا نوصلوا معها للعشرة 30 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة أفام في جوهرة باي نايت. صاريتنا بديت معاكم العشرة مازلت متواصلة حتى الماضي ساعة.
1: أنفو فيستيفال
0: في أنفو فيستيفال بالنسبة لليلة باش نحكي وعلى مهرجان كارتاج الدولي نسخة 2006. المهرجان بيان سور مازال ما تمش الإعلان بشكل رسمي على البرمجة الخاصة بالدورة الحالية دورة جديدة دورة صيف 2026، لكن عديد الأخبار اللي بدأت تتكلم وتتحدث على العروض المنتظرة بالنسبة لصيف السنة. بالطبيعة نذكر أنه فقط تقريبا زوز مهرجانات اللي تابعين وزارة الشؤون الثقافية بشكل مباشر، منهم مهرجان كارتاج الدولي وباش يكون فيه بالطبيعة بدرجة أولى عدد كبير من العروض الأجنبية بالإضافة لمهرجان الحمامات الدولي. هذو مهرجانات الاثنين الكبار. فما حديث على عودة ميادة الحناوي الشاب خالد وغيرهم من النجوم حسب ما أكدته وكالة تونس فريق الأنباء من مصدر مطلع. الدورة 60 للمهرجان مش تعرف عودة عدد من الأسماء العربية والعالمية إلى المسرح الروماني، من بينهم الفنانة السورية ميادة الحناوي، الفنان الجزائري الشاب خالد، الفنان اللبنانية ماجد الرومي، بالإضافة لأول مشاركة للفنان سامي يوسف على ركع كارتاج. بنفس المصدر قال أن الفنان التونسي صابر باعي بشي أمن حفل الافتتاح الدورة هذه لتتزامن مع الاحتفال بالذكرى 60 لتأسيس مهرجان كارتاج، وقال أنه ميادة الحناوي ترجع لتونس بعد غياب دام 21 عام منذ آخر حفل لها كان سنة 2005. الشاب خالد يرجع المهرجان بعد آخر مشاركة له في 2016، وتستأنف ميادة الرومي لقائها بالجمهور بعد آخر حضور لها كان في 2018. سامي يوسف كما قلت يرجع أو يعود لتونس لكن باب كارتاج كأول حفل ليه بعد ما كان أحيا حفل في تونس عام 2012 بالقاعة المغطاة برادس. البرمجة زادة حسب نفس المصدر تتضمن كذلك مشاركة الفنانة العالمية أنجليكي جو، الفنانة التونسية نبيها كراولي، إلى جانب عدد من الفنانين التوانسة والعرب والأجانب. من المنتظر على ذكر الفنانين التوانسي إذا كان أبار صابر ونبيها كراولي يكونوا موجودين، فإنه إذا كان تم الحديث على الفنانين التوانسة باش يكون أكيد أغاني في الذاكرة ثلاثة سور ممكن تنجم تصير مرة أخرى في مهرجان كارتاج. منتظر أنه الندوة الصحفية الخاصة بالإعلان على برمجة الدورة 60 بتكون نهار 7 جويلية بالمتحف المسيحي المبكر بكارتاج، وين يتم الكشف على البرنامج الكامل للمهرجان وتفاصيله التنظيمية. وتم كذلك الإعلان على أنه بيتم خلال الساعات القادمة فتح باب اقتناء تذاكر عبر المنصات الإلكترونية المخصصة للغرض. بيان سور هذا الأخبار في وكالة تونس فريق الأنباء. فما زوز حاجات ممكن يستحقوا للتوضيح. بالنسبة للنادي الصحفي إذا كان سي نهار 7 جويليا عادة أنه يتم الإعلان على البرمجة قبل بنهار ولا نهارين ولا ثلاثة هم شنو يحبوا، ونهار النادي الصحفي ما يكونش الإعلان على البرمجة الرسمية، يتم ممكن الحديث على تفاصيل جزئيات بالنسبة للعروض لأنه كيف تكون فما فكرة عند الصحفي مش يعرفوا شنو يسهلوا وغيرهم بيان سور من التفاصيل. لكن نجم تصير في مهرجان كارتاج أنه يتم نهار الإعلان لكن مستبعد شوي. الحاجة الثانية هو باش يتم خلال ساعات فتح باب اقتناء التذاكر عبر المنصات الإلكترونية المخصصة للغرض. ملاحظة بنتبيع ماهيش منصتها باعتبار سي حسام باش تدخل بعد ساعات باش تشري تذاكر لشكون، إذا كان فما لشكون فإنه يتم الإعلان على البرمجة في الساعات القادمة، إذا كان مازال فإنه يبقى بيان سور المجال حتى لنهار 7 باش نعرفوا البرمجة الرسمية بالنسبة لمهرجان كارتاج الدولي نهار 7 جويليا كما قلنا مبدئيا. الموعد الأولي بالنسبة للندوة الصحفية الخاصة بمهرجان كارتاج حضرته وتم الإعلان على البرمجة الخاصة بمهرجان الحمامات مهرجان بنزرت وكذلك دقة في انتظار عديد المهرجانات الدولية الأخرى، والإعلان بيان سور على أبرز العناوين والحفلات والسهرات اللي بتكون موجودة في الدورة القادمة. بعد شوية نحكي وزيد على بعض المهرجانات اللي قاعدة تخدم وقاعدة تكشف على برمجة بتاعها من توا. ممكن حفلات أخرى عرفناهم من مصادر إعلامية مصرية أكثر منه من إدارة المهرجان في تونس. وبعد نرجو نحكي على مهرجان الفنون في ساقيت الدير بش يكون من 8 حتى 14 جويلية 2026، والعروض المبرمجة فيه ما يش عروض ممكن كبيرة برشا. فمعارض الاختتام هو لإسم قاعد ينجح برشا في السنوات الأخيرة. طبعا ناخذ كل التفاصيل. نخليكم توا مع ثامر عاشور تعمل المزية لو تسمح سي حسين. نسمع قبلها ويجز غناية البخت شيرين ما زال على البال. وبعد نرجو نوصل معكم سهريتنا في جوهرة بنايت.

أهلا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة FM. صاريتنا مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة، وإن شاء الله تكونوا بخير، ربي يحفظ الجميع. مازلنا مواصلين مع مختلف فقراتنا وأخبارنا. نحكيو كما قلنا على الدورة الثامنة المهرجان ساقية الدير للثقافة والفنون، باش يكون من 8 حتى 14 جويلية الحالي، يتضمن 7 عروض فنية متنوعة. اختارت جمعية رؤية للتنمية الثقافية اللي تنظم التظاهرة هذه تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس، سنو تقدم للجمهور برمجة تتراوح بين المسرح والموسيقى المتنوعة متنوعة الأنماط، إذ برمجة عروض مسرحية، سهرات موسيقية بين موسيقى وتارية وفن شعبي، موسيقى صوفية وفن شبابي. بالنسبة لأهم العروض كما قلت باش تكون في المهرجان، بالنسبة للدورة الحالية باش يكون في الافتتاح عرض موسيقي للفنان صوفيان الزايدي نهار 8 جويليا، باش تكون كذلك 9 جويليا عرض الساقية تزهى وتغني، هو عرض موسيقي فني متنوع يمزج بين الفنون الشعبية والموسيقى الشبابي، مشاركة الفنانين حسن ناجي وخليل علوش، و يكون إخراج حاتم الحشيشة. يكون موعد نهار 10 جويليا مع عرض مسرحية تونسي ونص لنبيل بن مسمية، تلاقي بعدها نهار 11 جويليا مسرحية سهرة ديمقراطية على الخشبة مع حاتم حشيشة. المجال يكون نهار 12 جويليا مع سهرة الفن الشعبي للفنانة زينة القسرينية، بعدها سهرة 13 جويليا زوار الحضرة بقيادة مرشد بوليلا، واختتام الدورة الثامنة يكون نهار 14 جويليا مع حفل للفنان مروان الجبالي نوردو. هذه أبرز ملامح الدورة الثامنة من مهرجان ساقية الدير للثقافة والفنون. إن شاء الله كل التوفيق المهرجان هذا وكل المهرجانات اللي تبذل أكيد في مجهود باش توفر برمجة على مستوى جهوي محلي، وخاصة يكون على مستوى دولي تكون المسؤولية أكبر وتكون الموارد تتطلب أكثر موارد. مازلنا مواصلين معاكم ديما في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة FM.

العشرة 44 دقيقة على موجات الجوهرة FM في جوهرة باي نايت. تحياتنا نجدوها لكل مستمعاتنا مستمعين وين ما كانوا يسمعوا فينا، إن شاء الله تكونوا بخير، ربي يحفظ الجميع. سهرة جوهرة FM ديما متواصلة بالنسبة لبرمجة صيف 2026 بين متبيعة مختلفة البرامج والتنوع امتاحة، وأكيد جدا نحاولوا في كل مرة أنه تكون البرامجة متوازنة بين الترفيه وبين المعلومة المفيدة، وخاصة الأجواء الصيفية اللي تكون بشكل طيب جدا. نذكر بالنسبة لمهرجان تبرقة، افتتاح الدورة 20 المهرجان هذا كان تحت إشراف وزير الشؤون الثقافية من أسرار في نهار الجمعين البارح بفضاء المسرح البحري بتبرقة. فعاليات الدورة 20 تم افتتاحها بعرض خاص قدمه الفنان الكوبي ألفريدو رودريغز وسط حضور جماهير وتفاعل لافت. المهرجان هذا نذكر كانت أسس عام 1973 وهو واحد من أهم المهرجانات العريقة اللي طبعت فن الموسيقى ومنحها بعد دولي وإنساني، وأهم ويعد واحد من أهم المهرجانات الثقافية والسياحية بالجهة والتعريف بها، بما تسخر به من كنية قادر على أن تجعل منها وجهة عالمية. عند المدة وديما نسمع في نفس الكلام على أنه تكون وجهة عالمية، وتبرقة موجودة من قبل ما جات الشتاء، ودونك والأجواء نتاعها والإمكانيات معروفة من قبل، دونك كان بالأجدر أنه من سنوات هي وغيرها من المدن الحقيقة التونسية وكل ولاية في تونس فيها مناطق تستحق الحقيقة أنه تكون وجهة للتوانسة وللأجانب. نذكر خلال الدورات السابقة استقبل المهرجان العديد من القامات الفنية العربية والعالمية، بينهم الفنان كوبي ألفريدو رودريغز، الفنان الأمريكي ليز ماكومب، وديدي بريد جواتر، وفونيكا سويف، بالإضافة لبيث هارت وستانلي كلاركيزي، هما من أبرز الفنانين العالميين. بالنسبة للتوانسة محمد علي كمون، فوزي شكيلي، عمر الوعر، وكذلك جمال العروسي من الجزائر. إن شاء الله بيان سور المهرجان هذا يتواصل في فضاء المسرح البحري في الفضاء الجديد، ليحتضن فيه مهرجان جاز لأول مرة عوضا عن مسرح البازيليك اللي احتضن الدورة 19 السابقة، وهو منجز جديد يجسد بطبيعة تطلعات الجهة ورواد الموسيقى، وكذلك مسرح عدد من الفنون الأخرى. نرجع بأكثر تفاصيل في موعدنا القادمة على أبرز السهرات اللي مازالت في مهرجان جاز بتبرقة في دورته 20. نبقى معنا في الاستماع، مواصلين معكم في جوهرة باي نايت.

إذا ثامر عاشور غنية تسلم أغنية نص معها العشرة 57 دقيقة على موجة الجوهرة فام في جوهرة بين هايت شوية أخرى نرجو ونوصل معكم ساعتنا الثانية مع السمر نايت ميكس الفلاش باك وغيرها من المتابعات الفنية والثقافية باش نحكيو على البوم الجديد بالنسبة للفنان رامي جمال و 16 أغنية موجودين في الألبوم ألبوم دي علامة لكن بعد شوية استناو موجز جديد للأخبار مع هجر النوالي عودة على أبرز الأخبار الوطنية والعالمية بقوا معنا في الاستماع والمتابعة مرحبا أهلا وسهلا بالجميع

عند العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواضيع تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أشرف وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي مساء أمس على حفل ختام السنة الجامعية 25 و2026 بالأكاديمية العسكرية بفندق جديد، وذلك بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وثلة من سامي الإطارات العسكرية والمدنية بالوزارة، إلى جانب عدد من الملحقين العسكريين بالبعثات الدبلوماسية المعتمدة بتونس من الدول الشقيقة والصديقة. ونوه وزير الدفاع الوطني بالتعاون القائم بين الأكاديمية العسكرية والمؤسسات التكوينية الوطنية والأجنبية، داعيا القائمين عليها إلى مواصلة دعم هذه الشراكات، خاصة مع مراكز البحوث الرائدة في مجال الدراسات والاستثمار في البحث العلمي والذكاء الاصطناعي لتحقيق تطور التكنولوجيا المطلوب والسعي لامتلاك منظومات عسكرية تونسية بنفس المستوى العالمي. ووزير الدفاع الوطني يؤكد أن الوزارة حريصة باستمرار على جعل الأكاديمية العسكرية منبرا للعلم من خلال المراجعة المستمرة لمناهج التكوين والعمل على توسيع منظومة الرقمنة لتشمل كل الهياكل والمصالح بالأكاديمية. نظمت الغرفة الجهوية لعدول الإشهاد ببنزرت اليوم وتحت إشراف وزارة العدل يوما تكوينيا حول دور عدل الإشهاد في ترصد العمليات المسترابة توقيا من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتناول النقاش بالخصوص أبرز التحديات المطروحة والحلول العملية الكفيلة بتجاوزها بما يعزز الجهود الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقا للمعايير الدولية وأفضل ممارسات القانونية والتقنية المعتمدة في هذا المجال. دوليا، كثفت الولايات المتحدة من جهودها لإقناع إيران بالتخلي عن تمسكها بفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز مقابل تقديم حوافز لها. ونقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوفن وجاردين كونشر اللذين زارا الدوحة الثلاثاء الماضي أبلغا الإيرانيين بأن الإصرار على فرض رسوم في المضيق قد يقوض فرص التوصل إلى اتفاق نهائي مع واشنطن. وسفير إيران في بكين يعلن أن الصين والدول الصديقة الأخرى سيتم منحها اعتبارات خاصة عندما تحدد طهران مستوى وطبيعة رسوم الخدمات المفروضة على السفن التي تستخدم مضيق هرمز. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

إذا سعد المجرة جيت في بالي غنية نوصلوا معها لل 11-20 دقيقة على موجة الجوهرة اف ام. مازالت سهريتنا متواصلة معكم حتى الماضي ساعة مع أخبارنا متابعتنا. باش نحكيو من بعد على الدورة الجديدة المهرجان أوسو كرنفال أوسو الدورة 63 شعار أوسو فن وتراث. لكن قبل هذا الكل نبدأ مع فقرتنا الموسيقية Summer Night Mix. سامر نايت ميكس اخترنا باش نرجعوا للفلاش باك، لكن في سامر نايت ميكس باعتبار نحكيو على غنيات ريميكسي في دي ريميكس جدد لغنيات عديدة مثلو هيتس سنوات التسعينات البون جوفي مايكل جاكسون فيل كولينز الجالا مودر تولكن وغيرهم من الأسماء. خليكم تسمعوا وتستمتعوا، نرجو نوصلوا معاكم صاريتنا في جوهرة بنايت.

إذا السمر نايت ميكس الأبرز أغنيات التسعينات في دورو ميكس، إن شاء الله يكونوا عجبوكم الأغنيات حلوين معروفين البعض منهم أو أغلبهم على الأقل معروفين في الفيرسيون الأصلية، لكن سمعناهم في فيرسيون ريميكس العدد من مجموعات والفنانين مايكل جاكسون غالا مودر تولكن وغيرهم من الأسماء. تسمعوا في راديو جوهرة FM في جوهرة باي نايت، صاريتنا بدأت معكم من العشرة مزيد متواصلة حتى الماضي ساعة. يسهر معكم الليلاس يا حسام القايد في الإخراج، أحمد حبيس مقدم الميكرو. نرجعوا لأخبار المهرجانات وتظاهرات الثقافية اللي بشكون موجودة خلال صيف 2026. نحكيو على كارنفال أوسو الدورة 63، كما قلت بكري بش يكون تحت شعار أوسو فن وتراث. البداية تكون نهار الأحد 12 جويلية يوم الألعاب الشاطئية اللي يضم أنشطة رياضية، مسابقات وجوائز، أجواء حماسية، موس بارتي، شاطئ بو جعفر، جوهرة الساحل. بش يكون البرنامج نهار 9 أو نهار 12 مع 9 متاع الصباح رياضة للجميع، 10 بناء القصور الرملية، مع 11 يكون موعد مع الألعاب الشعبية، بعد ظهر موس بارتي، مع 5 متاع العشية الطائرات الورقية. دونك كونوا في الموعد أوسو فن وتراث دورة 63 لحد 12 جويلية يوم الألعاب الشاطئية في بو جعفر. وإن شاء الله التعادة بتبيع عجوية طيبة، وإن شاء الله نسخة جديدة من الكرنفال تكون كالعادة وخير إن شاء الله من العادة. بقوا معنا في الاستماع، مواصلين معكم مع الموسيقى.

رجعنا مع الاشياء في الحبك السافع غني نص معها لحد 56 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في جوهرة باي نايت. بدينا معكم من 10 مواصلين حتى الماضي ساعة. عن جد تحية لكل مستمعاتنا مستمعين وما كانوا يسمعوا في راديو جوهرة اف ام. مواصلين معكم في ساعتنا الثالثة بعد شوية مع الاتصالتينا والفلاش باك وبقية الاخبار والمتابعات الفنية والثقافية. بقوا مشكورين ديما في الاستماع سهرية جوهرة باي نايت. شوية اخرى يكون معادكم مع النشر الاخير للاخبار ومهاجر النويلي.

العربسات جوهرة اف ام تي في على نايلسات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: جيت الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. السونات تعلن عن قطع يومي للمياه ليلا في كل من سوسة والمنستير والمهدية بداية من اليوم الأحد. واليوم انطلاق التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس الأعدادية النموذجية. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بالمناطق العليا بالمحمدية من ولاية بن عروس ومعتمدية جبل الوسط وبيرم شارقة من ولاية صغوان بداية من مساء الأمس بسبب عطب فجئي بمحطة الضخ بالمحمدية. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن التوزيع سيستأنف تدريجيا بداية من منتصف نهار اليوم الأحد الخامس من جويليا 26 و2000. كما أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل اضطرابات في توزيع المياه بولايات سوسة والمنستير والمهدية بسبب ارتفاع الاستهلاك الصيفي واستكمال تجارب محطة تحلية مياه البحر بسوسة. وأفادت الشركة في بلاغها أنه سيتم اعتماد قطع ليلي يومي للمياه من منتصف الليل إلى الخامسة صباحا بداية من اليوم الأحد إلى حين الاستقرار أو حين استقرار التزويد وتحسين الموازنة المائية بالجهة وفق نص البلاغ. أعلنت وزارة التربية يوم أمس عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرسالية القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية لدورة 26 و2000، وذلك بداية من اليوم الأحد على الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ نظرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 850-05 تتضمن عبارة سيس متبوعة بفراغ، ثم رقم التسجيل في المناظرة على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. وسيحصل المسجلون بالخدمة على إرسالية قصيرة قبل الموعد الرسمي للإعلان عن النتائج تتضمن تفاصيل نتيجة المناظرة بما في ذلك أعداد مختلف المواد والمعدل العام ونتيجة الترشح للالتحاق بأحد المدارس الأعدادية النموذجية. وطنيا أيضا، افتتح يوم أمس مشروع ساحة المغرب العربية الواقع أمام مقر أبي زمعة البلوي سيدي صاحبي بمدينة القيروان في حلتها المعمارية الجديدة بعد استكمال أشغال إعادة التهيئة الشاملة والترميم لتصبح فضاء تشاركيا دامجا ومراعيا للنوع الاجتماعي ولتطلعات العائلات. وأفادت رئيسة مشروع نساء المدينة بمنظمة تحالف المدن إقبال الدريدي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أفادت بأن هذا المشروع الذي ينفذ ضمن برنامج نساء المدينة وتقوده بلدية القيروان بالشراكة مع منظمة تحالف المدن يهدف إلى خلق فضاءات عامة آمنة ودامجة ومتاحة للجميع مع التركيز على تلبية احتياجات النساء والأطفال والمسنين والحاملين للإعاقة. وبينت أيضا رئيسة المشروع أن ساحة المغرب العربي هي جزء من مشروع نساء المدينة الشامل الذي يشمل 4 مدن تونسية وهي القيروان وسوسة والمهدية ومساكن بكلفة جملية تناهز 3 ملايين دولار وبدعم فني ولوجستي من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والشؤون العالمية الكندية والتعاون السويسري. دوليا الآن، انطلقت يوم أمس مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران بمشاركة الآلاف من الإيرانيين بعد أكثر من 4 أشهر على مقتله في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية. وبدأ تدفق المشاركين الذين ارتدى معظمهم اللون الأسود منذ الفجر قبل أن تبدأ مراسم التشييع الرسمي الوطنية. وظهر نعش خامنئي بجانب نعوش 4 من أفراد عائلته قتلوا معه يوم 28 فبراير مع بدء الحرب. وأظهرت لقطات لوكالة الصحافة الفرنسية آلاف المشاركين في المراسم. طهران تواصل تجديد على سيادتها في مضيق هرمز، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن. ومن أخبار العالم أيضا، الرئيس العراقي يشدد على أن السلطات ستتجه بعد حملة مكافحة الفساد إلى سلاح الفصائل والملف الأمني في تركيا، مؤكدا أنه لا رجوع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا على أن حصر السلاح أهم ملف ينتظر الحكومة. كما أوضح الرئيس العراقي أن بغداد ستعالج ملف الفصائل المسلحة بطرق حكيمة، كاشفا أن إيران تلقت رسائل من بغداد بضرورة بدء مفاوضات حول الحدود والسيادة والفصائل. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net

غريبة هالدنيا. غنينا وصلوا نصليت 19 دقيقة تسمعوا في راديو جوهر اف ام. في جوهر بينات مازلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعة مع اخبارنا متابعتنا ومع فقرتنا الموسيقية. فلاش باك. شنسمعوا في الفلاش باك كلاسيكوس لسنوات الثمانينات والتسعينات, الاغاني الكلاسيكية, الاغاني المعروفة مع دي جي مانو فيلا ريال. هذا الدي جي اللي اختار مجموعة هامة وحلوة من الاغنيات اللي ان شاء الله تستمتعوا بها. تو سويت الفلاش باك.

كذا دي جي مانوفيلا ريال كلاسيكوس لغنيات الثمانينات والتسعينات. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالميكس هذا في فقرة الفلاش باك. تو نوصل لي 36 دقيقة نقدم الغنيات الحلوة من الغربي نسمعوا برشا شرقي. اختيارنا الليلة في تسالتينا يكون مع أغنية العيون السود أغنية مش نسموها بصوت الفنانة نانسي عجرم كانت غنيتها في حفل رائع بلي خامدي اللي كان في السعودية. نسمو نستمتع ونرجو نوصل معكم صاريتنا في جوهرة باي نايت.

هذه نانسي عجلان في عادل أغنية العيون السود، وإلى الأغنية المعروفة بعملت إيه فينا سنين، أغنية ورد بتبيع وردة جزائرية من كلمات محمد حمزة وإلحان بليغ حمدي، وكانت خرجت عام 1972 معها نص دقائق الأخرى من موعد سهرة ليلة من جوهرة باي نايت، موعد اليوم من الاثنين حتى على امتداد الجمعة كاملة من الاثنين للسبت. رافقكم في جوهرة باي نايت، ولحد يكون وعدكم مع أمينة الميلادي. تحياتنا وشكرا جميعا لحسن الاستماع والمتابعة. تحيات حسام الجيد اللي كان معنا ومعكم في الإخراج التقني، أحمد حبيسي كان معكم من قدام الميكرو، مبقانا كمش قول لكم ليلتكم زينة، سبحان الله خيرا، سلام.